0: ما عندنا فدلاري، عندنا في اليمن ما في الآن يشاء الله، أقصد ما في كثير من الدول ربما دون ما نحن عليه هنا في اليمن. نحن خائفون من هذا الحكم الذي يكون عبارة أنها فتنة جديدة، خائف منه أكرهه، هم يحبونه وأنا أكرهه، إلا أنها على الله. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، الحمد لله رب العالمين. أنا أحث أهل السنة، أحث السامعين على مضافرة الجهود وجمع الكلمة في اليمن وخارجه، إن كانوا يدركون وهم يدركون لله الحمد، لكن من باب التأكيد، فإن أهل السنة ليسوا قليلة ولا الحمد. والله الذي يريد يخابطه يخابطونه، إذا ما يريد يبغي عليهم وما يريدهم يعيشون عيشة هنية يخابطونه، والذي يريد يسالم يسالمونه، والحمد لله. هذا والفضل لله سبحانه وتعالى، كان من فضل الله علينا أنهم هم قلة. فإن كانوا يريد الناس يعيشون وخلاص بدينهم يعبدون ربهم عبادة صحيحة كما يريد الله عز وجل، يقيمون توحيد الله ويحذرون من كل منكر يرونه تحذيرا شرعيا بلا فتنة ولا شر ولا سب ولا شتم، وإنما بيانا للحق وتحذيرا من الباطل، والله جيد. ما لابد أن من بيان الخطأ ومن إقامة دين الله، ومع ذلك كل ينزل منزله، ينزل في منزلته، ونحن لا نستطيع أن نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا توفيقا ولا رشدا، وإنما ندعو ربنا أن يعيننا على طاعته، وإذا أراد بنا فتنة يتوفانا قبل أن نفتن، فما نحب الفتن والله. والحمد لله مما يسرنا ويثلج صدورنا وجود الغيرة الإيمانية عند الناس، إنما كثير من الناس يوجد فيهم الجشع هن من هذا الجانب الذي أتعب الناس. يا ليت يكون في الناس القناعة والزهد الذي هو نبراس في هذه الحياة لكل خير مع توحيد الله عز وجل، وإنما يوجد في الناس بعض التخاذل، شيء من التخاذل والحرص على كذلك، يعني ولو حصل الضرر على أخيه أهم شيء يسلم هو، وهذا شيء في أهل السنة أو القبائل الموالية للسنة شيء فيهم والله. فينبغي أنهم يكونوا كالعضو الواحد، إن حصل جرح تألم عليه الآخر ما هو تألم يثب مثل الأسد، كيف يا أخي لا تؤذيه خلك، ويكون هذا شأننا جميعا معشر أهل السنة والقبائل الموالية لأهل السنة، لا نرضى أن يخدش واحد في مشرق ولا في مغرب ولا جنوب ولا شمال، وهذا دين الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وتعاون البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لمسناه والله في هذه الفترة لمس اليد، ولكن نحن نبتغي المزيد من رجال صعدة، ما الرجال صعدة مالها، يعني نشعر برقود. صحيح يا أخوان أنا أعاتب فيهم شجاعتهم وأعاتب فيهم شهامتهم وقحطانيتهم، خولان وعدنان وأمثال، يعني كل هؤلاء يعودون إلى قحطان. صحيح وأعاتب فيهم كذلك الخير الموجود، ما نرضى لأنفسنا ولا كذلك لإخواننا ولا لأحد لا نرضى له إلا أحسن الأوجه والصفات على قدر المستطاع. وقد صرخنا من قبل بشدة، قلنا يا أهل صعدة والله لو حصل لديكم تخاذل على الحال المذكور الذي أنتم عليه ما أظن هذا يؤدي إلى خير، ولا نزال نكرر هذا. فحبذا أنه يحصل تكفيرا، يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير. نحب أن يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير فيما مضى من مضافرة الجهود، لا يصلح والله منا ولا من غيرنا ولا من أهل صعدة ولا من غيرهم أن تنظر إلى أخيك وهو يرهق ويؤذى ويفتن وأنت تقول والله الله المستعان، والله ما أحب له للخير لكن عساني أسلم. ما ستسلم، هذا من الخطأ. لو قمت معه قام أخوك معه قام ذاك معه سلم وسلمتم، ولو تركتموه أكل كما أكلتم كما أكل الثور الأبيض. نحتاج إلى مضافرة الجهود والتعاون على طاعة الله بعدا عن الفتنة وحرصا على السلامة. الذي يريد بنا سوءا يكفى شره، والذي يريد بنا خيرا يعطى خيره بقدر المستطاع، أليس كذلك؟ أي الله يبارك فيكم. يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم.
1: أخون يقول: اليوم أوذي إخواننا السلفيون في مسجد سعوان وفي جامع الفتح، فنرجو الدعاء لهم، نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يدفع عنهم شر الرافضة. وهكذا سيؤذون كل سلفي مستقيم متمسك بدينه، إنما هم في فترة تجهيز فقط. والذي يظن أنه قد سلم من الرافضة وهو يعيش في أوساطهم وهو على العقيدة السلفية ويدعو إلى ذلك، هذا مخطئ. الذي يظن أنه يعيش في أوساطهم ويحصل له الأمن، هذا مخطئ. لا يمكن أبدا أن يعيش أحد مع الرافضة وهو يخالف عقيدتهم، لا يتركونه، ولا يمكن أن ينعم بالعيش ولا بالأمن والاستقرار في أوساطهم. دعك من الدعايات والإعلام الذي يروج له نعمان الوتر وأمثال نعمان الوتر أنهم يكرمون العلماء أو يكرمون المشايخ، والله إنما هي من التقية الخبيثة التي هي أصل دين الرافضة، وإلا لا يمكن أن يرضوا عن أحد على العقيدة السنية السلفية وهو يعيش في أوساطهم، فضلا عن أن تبقى هناك مراكز. كتب بعض الكاتبين ممن نزل إلى بلاد إيران، قال: في إيران، في طهران وهي عاصمة إيران، بالعشرات من كنائس النصارى، بالعشرات، وعشرات من معابد اليهود، ولا تكاد تجد مسجدا ولو صغيرا لأهل السنة أبدا. وهؤلاء هم على نفس الطريق ونفس الشاكلة، وإنما هي فترة حتى يرتبوا أمورهم وحتى تنقضي بعض مآربهم التي يقصدون إليها، ووالله لا يسمحون لأي سلفي، فضلا عن مراكز علمية. فلا يظن الذي يعيش بين الرافضة أنه في سلام واطمئنان، لا يركن ولا يأمن. ينبغي أن يكون حذرا ومتوقعا منهم الشر. ليس هذا كلاما عبارة عن ظن أو تخمين، هذا شيء واقع حقيقة في كل العصور والأزمنة. لا يمكن، لو سكتوا لسكتوا عن مركز دمايق الذي كان في قرية بعيدة نائية وكان أهله محصورون في موضع معين، فضلا عن أن توجد الآن مساجد ومراكز في أوساط المدن. وعلى كل نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في كل البلاد، في بلاد اليمن وفي غيرها. ونسأل الله تعالى أن يهيئ من يقوم ويرفع راية الجهاد في المناطق التي سيطر عليها الرافضة، جهاد شرعي قدر. هل جعلهم يتكلون عليهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى فقط. نزول الملائكة بشرى، 5000 من الملائكة مسومين، بشرى فقط. ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ من يقهر الرافضة في تلك البلدان. ذروة سنام الإسلام، عز للمسلمين. لولا فضل الله سبحانه ومنته وما يسر به من الجهود في قتال الرافضة والتصدي لهم في هذه البلدان، وإلا كانت مثل هذه المجالس والحلق في حكم المعدوم. فهيأ الله تعالى بذلك الدفع اليسير والسبب اليسير، هيأ الله تعالى خيرا كثيرا واطمئنانا وأمنا وأمانا وعزة ورفعة، شراح صدور، انتشار دعوة، خير عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
0: والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها.

صديق ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. قال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم إني أعرض عليه حقه أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. ولم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، لم يرزق لم ينقص. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية في الكرم، وأنهم يسألونه لأنه لهم بمنزلة الأب، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضاً للحاجة الملحة آنذاك بما كان فيه مما كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا في حالة شديدة وحاجة ملحة. وفيه قوله: إن هذا المال خضرة حلوة، أي أن النفس تتوق إليه كما تتوق للخضرة، كما يتوق ذات المرعى للخضرة الحلوة، والخضرة محبوبة إلى النفوس. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، أي أخذه وأعطى وكان سخيا فيه فيما يعطي بورك له فيه. ومن أخذه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس بمعنى أنه بتطلع، وهكذا الذي يأخذ بسخاوة نفس بحيث أنه يعطى بغير إلحاح، يعطيه المعطي سخيا. وأما طلبه بإشراف وتطلع فهذا ليس من أسباب البركة في ذلك الشيء، ومهما أعطي من ذلك الحال لا يقنع، ويصير كالذي يأكل ولا يشبع. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعفف بقوله: اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا الدرس أخذه حكيم ولم يرزق بعد ذلك أحدا، أي لم يسأل أحدا ولم ينقص من مال أحد. وفي هذا دلالة على سرعة استجابته، وهكذا سائر الصحابة رضوان الله عليهم، فهم غاية في الاستجابة لله ولرسوله. والحاصل هذه الأحاديث كلها في باب الاستعفاف عن المسألة والصبر على الفقر. ومع هذا الفقر الذي كانوا فيه والضيق الذي كانوا عليه وشدة المؤنة وضيقها وشدة المؤنة وضيقها ما زالوا سالين سيوفهم على الكفار، بل وعلى هذا الحال امتدوا إلى أقصى الدنيا نصرة لدين الله وقياما بما أوجب الله. والله عز وجل أوجب على العباد هذه الشعيرة، أوجب على العباد الطلب فضلا عن الدفع، طلب المشركين فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ وهذه استثارة يسميها المفسرون وتحريض وبيان ما هم عليه، نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، الله عليم حكيم. هذه الآية وحدها لو شرحت مما كانوا يعملون به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه لكانت في جزء مستقل. فمن ذلك أن الله عز وجل أبان أن المشركين ينكثون الأيمان، وهكذا والله الرافضة لا أشد من نكثهم ولا يمكنهم الوفاء، ليس من دأبهم الوفاء ولا تطمع في صدق منهم، هذا هو حاله. وهكذا يهمون بإخراج المؤمنين زلزلتهم وأن يصفوا لهم الجو، وأيضا هم البداءون والوثابون والمتقفزون والبغاة وهم بدأوكم أول مرة. الناس يقولون نريد السلام وهم يقولون نريد، لا بد مع هذا أن تدينوا للناس. ومما نشره الصحفيون الذين أتوا إلى هذه الأماكن أنهم طلبوا منهم أن يسجد لعبد الملك الحوثي، أن يسجدوا، لا بد أن تسجدوا لكذا وكذا، يعذبونهم عذابا أليما ويطلبون منهم الخضوع وهكذا. لما جاء الوجمان من المصلحين قال هم يطلبون، يقولون لابد أن يخضعوا أن يصيروا خاضعين ذليلين، قال قلت لهم الخضوع لله، هكذا قال. فهم يريدون أن يخضعوا لهم وأن يذلوا لهم الناس وأن يستعبدوا الناس استعبادا. وقد علمتم من قبل ما هم عليه مما يذكره الشوكاني رحمه الله، والله لا يريد لك أي عزة ولا يريد أن يبقى لك أي دين ترضاه، ولا يريد إلا أنك في غاية الذل والمهانة والحقارة. والله لو تذهب توضئه وتغسل قدميه وتمسحه وتؤكله بالملعقة ما رضي عنك حتى تصير على دينه. هذا دأبهم، يعني أناس في غاية الكبر والغطرسة وفي غاية التعالي والتيه، وأحدهم مثل القزم وربما يرى رأسه فين، هو قزم ساقط داشر من الدشر سكارى بغى. فلا تنظروا إليهم بأي اعتبار ولا تلقوا لهم أي مقدار، واعتبروهم أنذالا واعتبروهم بغاة مجرمين الله ينتقم منهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، والحمد لله لقد عذبهم الله وأهانهم ويخزهم وصاروا منكس الرؤوس، وينصركم عليهم لأنك مظلوم أنت ومبغى عليك وهم ناس فجرة، ويشفي صدور قوم المؤمنين. أما يا إخوان الحال الذي يريدونه هم من الناس حال نظير ما يريدوه اليهود والنصارى، النصارى من المسلمين وأشد والله، أولئك ينظرون إلى نظر عولمة، أما هذا ينظرون إلى نظرة قصرية جبرية في غاية من الإذلال والمهانة، إما أن تكون معه مثل يعني أرذل ما يكون وتبقى منافقا قحا معه، وإلا يعني في مدة محدودة فقط حتى يصفي الجو أمامه ويرجع لك أنت هذا الذي نافق معه أو الذي جامل معهم مدة فقط مؤقتة لمقاضاة الغرض به، للمقاضاة مقاضاة بالأغراض من أجل أن يتوصل إلى مقصوده. الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ونصاة تتبع ملتهم، وهؤلاء شابهوا اليهود في أعداد الأمور، والله ما أشبههم باليهود، بل إنهم في بعض المسائل يربون ويزيدون في الإجرام والكبر والغطرسة على اليهود. هذا الذي نريد بيانه، أن أسود الله من الصحابة ومن سلك مسلكهم من أهل الإيمان والهدى لم يعبأوا بالمشركين ولا بالكافرين ولا بالبغاة المعتدين مهما فعلوا، وهؤلاء ما هي إلا زمجرة، وأكثر ما تجدهم يعني أذلوا الناس بالاستعراضات، فيرم يمرون معهم بدبابة مقلقلة هكذا خردة أو أي مكان هكذا يقلحفون بها في الشوارع، وين تريد؟ قالوا تريد مكان كذا وكذا، الله المستعان، الله يسلمهم. وهكذا المدافع يقلقفونها هكذا وقلقلة هكذا، وللسيارات يا أخي ناس فجر، أقول لك والله ناس فجر أذلة، ويولون مدبرين مثل القرود، يعني لو في بطش من الرجال يولون مدبرين مثل القرود، وقد رأيتموهم يهجمون مرة بعد مرة، هذا ما يسمونه بكتيبة الموت، حصلت الموت. الشاهد بارك الله فيكم، هذا لبيان ما أمر الله به في كتابه، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، ما أنت إلا سبب من الأسباب. الله يقول في كتابه ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين، وإلى قوله وما جعله الله إلا بشرى، ومن إلى قوله وما النصر إلا من بشرى، وما النصر بشرى لكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله هو العزيز الحكيم، وفي الآية الأخرى إن الله عزيز حكيم، هذا بشرى فقط، هذا المدد الملائكي بشرى لهم، والله ما يترك عبده المؤمن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، فقد بذل لهم جميع الأسباب، بذلنا لهم جميع الأسباب، ولا يريدون إلا الأرواح، والله افهموها، والله لا يريدون منا لا براقة، وش يريدون بالحجار؟ هم مستعدون يبقون فيها حتى شهر واحد، ولا يريدون منا لا مدرسة، ولا يريدون منا قصبة، وش يريدون بالحجار؟ ولكن هذه آلات للمقاصد المطلوبة وغايات للمآرب المقصودة، وهي أنهم إذا وصل إلى هذا المستوى اعملوا لهم حصارا أياما، وهجموا على ضعاف الله بعد أن تهيمنوا عليهم حتى تنكسر شوكتهم، ما يجدون أي مكان يقاتلون منه، ويحصل ما يحصل مما يريدونه يهدفون إليه، وهم أذلة حتى لو حصل هذا والله الحمد، لكن مع ذلك يهدفون إلى مقاصد شيطانية إبليس قاتلهم الله، نسأل الله أن يدمر عليهم. هذا هو بارك الله فيكم، استعينوا بالله، نبي الله موسى يقول خلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. وإنما هذا لا لمعنى أنه يعني الذهاب إلى أماكنهم ماذا والذهاب عليهم ولا، ولكن إنما نقصد الثبات في أمرنا والسير على شأننا وما نحن فيه، آيات ما فيه دفع الشر عنا بثبات ويقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. تفضلوا بارك الله فيكم.
1: يقول في سؤاله الأخير قال هل صحيح أن الشيخ يحيى كان في بداية الأمر يقول بأن قتال الرافضة فتنة؟ لا أعلم هذا أبدا، و كان يفتي بالقتال، أفتى الجيش بالقتال، وأن قتال الرافضة جهاد مشروع، ثم لما وصلوا إلى دماج اعتدوا اعتداء، تحرشوا تحرشا، وأهل السنة كانوا يطلبون العلم، فكانوا يأتون إلى السوق الذي في دمشق سوق صغير يشترون أشياء ومعهم الأسلحة ولم يصر بينه وبين طلاب العلم حرب ويؤذون بعض طلاب العلم بالكلام. ثم في يوم من الأيام جاءوا في رمضان وقتلوا واحدا من أهل دمشق أمام الناس قتلوه، فمنها نشبت الحرب. قام أهل البلد يطالبون بقتيلهم وقتلوا من يسر الله منهم في ذلك الوقت، ثم قامت حرب هم وقبيلة وادعة، وشارك معهم طلاب العلم، ولم يقل الشيخ يوم من الأيام فيما أعلم أنه فتنة. ثم لما اشتدت الحرب بينهم وبين أهل الوادعة واعتدوا على أيضا بيوت طلاب العلم، صارت الحرب واسعة بينهم وبين طلاب العلم وبين أهل البلاد. وخطب الشيخ تلك الخطبة التي دعا فيها إلى الجهاد، وأيضا أخرج ذلك الكتاب وهو أصله درس بين مغرب وعشاء الذي سماه التصريح بأن جهاد الرافضة وبأن قتال الرافضة جهاد شرعي صحيح، هذا في أول الأمر. ولا أزال أعلم من شيخنا حفظه الله أنه يشجع على قتال الرافضة ويدعو إلى ذلك، بل كلما واصلنا بشيء شجع على ذلك، بل هو الذي أفتانا في هذا البلد نقاتل. الحوثي حين وصل إلى هذه الألوية لم يصل باسم حوثي، دخل إلى هذه البلاد باسم جيش، تنكروا في لباس الجيش، وما زالت هذه الألوية القريبة منا كان يرمى إلى هذا المكان ربما بالسلاح العادي، فدخلوا باسم جيش حتى ملأوا الألوية. فما تفاجأ الناس يوم إلا وهم في النقاط، أصبحت النقاط من أطراف مدينة الضال إلى قعطبة فيها نقاط للحوثي. فواصلنا الشيخ قال قاتلوهم، قلنا ما زال في بعض المعسكرات عساكر، قال كل من قاتلكم باسم الرافضة قاتلوه كائن من كان. ولعل الإخوة يذكرون ذلك، اتصلنا له بعد صلاة الجمعة والناس موجودون بكثرة. فالقول بأنه يقول أنه فتنة هذا قول غير صحيح. نعم الشيخ حذر بعض الإخوة من الانهماك في المناصب في المسؤوليات، حذر من أن السني ينجرف يلهث وراء الدنيا تتغير نيته، يبحث عن منصب يهرع إلى السعي إلى الرتب، هذا خطأ وكل أهل السنة يحذرون منه. وأما قتال جهاد في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله فلا يقول إنه فتنة إلا إنسان لم يوفق. الشيخ يحيى قاتل الحوثيين وما زال أغلب أهل اليمن ينظرون إليه، ما زال أغلب أهل اليمن يقولون لماذا تقاتلونهم وهو يقاتلهم، قد ضربوا إلى بيته، وصلت القذائف إلى بيته إلى مكتبته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أخوان يقول هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل، فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاته يسبح ويحمد ويهلل هذا أفضل من أن يقرأ القرآن. ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها، فكل شيء في وقته. فالعلم عبادة عظيمة والجهاد عبادة عظيمة، فإذا احتيج إلى المسلم إلى طالب أن يجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس، وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه في الدين، فهذا أفضل، بدل من يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا يقوم غيره بهذا المقام، تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون إلى متى نبقى نطلب العلم، فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول اطلب العلم واترك هذا الأمر لا تشغل نفسك به. سبحان الله، سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط، ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرة من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان. المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين، كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف. فكل شيء في وقته هو الأفضل، والإنسان يقدر الأمور قدرها. فكيف تطيب نفس إنسان يقول أنا أبقى عندي درس لا أذهب أتصدى لهذا العدو؟ سيأتي هذا العدو يمنعك من كل درس تقوم به، هب أنك تشغل شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم تعود إلى حالك، أفضل من أن تبقى مشغولا لسنين مشردا بعيدا عن العلم. المراد كما سبق أي من يقوم بالجهاد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله لحفظ الدين ودفع أعداء الله، لا من همه المطامع أو الدنيا، بل المراد من يجاهد في سبيل الله، فهذا على خير عظيم. وحين يرى الإنسان ما هم عليه والله يحتقر نفسه، بين قلة أكل أو برد وهم في الجبال، أو قتل أو جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات البدع والضلالات والنار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الآن في هذا المقام المبارك العظيم وفي هذه البقعة الطيبة المباركة والتي هي من أشرف البقاع على وجه الأرض، ألا وهي بيوت الله تعالى. وفي هذه الساعة وإخواننا هنالك مرابطون في قرى وأماكن وجبال في مدينة صعدة وما حواليها يقاتلون تلك الشرذمة وأولئك الزنادقة الذين خرجوا يستبيحون دماء الناس ويقطعون الطرق ويخيفون الآمنين. هم هناك ونحن هنا، هم يطلقون الدبابات ونحن نوجه النصائح والتوجيهات ونحذر، فهم يجاهدون هناك بالسنان وبالرصاص ونحن نجاهد هنا هنا بألسنتنا والتوضيح والبيان الذي نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فليست المسؤولية مسؤولية أمن، مسؤولية أجهزة الأمن فقط، ومسؤولية الرؤساء ومسؤولية المسؤولين، بل هي مسؤولية كل يمني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتكاتف سويا لفضح هذه العقيدة ولفضح هذا الفكر الخبيث الذي تسلل إلى بلادنا منذ سنوات طويلة تحت سرية دامت سنوات طويلة حتى فضحهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء وما حصل منهم من بوائق في صعدة ما هي إلا سلسلة من بوائق دامت سنوات بل وقرون بل وطحنت العالم الإسلامي. ومنذ أن ظهرت هذه الطائفة في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعالم الإسلامي يئن جريح في كل مكان يئن، منهم من أجهدوا عليه وأنهوه ومنه ما يزال يئن، ومنه من هو قوي يتحامل على قدميه يواجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله. اعلموا أيها الناس أن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، بعثه الله عز وجل بدين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه، نبي عربي. كانت الرسالات قبل في بني إسرائيل، ولما كذب بنو إسرائيل الرسل حول الله الرسالة منهم إلى العرب، وذلك لكثرة تكذيبهم وقتلهم الأنبياء، كان الله عز وجل يرسل إليهم الأنبياء بكثرة كافرة، حتى ذكر ابن مسعود كما نقل ابن كثير رحمه الله أنهم قتلوا في يوم واحد 300 نبي. وهؤلاء بنو إسرائيل لكثرة عنادهم وتكذيبهم والعياذ بالله، فحول الله الرسالة منهم إلى العرب. ولما خرج النبي عربي جاء الحقد اليهودي وحقد أهل الكتاب ليمكروا بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي أرسل في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت الأمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضلال واضح مبين لا خلاف فيه، يقتل الأخ أخاه في شرك عجيب جدا. ولما بعث الله النبي فيهم أخرج الله الأمة من الظلمات إلى النور. لكن هنا خرج حقد جديد، ولعلكم تقرؤون في السيرة أن اليهود كان لهم تواجد في الجزيرة العربية وبالذات في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كانت تسمى يثرب، يتواجد فيها بطون من بطون اليهود عليهم لعائن الله. وكان اليهود دائما يهددون العرب بأن نبي آخر الزمان سيخرج من بني إسرائيل يهوديا وسيحكمون العرب ويصومون العرب سوء العذاب، ولكنهم تفاجأوا بأن النبي خرج عربيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا خرج الحقد اليهودي الدفين. ولهذا يحسن الألباني رحمه الله تعالى قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في 12 من عمره، عندما خرج مع عمه أبي طالب في التجارة إلى بلاد الشام. وكان في بلاد الشام رجل راهب يقال له بحيرة، وكان هذا الراهب يعبد الله عز وجل في صومعته، وكان لا يستقبل أحدا ولا يستضيف أحد. وفي ذات يوم يفاجأ الراهب هذا بقافلة قريش والسحابة تظلهم من فوقهم، أينما ذهبوا كانت السحابة تظلهم. فلما مروا تعجب بحيرة من هذا الأمر، فأخذ بحيرة يقول هذا لا يحصل إلا لنبي، فنزل من صومعته ونزل إلى السوق واستضاف أهل قريش جميعا، وما إن اجتمعوا عنده أخذ يبحث عنهم واحدا بعد الآخر حتى وجد هذا الصبي الصغير فأخذه على حدة، ثم كشف عليه فوجد فوق كتفه خاتم النبوة مثل التفاحة، فعرف أنه نبي آخر الزمان. وهذه هي علاماته التي بشر بها عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام. فأخذ عمه وبدأ يتشاور معه في أمره وأخذ يتجاذب أطراف الحديث، فقال بحيرة خذ ابن أخيك هذا، خذ ابن أخيك هذا وارحل به، لا يعلم به اليهود، فلو علموا به لقتلوه. لما؟ لأنه عربي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

النار وأدخلهم في النار. من قال بأن عليا هو الله أحرقه علي رضي الله عنه بالنار. فكان السبئية يأتون إلى علي رضي الله عنه قائلين: لقد ثبت لدينا أنك أنت الله. لماذا أيها الناس؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذن أنت الله. وكانوا يأتون بأنفسهم ويقذفون بها إلى النار بمحض إرادتهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا من ضلال هذه الفرقة الخبيثة التي لا يزال لها أصول إلى يومنا هذا. ومكثوا حول علي رضي الله عنه يريدون نصرته، ومكثوا حول الحسن يريدون نصرته، ومكثوا حول الحسين يريدون أن ينصروه، ومكثوا حول زين العابدين يريدون نصره، وغيرهم من أئمة أهل البيت، وهم هم السبب في قتل علي وفي قتل الحسن وفي قتل الحسين وفي قتلهم جميعا. فعلي رضي الله عنه وأرضاه بسبب فكرهم الخبيث كان موته رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحسن فكانوا يسمونه مدل المؤمنين، فكانوا يأتون إليه ويقولون له: السلام عليك يا مدل المؤمنين. أي أنه بايع معاوية عندما خرج لقتال معاوية، وفي طريقه جاء أبو بكر الأنصاري رضي الله عنه فقال له: إلى أين يا حسن؟ وكان أهل بيت النبوة قمة في الأخلاق، قمة بالعبادة، قمة في الخوف من الله، يريدون الجنة لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. خرج الحسن بن علي ومعه جيش عرمرم يريد قتال معاوية، وفي الطريق وجده أبو بكرة الأنصاري رضي الله عنه فقال له أبو بكرة: إلى أين يا حسن؟ فأخبره الحسن بن علي أنه ذاهب لقتال معاوية. فقال له أبو بكرة: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أعواد منبره يقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما سمع الحسن بن علي، انظر أهل البيت، أهل البيت ما يقطعون الطرق مثل ما يفعل الحوثي، أهل البيت أهل أمان، الجلوس معهم أمان واستقرار وراحة، لأنهم يريدون الجنة ولا يريدون الفساد في الأرض. لما سمع الحسن بن علي هذا الحديث قال لجيشه: انفضوا، لا قتال. ورحل إلى معاوية وبايع معاوية على الخلافة، وأصبح معاوية أمير المؤمنين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. فجاءوا إليه وقالوا له: يا حسن، لقد فضحتنا وأخذيتنا، فلندخل نار جهنم ولا هذا العار الذي لطختنا به. فكان الحسن يقول: بل العار ولا النار. ولهذا يقولون: السلام عليك يا مذل المؤمنين. أبي الله، يكون الحسن مذل المؤمنين في وقت أعز الله به الإسلام واجتمعت كلمة المسلمين في عصره؟ ولهذا تسمعون الآن يقولون سيدي حسن. هذه اللفظة هي لفظة الرافضية سرت إلينا، هو سيدي لكن حسن، أي أنه ما لبى طلبنا في أخذ الخلافة وقتال معاوية، فهو سيدي لكن على مضى، غير راضين بما فعل والعياذ بالله. ولهذا بعضنا يقول هذه اللفظة وهو لا يدري ماذا تعني هذه اللفظة، ويشير بكتفه أو يشير بيده في هذه المسألة. وأما الحسين رضي الله عنه فلقد أرسلوا له من العراق أكثر من 20,000 رسالة يقولون له: تعال يا ابن بنت رسول الله سننصرك. أهل الكوفة، أي 20,000 رسالة: تعال إلينا سننصرك وسنؤويك وسوف نحميك ونجاهد معك ونقاتل الظلمة. فقرر الحسين لكثرة الرسائل التي وصلت إليه أن يتبع أهل الكوفة لينصره بالدبل. خرج الحسين رضي الله عنه، خرج ابن عباس
ونصحه: يا حسين لا تخرج، هؤلاء مكره. ونصحه فأبى الحسين رضي الله عنه إلا أن يخرج. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو عبد الله بن عمر رضي الله عنه حاول أن يمنعه فأبى إلا أن يخرج رضي الله عنه. فلما خرج الحسين قتله أهل العراق الذين دعوه، وكذلك غير واحد من أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بين أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الأمر في غير ما خطاب لهم من لدن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك الحسن وكذلك الحسين رضي الله عنه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو ميزت شيعتي لما وصفتهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد، كما ذكر الكليني في كتابه الكافي الجزء الثامن صفحة 238. وهذا كتاب الكافي عند الشيعة الرافضة مثل صحيح البخاري عندنا، فهو أشرف وأعظم كتاب لدى الرافضة. وهذا الكليني ينقل كلام علي بن أبي طالب في شيعته الذي سمعتم عنه آنفا. وقال علي رضي الله عنه: يا أشباه الرجال، ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أن لم أركم ولم أعرفكم معرفة جرت والله ندما وأعقبت سدما، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغبة اهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 71. وإن كان الكتاب مكذوبا على علي رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه من الكتب المعتمدة عند الشيعة. ويقول علي رضي الله عنه: منيت منكم بثلاث واثنتين، صم ذو أسماع. هذا علي يصف هؤلاء الشيعة الذين قالوا سينصرون، قال: صم ذو سماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 142. وأما الحسن أو الحسين بن علي رضي الله عنه فقال: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا فقتلونا. في كتاب الإرشاد المفيد، وهذا من أجل الكتب عند الرافضة الاثنى عشرية صفحة 241. وقال الحسين رضي الله عنه: لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا. الحسين يخاطب شيعته في العراق: لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبى، وتهافتتم كتهافت الفراش، ثم نقضتموها سفها وبعدا وسحقا، وبعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة أهل الكتاب، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، ألا لعنة الله على الظالمين. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 24. وهذا من كلامهم مع أهل بيت النبوة. قال الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه: أرى والله معاوية، هذا الحسن يقول، أرى والله معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لئن أخذ مني معاوية ما أحقن به من دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلونني، فيضيع أهل بيتي، والله لو قاتلت مع معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لأن أسالمه
وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 10. زين العابدين بن علي رضي الله عنه يقول وهو يخاطب أهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، وأبوه هو الحسين رضي الله عنه، وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قاتلتموه وخذلتموه، بأي عين تنظرون إلى رسول الله وهو يقول: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ كتاب الاحتجاج أيضا. وفي المرجع نفسه يقول زين العابدين: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم؟ في المجلد الثاني. الشيعة يبكون على أهل البيت، يقول زين العابدين: فمن قتلنا غيرهم، أي هم الذين قتلوا أهل البيت وهم الذين ضحوا بأهل بيت النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم. ليتبين لك أخي المسلم أن هؤلاء على مر التاريخ بوائقهم عجيبة، وهم يتباكون هناك عند قبر الحسين الآن يقولون: ننتقم من أنفسنا للحسين عليه السلام. والله لو خرج الحسين لزادكم ضربا إلى ضرب أنفسكم، فأنتم تستحقون الجلد والضرب لأنكم سفهاء الأحلام، سذج والعياذ بالله في جميع معتقداتكم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذه من بعض بوائقهم، من بعض البوائق التي تمتع بها أولئك في الزمن الماضي والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهم يتآمرون على أهل بيت النبوة. وأما أبو عبد الله جعفر الصادق عليه رحمة الله، جعفر الصادق الذي يسموه صادق الذي كذبوا عليه كذبا شديدا، فهم ينتبون إليه، يقال لهم جعفرية نسبة إلى جعفر رضي الله عنه وأرضاه رحمة الله عليه. فلقد كذب الرافضة عليه ما لو كتب كل ما تكلم به منذ أن ولد إلى أن مات ما جاء معشار ما كذبوا عليه رحمه الله. ولهذا عندما تقرأ في كتبهم قال أبو عبد الله عليه السلام، وأبو عبد الله هو جعفر يعنونه، أو يعنون في بعض الروايات الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا يتبين لك أخي المسلم خطر هذه الفرقة الخبيثة والعياذ بالله سبحانه وتعالى على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في الدولة العباسية فلقد اشتغلوا شغلا عجيبا في أيام هارون الرشيد رحمة الله عليه، كان له وزيرا للدولة، وكان هذا الرجل رافضي وزير الدولة، وكان في سجنه 500 من المسلمين، فأمر بأن يهد السجن عليهم، فهد السجن عليهم ومات 500. ثم أرسل رسالة إلى الإمام الكاظم: أما بعد، فإنه قد حصل مني كذا كذا كذا، يعني قد قتل 500 من أهل السنة. فأرسل له الإمام الكاظم رسالة قال فيها: أما بعد، فلو أنك استفتيتنا قبل فعلتك هذه لما كان عليك من دمائهم شيئا، ولكنك قد فعلت فعلتك هذه ونحكم عليك مقابل كل نفس فدية وهي تيس، والتيس خير منه. انظر على بوائق الحوثي الآن عندما يقتل العسكري، العسكري عنده ولا شيء ولا شيء، وهذا من بوائق هؤلاء السفهاء والعياذ بالله التي لا بد أن نتنبه لها. 500 التيس أفضل منك أنت أيها المسلم، التيس عند الرافضي أفضل منك، بل أنت أنجس من الكلب والعياذ بالله. إذا قلت بأن أبا بكر رضي الله عنه خليفة فأنت أنجس من الكلب والعياذ بالله. كم المسلمين الآن الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الصحيح؟

الذي يحصل هنالك في كربلاء وفي النجف من قبل الرافضة الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية. وأما أبو طاهر ذلك الزنديق فإنه هجم على العراق واستباح أموالهم وأعراضهم، ثم هجم على بلاد الحجاز والبحرين واستباح الأموال والأعراض، وهجم على مكة المكرمة في يوم التروية والناس يطوفون حول بيت الله الحرام. ولما وصل ذلك الرجل الخبيث أبو طالب وهو قرمطي خبيث هجم على الحجاج وقتلهم وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبسون ثيابا أبيض يسترون به عورتهم قد كشفوا عن بعض أكتافهم، وهم يدعون الله لا يحملون خنجرا ولا يحملون سيفا ولا يحملون حجرا، ومن دخله كان آمنا. وإذ بهم يفاجؤون بالقرامطة وبالرافضة وبهؤلاء أتباع اليهود يهجمون عليهم إلى الكعبة، قتلوهم. كان الرجل من الحجاج يهرب ويتعلق بأستار الكعبة لعله أن يجد فيها ملجأ، لعل الستر يشفع له عند هؤلاء المجرمين أن يتركوه بلا جزر ولا قتل. ولكنهم لم يتركوه، قتلوا الحجاج في الحجر، ثم أمر أبو طاهر بعض جنوده بأن يكسروا الحجر الأسود وأن يأخذوها من عرض الكعبة، وهذا في القرن الخامس الهجري. فأخذوا الحجر الأسود ومكث الحجر في القرن السادس أو السابع، وأخذوا الحجر ومكث عندهم في الحجاز أو البحرين 20 عاما. وصعد أبو طاهر على سطح الكعبة وكان يقول: أين الطير من أبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يعني هذا كذب، لا يوجد طير من أبابيل ولا حجارة من سجيل. وهم يقتلون الحجاج ويقولون: لا محمد لا علي، لا يوجد محمد ولا علي. وهذا هو الفكر اليهودي الذي تسلل إلى أمة الإسلام باسم حب أهل البيت رضي الله عن أهل البيت. هذا من بوائقهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأما في أواخر القرن الخامس مع بداية القرن السادس الهجري، فإن التاريخ الإسلامي يحكي مجزرة لم يعرف المسلمون لها مثيلا. بل لو نقبنا في الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الطاحنة التي قادتها أمريكا في القرون هذه وفي العصور المتأخرة هذه، لوجدنا أن تلك المجزرة التي فعلها الرافضة في بلاد العراق هي أبشع وأعظم جرما والعياذ بالله. خرج التتار من بلاد الصين وبلاد الهند وانطلقوا لقتال المسلمين في بلاد خراسان وطاجكستان وأفغانستان وبلاد إيران ليهجموا من خلال ذلك على بلاد المسلمين. كان التتار يدخلون منطقة وتعداد سكانها 200,000 فيقتلون 200,000 كلهم جميعا ولا يبقون حتى طفل، الطفل ما يتركونه. التتار أرعبوا العالم في ذلك العصر. دخلوا منطقة قتلوا فيها 70,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 100,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا 200,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 120,000 قبل أن يصلوا إلى العراق. ولما وصلوا إلى العراق وكان قائد الجيش هولاكو ومعه المغول والتتار، لم يستطع هولاكو دخول العراق. لماذا؟ هيبة من الدولة الإسلامية، ولو فيها خلل لكن هيبة، ما تزال الخلافة العثمانية لها هيبة. لا يمكن الدخول، العباسية لها هيبة لا يمكن الدخول، إذ أن الدولة تمتد من مشارق الأرض إلى مغاربها تنعم بإيمان وأمان. وفي العراق 100,000 جندي من المجاهدين في سبيل الله،

يوجد شخص وزير للدولة اسمه محمد ابن العلقمي. هذا وزير الدولة رافضي خبيث باطني، يعمل رسالة من وزير الدولة محمد بن العلقمي إلى هولاكو، أما بعد فسأتعاون وإياك على دخول العراق بشرط أن تجعلني حاكما للعراق بعد الاستيلاء عليها. هو لا يحمل هم أن يقتل الناس، بل يقتلوا لأنهم لا يمثلوا عقيدته. فليموت العراق كله، فليموت العراق ليبقى ابن العلقمي. لم يستطع هولاك الدخول، 100,000 مقاتل يحبون الموت كما يحب الحياة. دخل ابن العلقمي على الأمير المؤمنين وقال له: أيها الأمير، إن خزانة الدولة لا تكفي لصرف مرتبات لهذا الجيش، ما نستطيع. قال أمير المؤمنين: ماذا نفعل؟ قال: نسرح جزءا من الجيش، نسرح جزءا من الجيش. ففي الشهر الأول سرح 10,000 جندي اذهبوا البيوت، ما نستطيع نعطيهم رواتب. في خلال سنة سرح 90,000 جندي، 90,000، أي أنه لم يبقى في العراق إلا 10,000. نصير الدين الطوسي ومحمد بن العلقمي قام بالمهمة أكمل قيام. ثم تراسل مع هولاكو، لم يبق في العراق من الجيش إلا 10,000، فتعال هيا. هجم هولاكو ودخل العراق. أتظن أنه دخل العراق سلام بسلام؟ لا، دخل ينوي استئصال كل مسلم في العراق. أتظن كم قتل؟ أتدري؟ قتل 2 مليون عراقي كما يذكر بعض المؤرخين. 2 مليون، 100,000 و100,000 و100,000، 500,000 و500,000 و500,000، 2 مليون عراقي. أصاب أهل العراق ذل لا يعلمه إلا الله. كان الرجل يهرب إلى بيته ويغلق الباب دونه، فيأتي المغول فيطرقون الباب عليه: افتح! فيأبى أن يفتح الباب، ولما أبى أن يفتح كسروا الباب عليه، فيأخذ أولاده الصغار وزوجته ويهرب إلى سطح المنزل، فيتبعه التتار إلى سطح المنزل ويذبحونه كالناجة، هو وزوجته هو وأولاده، حتى يسيل الدم مما يزيب البيوت. كانت المرأة من المغول تأتي وتجمع 17 من أهل العراق وتقول لهم: اجلسوا هنا، لا يتحرك منكم أحد حتى أذهب لإحضار السكين وذبحكم. ومن شدة الخوف يجلسون، وباستطاعتهم أن يقطعوها، لكن الرعب قد دخل إلى أعماقهم. فتذهب المرأة وتأتي بالسكين ثم تأتي وتذبحهم دون أن يتحركوا أو يدافعوا عن أنفسهم. كان الرجل منهم يهرب ويدخل في العذرة والقذارة إلى رقبته لعله أن يسلم من الموت، حتى من كثرة القتل شموا رائحة الموتى في دمشق. أين دمشق وأين العراق؟ كانوا يشمون دهم القتلى والموتى في العراق. ولما جاء الخميني عليه لعنة الله في عصرنا هذا في الثمانينات يقول: لا يوجد أحد نصر الإسلام يعني بحق مثلما نصره ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. أي أن نصير الدين الطوسي وابن العلقمي شفيا غليل الخميني بقتلهم للمسلمين وبتسببهم في قتل 2 مليون من أبناء الإسلام في العراق. ولما انتهت المعركة جاء ابن العلقمي إلى هولاكو قائلا: أنا ساعدتك في دخول العراق، اجعل لي الخلافة والملك. فقال هولاكو: اقتلوه. لماذا؟ قال: لقد خنت إخوانك، ومن باب أولى أن تخوننا. اقتلوه. فقتلوه
والعياذ بالله. انظر هذه خيانة هؤلاء، خيانتهم

0: بأن الفاطميين داخل مصر بدأوا يخططون لعمل انقلاب على الدولة الإسلامية، فترك صلاح الدين الأيوبي مقاتلة الفرنج والصليبيين، ثم هجم على العبيديين في مصر وقاتلهم وأبادهم جميعا، واستولى صلاح الدين على ملكهم. وفجأة يفاجأ صلاح الدين بأسطول بحري عجيب يحط رحله في ميناء الإسكندرية، ولم يكن صلاح الدين يعلم أن الأسطول جاي وأن هناك تواصل بين العبيديين وبين الفرنجة. فلما سمع صلاح الدين بهذا وقد وصل الفرنجة ووضعوا 3 مدافع في الإسكندرية وخرجوا بالمنجنيقات وبأحدث الأسلحة وقوة رهيبة، هجم عليهم صلاح الدين الأيوبي فأخذ كل ما يملك الفرنجة من الأسلحة وغنم غنائم لا يستطيع أن يحصل عليها في 10 سنوات. رحمة الله على صلاح الدين. انظر هؤلاء يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان، وهذا هو تاريخهم المرير والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في العصور المتأخرة قام الخميني بثورة دعمه فيها أهل العراق على الملك الشاه، ودخل الخميني إيران. أتدرون كيف دخل؟ دخل بخطة عجيبة جدا الخميني، هذا سياسة جذبت أهل إيران إليه وما علموا أنه خبيث مخبث والعياذ بالله. دخل إليهم بمظاهرة ومسيرة، وأهل المسيرة يحملون الزهور ويحملون الورود. التقطهم الشاه الملك بالدبابات والصواريخ وهم يحملون الزهور والورود. انظر على كلام جميل، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. كان الجنود مع الشاه يرون الأطفال يحملون الزهور بأيديهم، فيتعاطف الجندي قائد الدبابة فيحول الدبابة ضد الشاه. كيف نقتل أطفالا يحملون الزهور والورود؟ لا يريدون العنف. حتى استولى الخميني على قيادة إيران التي تسمى إسلامية وهي ليست بإسلامية قطعا، صرح بها أنور السادات في أيام قيام الدولة هذه الرافضية في إيران. يقول أنور السادات: إن الدولة الإيرانية التي تسمى إسلامية ليست إسلامية، وإنما هي دولة قائمة على إثارة النعرات الطائفية بين أبناء الأمة العربية، وليتفطن العرب لهذه الثورة من أجل إفشالها، أو كلاما نحوه. ويقول مثل هذا الملك حسين بن طلال عليهم رحمة الله جميعا. في هذا الوقت بالذات تولى الخميني على الخلافة، على الخلافة، على الكرسي، على الإمارة. ولما تولى عليها أول ما بدأ بأهل السنة، قتلهم وأبادهم في إيران حتى تصبح إيران كلها رافضية. قرب مساجدهم وقتلهم وأذلهم وأبعد من كان من أهل السنة في السلطة وأقطاهم، وجعلهم إلى الآن كالعبيد في بلاد إيران. تعداد سكان إيران الآن يقارب 70 مليونا أو أكثر، من هؤلاء 20 مليون سني معذب مهان في منطقة البلوش وغيرها من المناطق الجنوبية والشرقية من بلاد إيران، يسومهم الرافضة اليوم سوء العذاب. بدأوا يخططون خطة 50، تأمل معي في الوقت الحالي الآن من أهداف الخميني تصدير الثورة، مثلما يصدر بترول، يعني تصدير القتل، تصدير التكفير، تصدير قطع الطرق، تصدير تكفير الصحابة، تصدير اليهودة، تصدير الشرك، تصدير الثورة الإيرانية. كان في اليمن يتعامل ببراءة، يدرسون مجموعة من الطلاب، وإيران تبعث لليمن بمجموعة منح، ولقد وصلت من إيران 100 منحة، 100 محنة. محنة اليمن مساكين يرسلون مجموعة باعتبار سيدرسون علوم ليست موجودة في اليمن، يصلون هناك ما يرجعون من إيران إلا رافضة إثنى عشرية منظرين يتواصلون مع الآيات في منطقتكم في إيران، رأسا في بلاد السودان كذلك. يوجد منطقة في السودان يلعن أبا بكر رضي الله عنه في المنبر، يلعن أبو بكر في المنبر، ما كانوا يلعنون أبا بكر أبدا، ولكن لما عملوا هذا الابتعاث إلى إيران رجعوا رافضة إثنى عشرية، والآن يسبون أبا بكر وعمر علنا أمام الناس بسبب الابتعاث. كان المرتضى زيد المحطوري في صنعاء مع مسجد مسجد بدر يرسل عدة بعثات من داخل صنعاء، الآن توقفت البعثات بفضل الله. الفضل لله، الفضل لله وحده سبحانه الذي فضحهم بإذنه. تصير الثورة عندهم 50 سنة، كل 10 سنوات معنا خطة لتصير الثورة. الخميني من عام 82 إلى اليوم وأنت ترى تحولات سياسية استراتيجية عسكرية في المنطقة رهيبة جدا، تحولات عجيبة، قتل، قتال، حرب، موت، يعني مشاكل كبيرة في المنطقة منذ أن قام الخميني بثورة في إيران. من أدخل أمريكا إلى العراق؟ إيران. يقول أحد وزراء إيران السابقين: لولا إيران ما دخلت أمريكا إلى العراق. إي والله هي السبب، ولولا إيران ما دخلت أمريكا أفغانستان. هذا الكلام من عندي، ما دخلت أفغانستان. تكاتفت أمريكا مع أحمد شاه مسعود، وأحمد شاه مسعود حليف إيراني يتوالى معهم ويدعمونه، ثم ضللت أمريكا أحمد شاه مسعود بالطيران، وأحمد شاه يزحف في الأرض حتى استولوا على بلاد أفغانستان والعراق الآن يسومونها، ثم هجموا على صدام لأن صدام قاتلهم في الثمانينات، فما زال الحقد الإيراني يدب حتى قتلته إيران وبإشراف ومباركة إيرانية وبحضور مقتضى الصدر العبد الإيراني والعياذ بالله. حسن نصر الله البطل العربي الذي أحبه كثير من العالم الإسلامي، وهو بطل خميني حوثي وأخبث من الحوثي. بعض الناس سيغضب، لا تغضب، اشرب قليلا من الماء لتهدأ. هي حقيقة لا بد أن نقولها، حقيقة لا بد أن نقولها، لأن السكوت أحيانا يجرعنا غصص. كان الشيخ مقبل يتحدث قبل 15 سنة و20 عام ويحذر الدولة من يحيى الشامي، وكان محافظا على صعدة، ويحذر الدولة من الحوثي، والدولة مرعوت إليه. الآن نقول رحمك الله يا مقبل الوادعي، أسأل الله أن يقدس روحك في الجنة، لو جئت الآن لرأيت أمرا عجبا في صعدة الذي كنت تحذر منه وقع. رحمة الله عليه، ما كان الشيخ مقبل يريد لا علوا في الأرض ولا فسادا. كان الشيخ مقبل في صعدة يقول: إذا كان الرئيس يرى بأنني مواطن غير صالح فليأذن لي أخرج من البلاد. هذا العالم، هذا الذي يريد الأمن والاستقرار، يأذن لي أخرج، أنا ما أنا داعية فتنة. رحمة الله عليه، ودعا إلى الله بهدوء حتى مات، وإلى الآن دعوة هادئة. رحمة الله على الشيخ رحمة الأبرار. حسن نصر الله لما قتل صدام قال: كان الأفضل أن يقطعوه قطعة ويوزعوه هدايا لزعماء العرب، وعمل فرطة ووزعها في جنوب لبنان فرحة وبهجة بمقتل صدام حسين. كان الرئيس العراقي صدام حسين كالغطى على البلاعة، أول ما قتل صدام انفجرت وخرج رائحتها إلى كل مكان في العالم. أف للرافضة، أف لزهمهم ورائحتهم النتنة التي آذت كل مسلم في العالم الإسلامي والعياذ بالله. وبعضهم يقول البطل حسن نصر الله، ما هي البطولة التي فعلها؟ هل حرر شبر من فلسطين؟ لا. هل هزم إسرائيل؟ لا. هذا هو الحق؟ لا. إذن ماذا فعل؟ لعبة سياسية. إيران لها مصلحة في الخليج العربي، إسرائيل لها مصلحة. ما رأيك يا إسرائيل أن نعمل حرب من أجل أن نضحك على المغفلين؟ معنا واحد بطل في جنوب لبنان لا ينتبه له، نريد أن نجعله بطل، وأنت إذا كنت تريدين شيء سنعطيك. وافقت إسرائيل، وافقت إيران، وحرب من أجل 2 أسرى. بالله عليك، واحد عاقل يضحي ببلد من أجل 2؟ والله ما ضحي ببلدي من أجل 2 أسرى، في 60 داية ل2 أسرى، خذوهم إلى الجحيم ولا أضحي ببلدي. حرب حسن في الجنوب وإسرائيل تضرب بيروت. ما لبيروت؟ حسن ما هو في بيروت، حسن في الجنوب، اضربوا الجنوب. لا، ويضربون قرى أهل السنة. لماذا؟ يهيئوا جول حسن نصر الله، فأصبح البطل والمسلمين يصفقوا بحارب اليهود. حسن عندما يضرب، ما يضرب في سل أبيد، يضرب هنا في الصحراء، ولا قتل 2 جنود ولا 3، ولا قتل زورق، ذبح أو ضرب زورق في البحر. هذه المسألة سهلة. إيران طحنت لبنان. السؤال لماذا؟ عندما توقفت الحرب قرارات الأمم المتحدة كلها في صالح إسرائيل. هذا الباطل. الظاهر أن المنتصر حسن. إيران تدخلت بعد الحرب، وعلى الشعب اللبناني أن يطمئن، فستقوم لبنان إيران ببناء البنية التحتية على حسابها الخاص، ليصبح مشروع الماء إيراني، والكهرباء إيرانية، والطرق إيرانية، كلها رافضية بإشراف حسن نصر الله. بعدما انتهت الحرب قام حسن نصر الله بمظاهرات في لبنان يطالب بالمشاركة في السلطة. هذا هو الهدف الآن، يريد أن يلقي القبض على السلطة. لماذا؟ هدف استراتيجي سياسي عسكري. أفغانستان بيد إيران، إيران بيدها، العراق بيدها، سوريا بيدها، لأن الدولة السورية النصيرية من أخبث فرق الشيعة. لبنان بيدها. أنت إذا درست الجغرافية تلاحظ معي الآن الهلال الرافضي في شمال الجزيرة العربية، الهلال الرافضي، هذا إذا درست هكذا سيشكل الآن في شمال الجزيرة العربية، إيران، العراق، سوريا، لبنان، الهلال. إذن هذا سيهدد السعودية، سيهدد دول الخليج، لأن دول الخليج إيران تسميها الخليج الفارسي، لأنها لا زالت تحلم الآن بالحكومة الفارسية المجوسية لا تمثل الإسلام. أرسلت الحوثي في صادر، نقيم دولة رافضية في اليمن، يستولي الحوثي، ولهذا الرافضة يلعنون حسين بدر الدين. لماذا يلعنونه؟ قالوا استعجل. والله انه استعجل في الوقت الطيب، نعمة، والله نعمة. لو كانوا استفحلوا في اليمن ما كنت تدري لو قد يدك في رقبتك في ايديهم وذبحوك، لكن الحمد لله نقضي عليهم باذن الله كفيروس الاذن، لا فيروس الخنازير، هذا انفلونزا الخنازير، ان شاء الله يقضى عليهم في مهدهم باذن الله. قولوا ان شاء الله، اسال الله ان يهلكهم باذنه سبحانه. هنا يقوم الحوثي، هنا عند الرافضة عقيدة، اسمعوها، احفظوها، لقنوها لأبنائكم، حفظوها لأولادكم في المدارس، ربوا أولادكم على هذه العقيدة. الرافضة من عقيدتهم إذا خرج المهدي، المهدي موجود في سرداب تامراء في العراق، في خزق صغير يمكن الفأر يدخل أو لا. هذا المهدي محمد بن الحسن العسكري الإمام 12، قالوا هرب في عام 250 هجرية من ظلم الطغاة، وهرب إلى السرداب ودخل وله فيه 1200 سنة داخل السرداب مخبأ. والرافضة في العراق وإيران الآن يذهبون إلى باب السرداب كل سنة بالخيول والسيوف والأسلحة، وعلى باب السرداب يصيحون يا مهدي أخرج، والسيوف مجانين، اي والله مجانين، اخرج يا مهدي، والمهدي يضحك عليهم داخل، ما في مهدي، في داخل ابليس، لا يوجد الحسن العسكري. يشتري ولد اسمه محمد؟ لا يوجد ولد. ومهديهم هو مهدي الخرافة. فيصيحون يا مهدي اخرج. يعتقدون اذا خرج المهدي سيهزم على الكعبة ويخربها، اسمع، ويهزم على المدينة ويخربها، وينقش قبر ابي بكر عمر ويصلبهما، ويخرج عائشة وحفصة من قبريهما ويرجمهما بالحجارة حتى الموت، ويخرج بني أمية ويقتلهم، ويقتل ربع الأرض، ويأخذ الحجر الأسود إلى كربلاء، لأن كربلاء في عقيدتهم أطهر من مكة المكرمة. هذا المسيح الدجال، هذه عقيدتهم. لهذا أنتم تشاهدون، هل حج الإيرانيين
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالله معك أيها المتقي المعتدى عليك المبغى عليك مهما بغى الباغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وليس العبرة بكثرة عدد ولا بكثرة عدد، مع أن التكافؤ القوي في القوى مطلوب ومأمور به بقدر المستطاع، ولا يلزم أن يكون التكافؤ من جميع الوجوه، فإن هذا قد لا يتأتى، لأن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون. آية ما استطعتم، قال ابن كثير رحمه الله أي ما أمكنكم، فليس بلازم أن تكون القوى متكافئة من جميع الوجوه، مع أن حصول التكافؤ أمر مطلوب، ولكن لا ليس بلازم ذلك، وليس هو بسبب النصر فعلا، يعني بما لا بد منه وبما لا يتأتى إلا بالتكافؤ. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وفي آية آخر الآية قال فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس ببعضهم بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلا يرجف علينا مرجف ولا يهيب علينا متهيب، نحن لله، أرواحنا ودماؤنا ولحومنا، ولأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في أول الأمر حين ظلموا وأذن الله لهم أمر بأن يقف عشرة أمام واحد يقاتلونهم، هكذا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عنهم بعد ذلك وأيضا خفف عليهم بالصبر بمقدار ذلك، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. خفف الله عنه يوم بدر ما كانوا متكافئين في العدد ولا في القوى، ونصر الله جنده وأعز عبده وهزم الأحزاب وحده. نحن لا نقول هذا إلا اتكارا على الله، وأننا مضرورون 55 يوما تحت الحصار، الأطفال يظلمون والنساء يظلمنا والصغار والكبار وسائر الناس، القوت الضروري لا يحصل لهم، الأمراض تنخر فيهم لا يجدون الدواء الكافي، الجرحى وصب الرصاص والظلم والبغي، ماذا يراد من طلاب العلم؟ ماذا يراد من الدعاة إلى الله؟ ماذا يراد من الأبرياء؟ بدون بغي علينا، بدون بغي منا ولا عدوان ولا ظلم، طلاب علم حفاظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يظلمون

أذكار الصباح. أذكار الصباح. الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرات.

بأيديهم ويقتلون وترق دماؤهم ويحاصرون ويمنعون القوت الضروري، وأطفال يموتون، الطفل تلو الطفل، ومرأة تبقى في نفاسها تموت. وإذا سألت الواحدة قال نعم والله هذا ظلم، ولكن الظلم قد يعني ماذا؟ هذا لابد من هذا الظلم. يا أخي لا، يا أخي لا، الظلم ما يرضاه الله عز وجل ولا يقره مؤمن ولا مسلم. وقد خاب من حمل ظلما هو سبب الدمار، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل هذا كان هذا الهلاك بسبب أنهم ظلموا أنفسهم. على من هذا التجبر؟ يعني تقلبونها فرعنة؟ على من هذا التجبر بما لا يحصل من كافرين ولا من متقدمين ولا متأخرين؟ على عباد مؤمنين صالحين غير فاتنين ولا معتدين. على من هذا البغي؟ لا يجوز حبس الهرة حتى تموت، وحبسها ومنع الغذاء عنها وهي هرة ولا حتى حيوان، نهى عن صبر البهائم. ويصبر ويمنع أناس مع وجود 8 ألوية في البلد كلها تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليها، أو أكثر من 8 ألوية، ومع ذلك طلاب العلم يظلمون ويبغى عليهم ويعتدى عليهم، وتضرب عليهم الدبابات، وتقصف عليهم الهاونات، ويعتدى على مساكنهم وبيوتهم ونسائهم، ولا يحرك ذلك بساكن. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا من دين الله؟ هل هذا يقره شرع أو عرف أو مروءة أو دين أو خلق؟ فيا معشر المسلمين، ثقوا بالله سبحانه، دعاة الله، معشر أهل التوحيد، معشر أهل التوحيد، معشر القبائل الشرفاء، معشر الموحدين، معشر الأساكر المستبصرين، هذا كما تسمعون كله ثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا ثقتنا بالله جميعا نحن وأنتم، لا يقر ذلك شرف ولا مروءة ولا عرف ولا دين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هكذا يقول الله عز وجل.

ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هكذا يقول الله. قال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كل هذا بعد نزول قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وجاء التهييج وجاء كذا التثوير القرآني قول الله سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بيع يا أخي بيعا رابحا بيع من الله عز وجل أنت رابح هذا بيع رابح إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ذلك هو الفوز العظيم. مظلومون ليس هناك خيار إلا أن ندفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا وأهلينا وديننا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذي ما سيموت اليوم سيموت غد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلو مت وأنت في سبيل الله تدافع عن نفسك وعرضك ودينك مت برحمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. سواء قتلت أو مت ولو لم تكن في مواجهة العدو وأنت في سبيل الله فإنك موعود بالمغفرة والرحمة. ولئن متتم أي في غير سبيل الله أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إنها والله حياة. فإن من دافع نفسه وقاتل وجاهد المعتدين الظالمين البغاة يعتبر وإن قتل خير قتيل تحت أديم السماء وإن قتل فإن ذلك شر قتيل تحت أديم السماء. كما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه مر برؤوس الخوارج وهي على درج فقال شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. وجاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فيا أخي أبشر برحمة الله سبحانه وبالفرح الذي ربما تخرج من سجن الدنيا إليه. قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيها الناس إنكم تقاتلون أولياء الشيطان أهل ضلالات أهل زندقة أهل فجور بغي وعدوان جمعوا من الشرك وما دونه. الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شردوا البلاد دمروا صعدة دمروا مساكنها شردوا شرفاءها وأهاليها ولا يرضون عنك حتى ولو كنت من أقرب الخول إليهم وإنما يتربصون بك حتى حين. هذا هو القصد هذا هو المبدأ الذي يسيرون عليه. نعم فصار هذا هو المعدى الذي يهدفون إليه في هذا الموطن وفي هذا المقام هذا الذي قصدوه في ذلك المكان. وهذا والله غاية الظلم والعدوان وغاية ما يوجب على الإنسان جهاد أهل الزندقة والاعتداء والظلم والبغي. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء حتى وإن كان ميتا لكنه حياة
يتقدم إليها في

0: صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله يحب أن يرجع إلى الدنيا وله مثل الدنيا عشر وله مثل الدنيا عشر مرات إلا الشهيد، وله مثل الدنيا إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح المسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما تخلفت في غزوة، ولكن أشق عليهم لا يجدون ما أحمله، لا أجد ما سعة أحملهم، ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفسي بيده لو أددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تهددون بالموت، لا تهددون بالقتل وتدمير الديار، نحن كلنا لله، نعم لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلموا أن الذلة مع المعاصي، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال الله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: لا تهددون بالموت، لا تهددون بالحصار وما إلى ذلك، كل هذا ما تستطيعون أن تفعلوا إلا ما قد كتبه الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، هو السميع العليم، وهو السميع العليم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كان يوم بدر ودنا المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن. قال: ما حملك على قولك بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله إلا أن أكون من أهلها. قال: إنك من أهلها. فأخذ تمرات من قرنه وجعل يأكل منهن، ثم ألقى تمراته وقال: إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى أكمل تمراتي. ثم انطلق وهو يقول ركضا إلى الله بغير زادي، إلى التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي، إلا التقى والبر والرشاد. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يدل على خير التجارة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. ما قال من ذنوبكم، قال ذنوبكم، يغفر الذنب كله عند أول قطرة من دمه، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الآية: إنه لا يأتي خير إلا بالصبر، لا يأتي إلا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، لا يأتي خير إلا بالصبر. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء، جعلكم ملوكا، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا كما يقول بعض الناس، يقولون بعضهم يريد أن يمسك بذيل الناموس، يعني عند الصدمة الأولى ما يحب أن يواجه، ولكن إذا رأى أن الناس انتصروا وأنه إلى آخره يريد أن يمسك بذيل الناموس. نعم، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا وصية أنبياء الله موسى ومن معه، موسى مصير من المؤمنين من الذين آمنوا. يا أيها الناس، الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه. نفوس العباد بيد الله عز وجل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وعليكم بذكر الله والثبات على دينه بغير اعتداء ولا ظلم ولا بغي، فنحن مبغى علينا ومعتدى علينا. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكس على عقبه قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. شيطان هو وليهم كما قال سبحانه وتعالى، الذين كفروا يقاتلون في الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لو اعتدى عليك من اعتدى حق عليك أن تقاتله، حتى كان رجلا أو امرأة تدفع عن نفسه قتال دفع وجهاد دفع. فأم سليم رضي الله عنها حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم معها خنجرا قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت لأبقر به بطن من دنا مني. وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة وليس عليهن جهاد، إنما عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج. فسواء هم أو من كان يعزهم لا يجوز له ذلك. واعلموا أن إعانة هؤلاء القوم وإعانة هؤلاء المجرمين الظالمين البغاة المعتدين على المؤمنين الصالحين العباد الزهاد القائمين العابدين الحفاظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا والله من الظلم والعدوان، وأن هذا والله جرم وبغي وفتنة وشر لا يرضاه الله عز وجل، هو سبب هلاك العباد والبلاد. لأن الله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال فدفع قروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم للحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا ضلال يا معشر المسلمين، المداهنة على الباطل والرضا بالمنكر وعدم صد المعتدي، هذا لا يقره الله سبحانه ولا يرضاه. نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والحمد لله رب العالمين.
1: مما نوصيكم به ونوصي به أنفسنا في هذا المقام أننا نحسن الظن بالله ونعلق القلوب به، فوالله الذي لا إله غيره أن الله جل وعلا ناصرنا ما دمنا على الحق، أعداؤنا على باطل، أعداؤنا على شرك بالله، يدعون إلى عبادة القبور، يطعنون في كلام الله، في أصحاب رسول الله. نحن أهل الحق، أحسن الظن بالله. يريدون تحويل بلاد اليمن وبلاد الجزيرة العربية إلى بلاد شرك وأضرحة وحسينيات، وأنت أيها المؤمن تدافع عن الدين، تدفع الشرك والكفر والزندقة عن بلاد الإسلام، أتظن أن الله جل وعلا يمكن أعداءك منك؟ أتظن أن الله ينصر أعداءك عليك؟ إنما هو اختبار، إنما هو تمحيص، وإلا بإذن الله جل وعلا عما قريب سيعيد المسلمون الكرة وسيكون لهم النصر. أحسن ظنك بالله يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. الله كافيك، الله جل وعلا المدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إنما هي ذنوب وكسب كسبناه يبتلينا الله جل وعلا بسببه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذا كسبنا قد نؤاخذ به. أولما أصابتكم مصيبة أي يوم أحد، قد أصبتم مثليها، قد أصبتم مثليها يوم بدر، قلتم أن هذا، من أين هذه المصيبة؟ من أين جاءتنا؟ لماذا انسحبت قواتنا؟ لماذا تراجع من كان الناس قد علقوا آمالهم بهم؟ قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هذا منكم، هذا بسبب أفعالكم. فأحسنوا الظن بالله، صححوا الأعمال، ابتعدوا عن معصية الله، أقبلوا على طاعة الله، وأنتم منصورون. فحسن الظن بالله واجب، وسوء الظن بالله شأن المنافقين. انظر ماذا قال الله عن المنافقين في يوم الأحزاب لما اشتد بالمسلمين الحال، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ظنون اختلفت، ظنون حق ظنون باطل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون، ظهر النفاق الآن، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر كلام أهل النفاق، يقول وعود الله ووعود الرسول كلها باطل، كلها كذب، أحاط بنا الأعداء، حاصرونا من كل جهة، أين الوعود التي يعدنا محمد؟ ظهر النفاق الذي في القلوب. وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أرادوا الفرار والهروب. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يا أهل المدينة لا مقام لكم فارجعوا، ما بقي لكم مقام في المدينة، انظروا مكانا اهربوا إليه. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة للعدو، نريد نرجع إلى أهالينا، نحافظ عليهم ونكون بجانبهم. قال الله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، يريدون الفرار فقط، ما لهم عذر. هذا شأن النفاق. المنافق يتمنى انه ما حضر ارض المعركة. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وهم المؤمنون ناموا بعدما حصل لهم في احد لتطمئن القلوب. وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء، قل ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الامر شيء ما نحضر ما نقتل. قال الله رادا عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا تمحيص، هذا اظهار للناس على حقائقهم، سوء الظن بالله. شأن المنافقين، شأن المنافقين كانوا يتخلفون ويعتذرون ويقولون للرسول شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال الله في بيان السبب الحقيقي في تخلفهم وعدم حضورهم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا شأن أهل النفاق، ظنوا أن الرسول والصحابة لن يرجعوا إلى المدينة سيهلكون، وزين هذا الظن في قلوبهم وظنوا بالله ظن السوء. فهذا ظن النفاق، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. تظن بالله ظن السوء؟ انما هو ابتلاء، انما هو تمحيص. ولذا انظر الى المؤمنين ماذا قالوا يوم الاحزاب حين قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، حين اراد المنافقون الفرار، حين قام المنافقون يخذلون الناس عن الجهاد، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا، ماذا قال اهل الايمان؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا الوعد الذي وعدنا الله ورسوله، ابتلاء اختبار، وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. زاد الايمان، زادت الثقة بالله، زاد التعلق بالله، زاد التوكل على الله. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الناس تجمعوا لكم خشوا الناس. قال الله عن المؤمنين فزادهم ايمانا، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انقلبوا ما مسهم اي سوء، حفظ من الله. عدونا كان قبل سنوات على هذه الجبال يضرب الى هذا المكان بالسلاح العادي، عدونا كان خلف ظهورنا لا نجد طريقا لجريحنا للدوائه وعلاجه في عدن، واليوم نحن في قوة وفي تمكين، نحن ولله الحمد واثقون بالله معتمدون عليه. فواجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله. لا يجوز إساءة الظن بالله في مثل هذه المواقف. إساءة الظن بالله نفاق، بل الواجب حسن الظن بالله.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

الناس عباد الله، فهذا يوم عظيم ويوم كبير، ألا وهو يوم النحر الأكبر. هذا اليوم الذي يعمل فيه حجاج بيت الله الحرام أكثر المناسك، هذا يوم عظيم، ألا وهو يوم الحج الأكبر. يا أيها الناس، إن هذه النعم التي يتقلب فيها المسلمون لا بد أن ترعى بطاعة الله، لا بد أن ترعى بعبادة الله، لا بد أن ترعى بفعل الحسنات وترك المحرمات. إذا أردنا النعم أن تكون نعما وأن تعود علينا بالنفع ظاهرا وباطنا وعاجلا وآجلا، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ينعم على العباد بنعم متواترة وآلاء متتابعة متكاثرة، لعلهم أن يشكروه، لعلهم أن يحمدوه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لقد شغل الناس عن عبادة الله وعن ذكر الله وعن شكر الله وعن القيام بما أمر الله وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باكتسابهم للمعايش وطلبهم للرزق. يا أيها المسلم، اعلم أن الله عز وجل قد تكفل بالرزق للإنس والجان والحيوان والحشرات والحيتان. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أيها الناس عباد الله، إن الله عز وجل قد رزق الكافرين وأنعم على الفاجرين، فكيف لا ينعم على عباده المسلمين وعلى عباده المؤمنين وعلى عباده المتقين؟ قال الله سبحانه: قل من يرزقكم، مخاطبا للكفار، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. عباد الله، إن رزق الله عز وجل حسي ومعنوي. الحسي كالأقوات والمساكن والمراكب والمطاعم والمشارب ونحو ذلك، والرزق المعنوي كالإيمان والعلم والحلم والحكمة والعقل والذكاء إلى غير ذلك. واعلموا أن الأرزاق منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. عباد الله، لا بد أن يعلم العبد أن رزقه مكتوب له وهو في بطن أمه، والله عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى أن قال: ثم يؤمر، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نعم يا أيها المسلم، إن رزقك الذي تتعب

0: تتعب من أجله في هذه الدنيا قد كتب وأنت في بطن أمك. جاء عند أبي نعيم في الحلية وبالجارود في المنطقة والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وغيرهم. والحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق فإنه لم يكن ليموت عبد حتى يبلغ آخر رزق الله. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. فهذا حديث عظيم يبين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أن العبد لن يخرج من هذه الدنيا إلا وقد أخذ رزقه كله، فلن يذهب عليه حبة بر ولا درهم ولا ريال ولا دينار. ما كتب لك يا أيها المسلم سيأتيك، فلا تتعب نفسك ولا تجهدها. فإن من الناس من انشغل برزقه وطلبه وغلى في ذلك حتى كان سببا لبيع دينه وإفساد دينه وذلته في الحياة الدنيا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيادة للإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ما هو السبب؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وعند الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقد أحسن القائل: فكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. وقال الآخر: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. إن الذي يغلو في طلب رزقه ولا يقنع بما كتب له يدفعه ذلك إلى الاعتراض على أقدار الله وعدم الرضا بما قسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وعند الترمذي من حديث فضالة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. إذا لم يقنع العبد بما كتب الله له وصار عنده الجشع والطمع في تحصيل الأرزاق، ربما حمله ذلك على قتل ولده. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ربما جر العبد إلى الوقوع في الحرام، فكم من عبد حلق لحيته ولبس البنطال وتشبه بالكافرين واختلط بالنساء الأجانب في وظيفته وفي مدرسته وفي عمله. ما سبب ذلك؟ قال: من أين آكل؟ من أين أشرب؟ من أين أطعم أولادي؟ من أين أسكن؟ إلى غير ذلك. يا أيها المسلم، إذا أردت رزقا حلالا طيبا مباركا فعليك ببذل أسبابه الشرعية. والله عز وجل قد بين أسباب الرزق، وكذا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سمعتم في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أي أحسنوا في طلب الرزق بأخذ الحلال وترك الحرام. وفي هذا المقام نذكر بعض أسباب الرزق ليكون حافزا للمسلم على القناعة وأن يحصل هذه الأسباب من أجل أن يكون رزقه رزقا مباركا ونافعا عاجلا وآجلا في الظاهر والباطن. السبب الأول تقوى الله. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أين تقوى الله اليوم في المسلمين؟ لقد ضيعت وفرط فيها واستخف بها. تقوى الله عز وجل فعل طاعة الله وترك معصيته. فيا أيها المسلم، إذا أردت رزقا مباركا فعليك بتقوى الله. السبب الثاني من أسباب الرزق التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وعند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الرقاق وغيرهم، والحديث حسن بشواهده، من حديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. السبب الثالث من أسباب الرزق عباد الله صلة الرحم. جاء في الصحيحين من حديث أنس وفي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. السبب الرابع والخامس حسن الخلق وحسن الجوار. جاء عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. وجاء في رواية: يزدن في الأعمار ويعمرن الديار. ولا تعمر الديار إلا برزق الله. فيا أيها المسلم، احرص على حسن الخلق وعلى حسن الجوار وعلى صلة الرحم. السبب السادس عباد الله العمل الصالح. قال الله عز وجل: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله عز وجل يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فيا أيها المسلم، حرص على العمل الصالح فإنه من أسباب الرزق. السبب السابع عباد الله أداء الزكوات والقيام بالنفقات والبذل في أبواب الخير. قال الله سبحانه: وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا كان تلفا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. السبب الثامن عباد الله التعلق بالآخرة. هذا سبب عظيم من أسباب الرزق، فإن العبد كلما تعلق بالآخرة كلما بسط له في رزقه. قال الله سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال سبحانه: ومن يريد ثواب الآخرة ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وعند أحمد بن ماجه بسند حسن بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فيا عبد الله احرص على التعلق بالآخرة، من أسباب الرزق عباد الله طلب العلم. جاء عند الترمذي من حديث أنس بسند صحيح أنه قال: كان أخوان أحدهما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. وطلب العلم سبب عظيم من أسباب الرزق، من أسباب الرزق حسن الظن بالله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند أحمد من حديث أنس وواثلة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. فأنت إذا ظننت بالله ظنا حسنا أعطاك الله على قدر ظنك، فأحسن ظنك بالله وأن الله لن يضيعك إذا استقمت على شرعه واتقيت وعملت بأمره واجتنبت نهيه. من أسباب الرزق عباد الله الدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في صحيح المسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أراد غزوة، فقال: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة وفي كل مرة يسلمون ويغنمون بسبب الدعاء. من أسباب الرزق عباد الله الهجرة في سبيل الله. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال قتادة: إي والله، يعني سعة، إي والله، من الضلالة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنى. فهذا من أسباب الرزق الحسي والمعنوي. من أسباب الرزق عباد الله الاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ونوح قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. القوة رزق، الصحة رزق، من أسبابها الاستغفار. من أسباب الرزق عباد الله، وهو سبب عظيم وقد فتح بابه ورفعت رايته في هذا العصر، ألا وهو الجهاد في سبيل الله. قال الله سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. رزق عاجل ورزق آجل، رزق دنيوي ورزق أخروي. قال الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فيا معاشر المسلمين، حرصوا على الجهاد وانفروا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله في هذه الأزمان يعتبر فرصة من الفرص. الجهاد في سبيل الله الذي يقوم من أجل نصرة دين الله ونصرة كتاب الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها نحن في هذه الأيام قد رفعت راية الجهاد، جهاد الكافرين من الحوثيين الاثني عشرية، الحوثيين الذين لم يتركوا بابا من أبواب الإسلام إلا كسروه، ولم يتركوا حكما من أحكام الإسلام إلا وضعوه، ولم يتركوا أمرا من أوامر الإسلام إلا ضيعوه، أو نهيا إلا اقترفوا. هذه الفئة الباغية، الطائفة الطاغية التي جمعت أنواعا من الكفر والزندقة والنفاق والردة والشرور والفجور والفسق وغير ذلك من كبائر الذنوب وشرور المعاصي والذنوب. فيا معاشر المسلمين، يجب على المسلمين أن يقاتلوا هذه الفئة إذا لم يقم من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين بواجبه تجاه هذه الفئة. فيا معاشر المسلمين، يا من عرف الإسلام وأحب الإيمان وأحب القرآن وأحب السنة وأحب الصحابة، أسألكم بالله، أيليق بالعبد الذي أحب دين الله أن يتأخر عن نصرته؟ وهذه أسهم الرافضة، وهذه سيوفهم، وهذه رماحهم، وهذه أسلحتهم، تفتك بحفاظ القرآن وحفاظ السنة وحماة الدين وحراس العقيدة. فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله عز وجل في دينكم، فإني أسألكم بالله، أسألكم بالله الذي خلقكم ورزقكم وأمدكم بالنعم، أهذا من الإحسان لله أن نسمع من يطعن في دين الله والواحد منا يركل ويطمئن في بيته وبين أهله وفي مطعمه ومشربه ويسمع بحفاظ القرآن وحفاظ هذا الدين الذي ما من بلد إلا وقد رضع من خيره وفاز ونال بثمرته؟ دار الحديث بدماج أنتم اليوم في أمن وهم في شدة. أعداء الإسلام الرافضة الحوثيون أحاطوا بهم من كل جانب، والله عز وجل سيدفع عنهم، لكن لا بد من مناصرة ولا بد من مؤازرة. فليتق الله كل مسلم في نفسه وأن يقوم بهذا الواجب. ألا تخشى من سؤال الله أين نصرتك لدينه؟ أين نصرتك لكتابه؟ أين نصرتك لرسوله؟ الكفار يبذلون أرواحهم، يبذلون أموالهم، أعداء الإسلام يبذلون أنفسهم من أجل الكفر ومن أجل الشرك. وأنت يا أيها المسلم وعلى وجه الخصوص يا أيها السني لا تحب أن تبذل نفسك أو أن تبذل من مالك أو أن تبذل من عمرك أو أن تبذل من وقتك لله ولنصرة دين الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الحقيقة أن تمدد الرافضة في اليمن والسودان ومصر والحبشة وأماكن كثيرة، أينما قادم قادم يقول عندنا منهم بعض الشياطين. هذا يدل على أنه سيكون جهاد في بقاع الله وأرض الله، ربما يكون جهادا عاما ضد هؤلاء، ضد هؤلاء الأنجاس، ضد جيش الدجال. صحيح، هذا ما هو بعيد هذا التمدد، فإنهم يعني أصلا ثورتهم يبدأونها هم بالتمدد على الأماكن دعويا، وهكذا الإغراءات لضعاف النفوس. ولا يقاوم هذا التمدد السيء الخطير إلا نصرة كتاب الله، نصرت كتاب الله عز وجل سنة رسوله ممن يدعون الناس إلى الهدى. فيجد أهل السنة إن شاء الله يجتهدون في نشر السنة والتحذير من الرفض والتحذير وبيان فضائحه وشنائعه ما أشد فضائح الرافضة يا أخوان. والله تقرأ في فضائحهم يقشعر جلدك ويقف شعر رأسك، سواء في أمورهم مع النساء، في أمورهم في العقيدة ومع رب العالمين ومع رسوله الأمين ومع كلام الله ومع كلهم كل شأنهم زنادقة. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم يعني تمددهم صار مركزا على ضعاف النفوس من مشايخ القبائل، الذين أولا أنهم ربما أعطوا شيئا من المال فاغتروا به، ثانيا ما علموا العقيدة الصحيحة حتى يكون ذلك يعني عندهم وازع إيماني يدفعهم عن الوقوع في ذلك المحرم والعقيدة الفاسدة، ثالثا أن بعضهم يتقي من الرافضة تقاه ويريد أن يجاملهم حتى يقع في الفخ ولا يدري إلا وقد سحبوا من حوله، أولاده وأسرته ومن حوله، وجعلهم يقاتل المسلمين وهو ينظر. رابعا أن بعضهم بينه وبين بعض المشايخ مقاضات أغراض، فيأتون يقول إيش بينك أنت وفلان، نحن عضدك، قم على فلان هذا ونحن معك ونخبطه ونفعل له كذا، وهذه الأموال وهذا الذخائر، وهو يظنها فرصة، وما ظن أنه يعني مثلك ما يقال أكلت يوم أكل الثور الأسود، وبدأوا به ويختمون بالآخر وأنه هو الضحية الكبرى. خامسا أن بعضهم أصلحه الله مع هذا كله، مع الحال الذي يعني الذي قد رعاه، ربما غروه بجلسة وتخزينه، وما يظن بعد الذي قد رأى وسمع بعض القتلى من أسرته ومن أقاربه في بطونهم، ما زال في بطون الرافضة، ما زال عندهم، ما قد استنقذهم منهم وما قد أخذ منهم مقابله، ومع ذلك ينسى ذلك الماضي اللئيم من هؤلاء الأعداء ويغطي رأسه على مجرد تخزينة وكلمة من تقاتهم تلك التي يتقون من الناس يسمونها تقية وكذبة وما إلى ذلك. والله المستعان. ركزوا أيضا على مناصحة هؤلاء وأمثالهم أن يتقوا الله وبتثقيرهم ولا يعان عليهم الشيطان من أنك أنت مخطئ أو أنك كذا أو أنك، لكن يقول له ذكروا بالله وهذا الفعل سيحصل لك من وراء كذا وآثار وعواقب وفي الدنيا وفي الآخرة. والكلام الحسن حسن. أنا أقول لكم لا تظن الرافضة أنها ستبسط نفوذها على اليمن، ما هو صحيح، والله ما هي إلا جهاد الله، لعل الله يريد لليمنيين يجاهدون من حيث لا يشعرون، يسوق لهم جهاد الذي هو خائف وهكذا كلها جاهد صحيح جاهد في سبيل الله جاهد الزنادقة. في الحقيقة هذه الخيانات من الرافضة والأكاذيب التي يقولون يعلنون للناس في الجوالات أن عبد الملك الحوثي لا صبحه الله بخير ولا مساه، يعلن على أن الحوثيين رضوا بالحوار الوطني، طيب وهي خدعة كذب ومكر على أنهم يعني يبتعدون من الطرقات ويفعلون يفعلون، وما هي إلا بين الحين والآخر وإذا بهم يباغتون الناس ويهجمون عليهم، وفي حين الناس يظنون أنهم هؤلاء سيتعايشون. إذا ركنت إلى رافضي أنت مغفل، فقد قال الشوكاني رحمه الله إنهم لا يركن إليهم ولا يثق بهم أبدا وفي أدنى فرصة يخونون، نحو هذا كثير من كلامه، ولكن خيبهم الله وأهانهم الله، نسأل الله أن يذلهم. هؤلاء يريدون الدولة، أما نحن ما نريدها، لكن هؤلاء الذين يريدون الدولة إما أن يتركوا الدولة للرافضة، والناس لهم الله عز وجل، وإما أنهم معهم دولة صحيح كما يقولون الدولة، فهؤلاء الرافضة يصفون بلاد صعدة من هذا النجس وهذا الدرن وهذا السرطان، وهذا يكون لهم دولة كافية وافية إذا قاموا عليهم وصفوا البلاد منهم. وفي الحقيقة أنا أتوقع أن المخابطة ستكون بين الطائفتين، هؤلاء يريدون الدولة أما نحن ما نريدها، وهؤلاء يقولون قد الدولة حقنا. نعم، وأيضا هؤلاء قد مددوا دولتهم على اليمن، ما هم في الصعدة فقط، الصعدة فقط يريدونها للصبوح والباقي الغداء، وأولئك ما هم راضون. أنا أنصحهم أنهم يقومون بكل ما يستطيعون من قوة يدافعون عن دولتهم بدري إن كانوا يريدون دولة فعلا. أما نحن ندافع عن دعوة، معنا دعوة من اعتدى عليها والله لنقعط بالأسنان، ما تركناها من حضرت هذا الحوثي النذل، والله ما نعتبر له نذلا، نحن حوثيون ما نعتبرهم إلا أنذال، كان أهل السنة قد هدأوا قليلا، الآن إن شاء الله يحملون باصاتهم من صنعاء ومن عدن ومن تلك الأماكن ولا اختاف، وقادمون على عطلة بفضل الله عز وجل، وهي أهل السنة قبائل الخير وقبائل الشرف وفوق الرغبة دمدموهم، والله حارشوا على أنفسهم. أقول لكم يا إخوان الحوثي مصاب بدعوة، يعني ما هو بدعاء الصالح، أصيب والله، ولهذا مهما أراد أن يتخلص من ورطة ينشب، ما زال من ورطة في ورطة من ورطة في ورطة وارط واصل، ولهذا مصاب بدعاء الصالحين الحوثي، الحوثيون مصابون بدعاء الصالحين فما يتخلصون من الورطات، فالله يصيبهم بالبلاء.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم

0: بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: وقال الله سبحانه:
0: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
1: في هاتين الآيتين يخبر ربنا سبحانه وتعالى عن فوائد قصص الأولين من الأنبياء والمرسلين والصالحين. وفي هذا اليوم المبارك نستعرض لحادثة من الحوادث التي حدثت في عهد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومعركة من المعارك التي خاضها أهل الإسلام فرفعوا فيها راية التوحيد وأذلوا فيها أهل الكفر والشرك العنيد. إنها معركة مؤتة. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من المسلمين قد أهمل النظر في القراءة في تاريخ السلف من أنبياء ومن صحابة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل صار هذا الأمر مغفولا عند كثير من الناس، بل ربما إذا وجدت شابا مثقفا أو رجلا ولربما دكتورا إلى غير ذلك من هذه الرتب ومن هذه المنازل التي وصل إليها كثير من أبناء أهل الإسلام، ولربما إذا سمع اسم صحابي لا يعرف عن هذا الصحابي شيئا، ولربما لا يعرف الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، ولربما إذا سألته أن يسرد لك 5 أسماء متتابعة لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربما تلكأ وتلعثم في الجواب. ولكن في الجانب الآخر إذا سألته عن أسماء مجموعة من اللاعبين أو من الفنانين أو المصارعين أو الفنانات أو المغنيات لسرد لك أسماءهم وأعمارهم وأماكنهم إلى غير ذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه المنزلة التي وصل إليها كثير من أبناء المسلمين إنها منزلة دنيئة، إنها منزلة دنيئة ينبغي لكل رجل عاقل ينتسب إلى هذا الدين أن يحرص على المآثر وأن يحرص على المفاخر التي بناها له أجداده من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. ولذلك فإن سلف هذه الأمة كانوا يعلمون أبناءهم ويدرسونهم سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرة صحابته الكرام، أمر لا بد منه. يعلمونهم ذلك كما يعلمونهم العلم وكما يعلمونهم ما فرض الله عز وجل عليهم لتثبت قلوبهم عند الفتن وعند الشدائد والمحن، وليأخذوا من ذلك العبرة والعظة فيستقيموا على شرع الله سبحانه وتعالى. ربما كثير من المسلمين يحب الذكاء لأبنائه ويحب أن يكونوا فطناء أذكياء، ربما تابع لهم تلك الجرائد والمجلات قصة ماجد وقصة عنترة والزير إلى غير ذلك. يا أيها المسلم الكريم، ترفع عن هذا كله ودرسهم سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. علمهم سيرة الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة الصالحين المتقين الزاهدين عليهم رضوان الله، بهذا يصلحون وبهذا يفلحون وبهذا وبهذا تسلم فطرهم وتقوى وتشتد استقامتهم بهذا الدين الكريم. أيها المسلمون عباد الله، معركة موتة، هذه المعركة أعظم معركة مثخنة كانت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكبر معركة دامية خاضها أهل الإسلام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت بين أهل الإسلام وبين النصارى الرومان. هذه المعركة كانت في السنة الثامنة للهجرة في شهر جماد الأول، وأما موقعها في بلاد موتة في أدنى بلقاء الشام، عجل الله بتطهيرها من اليهود ومن الرافضة المجوس النصيريين، بلاد الشام الغراء التي دنست اليوم بأوساخ اليهود والنصارى، ومن تبعهم ومن هو إليهم من النصيريين الرافضة المارقين. هذه البلاد عزها عظيم وقدرها عظيم في نفوس أهل الإسلام إذا عرفوا تاريخها وعرفوا مجد أبنائها من أصحاب رسول الله ومن التابعين ومن العلماء. ويوم أن جهل أهل الإسلام بتاريخهم ومجدهم لم يعرفوا عنها شيئا ولم يستعظموا ما حل بها ونزل في هذه الأيام وقبل ذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن معركة موتة هي الباب الذي من خلاله دخل المسلمون في فتح بلاد النصارى، فدكوا عروشهم وأزالوا ملكهم. هذه المعركة العظيمة سببها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى عظيم بصرى، فاعترض له في الطريق، أرسله بكتاب له كما كان عليه الصلاة والسلام يرسل الكتب إلى الملوك في البلدان، يرسل إليهم الكتب يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى هذا الدين، فإن لم يستجيبوا له فهناك أمر آخر قد ضمن في كتبه وفي رسائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرسل الحارث بن عمير إلى عظيم بصرى بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاعترضه شرحبيل بن عمي الغساني، وكان واليا على البلقاء من قبل هرقل، فأخذه فأوثقه رباطا ثم قدمه وضرب عنقه. إنه منكر فظيع وجريمة شنيعة قتل الرسل، أمر شنيع عندهم. ولذلك فإن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يقتل الرسل الذين كانوا يأتون إليه من بعض البلدان، ولربما لاقى منهم بعض الإساءة، ولكنها خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أولئك لا يرعون في لا يرعون لهذه العهود والمواثيق إلا ولا ذمة. بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس وجهز جيشا عظيما لم يتجهز هذا الجيش قبله أبدا إلا في غزوة الأحزاب، وكان عداد ذلك الجيش 3000 مقاتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجيش العظيم، إنهم خيرة خلق الله، إنهم حماة دين الله، إنهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتخلفون عن أمره ولا يعصون أمره صلى الله عليه وسلم. يطيعونه رضوان الله تعالى عليهم في يسرهم وعسرهم لمحبتهم له ولعلمهم أنه لا يأمر إلا بأمر الله. اجتمعوا رضوان الله عليهم حول النبي عليه الصلاة والسلام، حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليهم ثلاثة من أصحابه. أمر عليهم زيد بن حارثة حبه صلى الله عليه وسلم، قال: فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. ثم أمرهم أن ينطلقوا وأن ينزلوا في المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير رضي الله عنه. فإذا نزلوا ذلك المكان أن يدعوا من كان هناك إلى الإسلام. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة إلى الصفح، ودعوة إلى العفو، ودعوة إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. مع أن الاعتداء تم منهم، لكنه صلى الله عليه وسلم رحيم بهم، أمر أصحابه أن يدعونهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فذلك، وإن لم يستجيبوا فليستعينوا بالله على قتالهم. ثم أوصاهم بوصايا كثيرة تتعلق بحربهم وسلمهم. فلما خرج الجيش وتهيأ للرحيل إلى بلاد القتال والنزال، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرجون من المدينة ويجتمع حولهم الناس ليودعونهم ويسلمون عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذه جهود أصحاب رسول الله. يا من أهدر جهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الويل لك ثم الويل لك، إنهم الذين أعزوك ورفعوا راسك وحفظوا لك مجدك. يا أيها الجاهل الذي لم تعرف لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا، يا عباد الله، خرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من معهم يودعهم ويسلم عليهم، فقالوا لهم: صحبكم الله بسلامته وردكم إلينا صالحين غانمين. فلما سمعها عبد الله، قبل ذلك بكى عبد الله بن رواحة، فلما بكى عبد الله بن رواحة تعجب القوم من بكائه، فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ آية من قرأ آية من كتاب الله. يا أيها الناس، هؤلاء الصحابة الكرام وهو في هذا الموقف العصيب الرهيب متوجه إلى أرض القتال، مفارق لأبنائه ولزوجته ومفارق لبلده، وأعظم من ذلك إنه سيفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل تأخر عبد الله بن رواحة عن الجيش ليبقى الجمعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام. أحب أن يكون آخر أهله في المدينة أن يحضر خطبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والله إني لسمعت آية قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن منكم إلا واردها. اسمع يا عبد الله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فكيف لي بالصدور بعد الورود. خاف من هذه الآية الذي أقسم الله فيها أن الكل سيرد النار، أن الكل سيرد النار حتما مقضيا. قال رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال الصحابة لهم: صحبكم الله بسلامته وردكم علينا صالحين غانمين. فسمعها عبد الله بن رواحة ثم قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أي ضربة واسعة المجال ينبعث منها الزبد فوق الدم كما هو معروف، أو ضربة بيدي حران مجهزة بضربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على قدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. رضي الله عنك وأرضاك يا ابن رواحة. ثم انطلق الجيش، صحبهم النبي عليه الصلاة والسلام مشيعا لهم إلى ثنية الوداع، ثم انطلقوا على بركة الله. وهم في الطريق يتلمسون الأخبار ويتحسسونها لتعلم أيها المسلم، وليعلم ذلك المخدوع ببهارج الأعداء الذين ينسبون إلى هذا الدين أن ليس فيه نظام وأنه عشوائي. لا والله، إنما أولئك إنما الغرب والشرق يستقي مخططاته ويستقي مدبراته، كثير منها من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يستقونها من ديننا الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انطلقوا يتلمسون الأخبار، فإذا بالخبر يأتيهم، إذا بهرقل ينزل بمئات ألف مقاتل من الرومان، وإذا بالقبائل والبلدان المجاورة تتجمع في مئة ألف مقاتل، فإذا بها مئتا ألف مقاتل مع 3000 من المسلمين. ثم بعد ذلك مكث المسلمون في معان يتشاورون ويفكرون في الأمر، فقالوا نرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كتابا ونضع عليه ما حصل، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي على ما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن عبد الله بن رواحة خالف هذا الرأي، ثم قام رضي الله تعالى عنه وشجع الناس، ثم قال يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم الشهادة في سبيل الله، والله إن لا نقاتل الناس بكثرة ولا بقوة ولا بعدد، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، إنه الدين يا عباد الله الذي به سندك عروش الكفر وعروش الشرك وعروش الرفض وعروش من وقف لدين الله أو ناوى شرع الله. اعلم أيها المسلم واعلم أيها الشاب أنه لا نصر ولا قوة ولا ملك ولا هيمنة للمسلمين إلا بالتمسك بهذا الدين. قالها ابن رواحة تخط بماء الذهب، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. كم من فئة قليلة، نعم نصرها الله على فئة عظيمة وفئة كثيرة. ثم انطلقوا واستقر الرأي على رأي عبد الله بن رواحة، فانطلقوا إلى ساحة القتال ووصلوا بلاد البلقاء، فانحاز المسلمون في قرية تسمى مؤتة، فعبأوا الجيش وتهيأوا وقسموه ميمنة وميسرة وقلب، ثم استعانوا بالله سبحانه وتعالى، فالتحم الفريقان والتقى الصفان واحتدم القتال. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد ذلك أيها الناس احتدم القتال والتقى الصفان، فأخذ وأرضاه، فقاتل قتال الأبطال المنقطع النظير حتى انغمس في وسط العدو فقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا. ثم أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم أخذها رضي الله عنه واقتحم على فرسه الشقراء ثم عبرها، وهذا يدل على قوة شجاعته وبسالته وصلابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعبرها ثم انطلق تجاه العدو وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. فقاتل رضي الله تعالى عنه فأخذ الراية بيمينه فقطعت يمينه، ثم أخذها بشماله فقطعت شماله، ثم احتضنها بعضديه. يقال أن روميا ضربه ضربة حتى شقه نصفين، ولذلك أبدل بجناحين فسمي بجعفر الطيار أو بذي الجناحين، يطير بهما في الجنة حيث يشاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الله بن عمر: فقد رأينا جعفر بن أبي طالب وإذا به 90 ضربة ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم، كلها فيما أقبل من جسده. يدل هذا على أنه لم يدبر، وأن الضربات كلها في مقدمة جسده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقتل وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، فلما أخذها جعل يستنزل نفسه ويقول لها: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشدرن ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم قال لها: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، هذا حمام الموت قد صليتي. ثم قال لها رضي الله عنه: إن تفعلي فعلهما خديتي، أي فعل جعفر وفعل زيد رضي الله تعالى عنهما. ثم نزل رضي الله تعالى عنه، إنه نزول الأبطال، إنه نزول الرجال، إنه نزول حملة الدين. يا أيها المسلمون، هؤلاء أصحاب رسول الله الذين رفعوا

0: اشدد به الصلبة فقد اصابك في ايامك ما اصابك. فاخذه من يده ثم نحسه نحسا فسمع الحطمة في جانب الناس، سمع ضرب السيوف، وسمع صهيل الخيول، وسمع الجلاد والنزال، فرماه من يده وقال لنفسه وانت في الدنيا، ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم اخذ الراية رجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال اصطلحوا على امير لكم، فاخذها خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. قال عليه الصلاة والسلام اخذ الراية زيد فقتل، ثم اخذها جعفر فقتل، ثم اخذها ابن رواحة فقتل، ثم اخذها سيف من سيوف الله. وكان هذا اول اسم، وكان هذا اول مرة يسمى فيها خالد بانه سيف من سيوف الله. قال عليه الصلاة والسلام ثم اخذها سيف من سيوف الله فتح الله عليهم. ثم انتهت المعركة بعد ان دبر خالد واعاد الخطة وغيرها. ثم انتهت المعركة بمقتل 12 رجل من المسلمين، واما الرومان فلم يستطاع عد قتلاهم. نعم ايها المسلمون عباد الله، انه دين الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. من هذا انما يدار اليوم في سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين مما يفعله اعداء الاسلام من اليهود والروافض وغيرهم من اعداء الاسلام لا يقلقنك يا عبد الله. اجعل عبارة عبد الله بن رواحة نصب عينيك، اننا لا نقاتل الناس لا بكثرة ولا بعدد ولا بقوة، وانما نقاتلهم بهذا الدين. قالها امير المؤمنين عمر رضي الله عنه اننا قومنا عزنا الله بهذا الدين، فان ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله. فحكام المسلمين وحكوماتهم وشعوبهم جميعا نرجع الى دين الله، نتمسك بدين الله حتى نكون اهلا لان ننصر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام والمسلمين وان يخذل الكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في الافغان وفي العراق، وانصرهم في بلاد صعدة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم كن معهم يا قوي يا متين. اللهم ان الروافض قد طغوا وبغوا في البلاد وافسدوا فيها، اللهم عليك بهم ومن تمالأ معهم او تعاون معهم، اللهم افضحه على مرأى ومسمع، اللهم افضحه واكشف عواره يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك ببشار ومن معه، اللهم حز اركانه، اللهم ازل ملكه، اللهم شتت شمله، اللهم احزمه ومن معه يا قوي يا متين. اللهم اجمع كلمة اخوان المجاهدين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم على ما تحبه وترضاه. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
1: ولله الحمد ان من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين فيما نرجو ان شاء الله من اقصد من الخير، ان الله جنبنا الفتن

وأسبابها والدماء وأسبابها. فلا والله من أجل كرسي نقاتل ولا من أجل دنيا، ولا والله من أجل شيء مما يقاتل عليه الناس الآن كما ترون، ولكن قتال نزيه شريف عظيم جهاد، يقتل المؤمن ونفسه طيبة وهو منشرح الصدر مبتسم إن شاء الله، ويقتل وهو نفسه طيبة ودافع عن نفسه ومستريح بإذن الله عز وجل، أنه هذا من أسباب نصر الله وهزيمة الظالمين المعتدين البغاة المجرمين المفسدين في الأرض. فبين الأمرين بعد المشرقين، ذاك على دنيا وعلى شيء زائل وعلى غير طائل، وأنت على دين وعلى عرض وعلى نفس تدافع وعلى شرف، ذاك من أجل الدنيا وأنت من أجل طاعة الله، ذاك يموت معرض لهذا الوعيد وأنت تموت إن شاء الله أنك شهيد بإذن الله، ذاك في قلق والله لا تصدق حتى وإن لبسوا عليهم وأنكم يعني أنتم شهداء وأن في سبيل الله وكذا، ما طاعوا أنفسهم خاصة من عنده بصيص من المعلومات، وأنت منشرح الصدر جداً، ما عندك 1% أن ما تقوم به والله عين نصرة دين الله وعين الحق وعين الجهاد الدفاعي عن النفس والعرض والمال والعقيدة والدين والأهل وسائر ما هو من شؤون دين الله والأصول والأسس الواضحة. وهذا كل الإنسان يسير على شيء واضح يرى أنه أمام الله عز وجل في موقف يقرب إلى الله، هو ما سيخلد، الإنسان ما سيخلد، سيموت اليوم أو غد، إذا كان يسير وهو على شيء طيب يلقى به الله عز وجل بريء الذمة مرتاح. هذا مهم ترى، هذا هو النظر إلى المستقبل، أن تسير وأنت تنظر إلى مستقبلك الصحيح، لا تضيع المستقبل ولا تخدش فيه بسوء، بل أنت تبنيه بطاعة الله عز وجل، ولو حصل منك بعض الجروح أو القروح ببناء مستقبلك خير كثير أو ما إلى ذلك. هذا هو

0: الرحيم.
1: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح.

أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على

بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون.

يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا

إما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

أَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى

الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقل

أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات

جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ

من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. وليبلغن

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل

ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت

مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان

ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم.

عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

فيه يختلفون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج تقدم.
1: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فما من مفسد إلا وله دعوة عريضة على أنه بسلوكه لذلك الفساد يريد الإصلاح. كل هذا لتعلموا عباد الله على أن الفساد قد يأتي من دعاوى ومن شبهات وشهوات وتلبيسات على المسلمين.
0: تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج تقدم هذه المادة، والتي هي عبارة عن خطبة الجمعة بعنوان التبيين لعواقب المفسدين.
1: وانظر إلى أمم جاسوا خلال الديار وأفسدوا في الأرض بالبوار، كيف أذاقهم الله سوء العذاب والدمار من أزمنة قديمة وحديثة.
0: لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
1: ولا تبغي الفساد في الأرض أيا كان، سواء كان هذا الفساد في العقيدة، في الشرك بالله، في البيع والشراء، في المعاملات، في الأقوال والأفعال والتشبه بالكافرين وإسفك دماء المسلمين أو تقطيع الطرقات أو غير ذلك. الفساد في الأرض لا تبغيه. أين ملجأك أيها المسلم؟ أين مفرك أيها المسلم؟ أين وأنت قد أبغضك الله عز وجل وعاداك إذا كنت مفسدا في أرضه، مفسدا لقلوب عباده، مفسدا لأخلاق خلقه، مفسدا في معايش عباده، مفسدا في دمائهم وأعراضهم وأخلاقهم، أين المفر؟ الله إذا أبغض إنسانا عاداه، وإذا عادى إنسانا أين يذهب؟ يحاربه الله من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن ظاهره وباطنه ومن أقواله وأفعاله وسائر حياته، أين المفر؟
0: سجلت هذه المادة في 15 من محرم لعام 1431 للهجرة.
1: لا تظن أن التمكين بشجاعة، لا تظن أن التمكين بكثرة قوة، لا تظن أن التمكين بشراسة، لا تظن أن التمكين ميراث كابر عن كابر، لا، إنه بتوحيد الله وبدين الله عز وجل. وعد من الله لا يخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
0: نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن المسلم يجب عليه أن يسعى في صلاح نفسه وصلاح المسلمين وخير نفسه والخير للمسلمين،
1: هذا هو المسلم حقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد قال الله عز وجل مادحا هذا الصنف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمن كان يصلح نفسه ويصلح غيره من المسلمين يدعوهم إلى الصلاح لا يضيع الله أجره. ومن أعظم الصلاح إقامة الصلاة وتمسيك الناس بكتاب الله، فإنهم إذا تمسكوا بكتاب الله صلحت أحوالهم وسددت أقوالهم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والله عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله لإصلاح العباد وسد الفساد، قائلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمطلوب من المؤمن مع إيمانه أن يصلح، يؤمن ومع ذلك يصلح نفسه ويصلح غيره، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا شأن المؤمن، أنه ساعي في صلاح نفسه وصلاح غيره. والله سبحانه أبان أن هذا أمر محتم على سائر المصلحين، فأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ذروة المصلحين وذروة الدعاة إلى صلاح العباد والبلاد، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته. وهكذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكانت وصية موسى لأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام أنه يخلف في قومه حين ذهب إلى موعد ربه عز وجل. أمر أخاه أن يخلفه في قومه وأنه يصلح، أمره ووصاه بذلك وحذره أن يتبع سبيل المفسدين، وفعلا قام بذلك قياما حسنا، نبي أوصى نبيا. والشاهد من ذلك أن اتباع سبيل المفسدين ضرر على العالمين، ضرر. فمتابعة سبيل المفسدين سواء كان هذا الفساد بالشرك بالله عز وجل أو كان بالبدع والخرافات أو كان ذلك بغيره من الأقوال والأفعال من قتل وتشريد وتقطيع للطرقات وغير ذلك من الموبقات والمهلكات، كل ذلك يضر العباد والبلاد. لهذا فإن الله عز وجل من شرعه وحكمته أنه لا يحب الفساد، الله يحب الصلاح في بلاده وعباده ولا يحب الفساد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. شيء لا يحبه الله، الفساد في الأرض مبغوض ومبغوض أهله، مع ادعاء أهله أنهم أهل الإصلاح وهو ألد الخصام وهو مفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فما من مفسد إلا وله دعوة عريضة على أنه بسلوكه لذلك الفساد بسلوكه لذلك الفساد يريد الإصلاح. حتى قال فرعون عليه لعائن الله: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويقول عن نبي الله موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ذروة المفسدين في ذلك الزمن، رأس المفسدين في ذلك الزمن، يزعم داعيا ومدعيا على أنه يحذر قومه من فساد نبي الله موسى فيما يزعم. كل هذا لتعلموا عباد الله على أن الفساد قد يأتي من دعاوى ومن شبهات وشهوات وتلبيسات على المسلمين. ومن هنا فإن الميزان الذي يعرف به الصلاح وأهل الصلاح هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. المفسدون مع أن الله عز وجل لا يحب الفساد لا يحب أهل الفساد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يا سبحان الله، مفاتح كنوز قارون العصبة أولي القوة تنوء بهم وتثقلهم، عصبة أعداد الأقوياء لا يستطيعون حمل مفاتح كنوزه تثقلهم، وكان هذا سبب فساده. لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. قدم قومه له نصيحة، والله إنها نصيحة ثمينة، ولكن البغي والطغيان حمله على الفساد والعدوان. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. أيا كان، سواء كان هذا الفساد في العقيدة، في الشرك بالله، في البيع والشراء، في المعاملات، في الأقوال والأفعال والتشبه بالكافرين وإسفك دماء المسلمين أو تقطيع الطرقات أو غير ذلك، الفساد في الأرض لا تبغيه، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أين ملجأك أيها المسلم؟ أين مفرك أيها المسلم؟ أين وأنت قد أبغضك الله عز وجل وعاداك إذا كنت مفسدا في أرضه، مفسدا لقلوب عباده، مفسدا لأخلاق خلقه، مفسدا في معايش عباده، مفسدا في دمائهم وأعراضهم وأخلاقهم؟ أين المفر؟ الله إذا أبغض إنسانا عاداه، وإذا عادى إنسانا أين يذهب؟ يحاربه الله من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن ظاهره وباطنه ومن أقواله وأفعاله وسائر حياته. أين المفر؟ نعم، فإذا كان الأمر كذلك فإن الفساد في الأرض خطر عظيم جدا، هو شأن الكافرين وهو سبب عذابهم الأليم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أنه عذبهم بذلك: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. كفار، ولكن مع هذا الفساد لا يذهب سدى، يزدادون على كفرهم على عذابهم على الكفر عذابا بكل فساد أحدثوه في الأرض، عذابا بشربهم الخمور، عذابا بالزنا، عذابا بالربا، عذابا بالكذب، عذابا بكل كبيرة اقترفوها وذنب اقترموه إضافة إلى عذابهم على كفرهم. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهذا يدل على أن عذاب الكفار أنفسهم يتفاوت، فمنه ما هو شديد ومنه ما هو أشد. نعم، إن الفساد في الأرض صاحب الفساد لا يمكن مهما كانت قوته، مهما كان جيشه، مهما كان ماذا ملكه، لا يمكن. وإنما يمكن الله لأهل الإصلاح في الأرض، لأن الله يقول في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمن كان لا يريد بغيا ولا عدوانا ولا فسادا في الأرض، وإنما قصده تقوى الله ونصرة دينه، فإن الله يمكنه. ومن كان على غير ذلك فالأمر بالضد. لا تظن أن التمكين بشجاعة، لا تظن أن التمثيل بكثرة قوة، لا تظن أن التمكين بشراسة، لا تظن أن التمكين ميراث كابر عن كابر، لا، إنه بتوحيد الله وبدين الله عز وجل. وعد من الله لا يخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد لا يخلف، هذا سبيله، سبيل التمكين. فاحرص أيها المسلم صغيرا وكبيرا، مأمورا أو أميرا، على إقامة دين الله والتمسيك بكتاب الله عز وجل. هذا سبيله، سبيل التمكين. وانظر إلى أمم جاسوا خلال الديار وأفسدوا في الأرض بالبوار، كيف أذاقهم الله سوء العذاب والدمار من أزمنة قديمة وحديثة. والله في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. شاء سائر المفسدين جعلهم الله عز وجل نكالا، لأن الله بسط أرضه وأقام سماءه وأنزل كتبه وأرسل رسله ليعبد وليصلح في الأرض وليجتنب الفساد، ورفع منزلة من نهى عن الفساد وميزه على غيره. قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن الله شرع الجهاد للمفسدين والزنادقة المعتدين حتى لا تفسد الأرض، سواء للكفار أو لغيرهم، ويقام دين الله ويقام توحيد الله، وتكسر شوكة البغاة بتوحيد رب العالمين سبحانه وبتوكل عليه، نعم، وبالثقة به وبإقامة توحيده وشرعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله هو قرة عين كل صالح، نعم. وقال الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أن ذلك كله مراد لله سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أيها الناس، إن أمر الفساد في الأرض يثقل المجتمعات ويجعلها تئن، سواء كانت كثيرة أو قليلة. الناس يبغضون الفساد ويريدون أن يعيشوا في نعمة وبعد عن ذلك. قال الله عز وجل أن تلك الأمة آنة وشاكية إلى ذلك الملك المعزز المكرم من ربه عز وجل: يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقب الآيات. أمة تئن من يأجوج ومأجوج، أمة مفسدة، أمة مفسدة. ولكن الله سلط عليهم أن بقوا في ردم محدود، ومكن الله لذي القرنين ومن معه فردم عليهم. إن الفساد في الأرض لا يجنى من ورائه إلا الخسارة، والله لا يجتني صاحبه إلا الخسارة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. هل علمتم على مر التاريخ مفسدا مفلحا؟ أبدا لا يفلح المفسد، لا يصلح الله عمل المفسدين أبدا. كل مفسد خربان العمل، عمله غير صالح، لقول الله سبحانه وتعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فاسد العمل، المفسدون أعمالهم لا خير فيها، شتى أعمالهم لا تركن إليها أبدا. فالواجب اتباع سبيل المصلحين والبعد عن سبيل المفسدين. موسى عليه الصلاة والسلام يقول لأخيه: أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وربنا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طاعة المفسدين حرام، اتباعهم، تأييدهم، مناصرتهم حرام، التخاذل أيضا عن أهل الحق حرام، يسبب الفساد في الأرض. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فأهل الباطل متضافرون، وإن كانوا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكنهم ضد أهل الحق، فإذا حصل التخاذل من أهل الحق حصل الفساد كما أبان الله سبحانه وتعالى. هل علمتم مفسدا مفلحا على مر التاريخ؟ سواء كان هذا الفساد بالمحاربة للمسلمين، أو تقطيع الطرقات، أو سفك الدماء، أو بغي في الأرض، أو غير ذلك من المحرمات وإفشائها والرضا بها، أبدا والله. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. المفسدون في الأرض أحدهم ربما اقترف ذنوب الأمة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. انظر، المفسدون معذبون في الدنيا والآخرة، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حرام حرام حرام الإفساد في الأرض. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أمر أن لا يفسد في الأرض بعد إصلاحها، أقام دينه، أنزل كتبه، أقام شرعه، فالواجب على المسلمين أن يسعوا بالإصلاح. نعم، وشعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يا أخي تأمل، قد خلت أمم من قبلكم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تأمل، اقرأ القرآن وتدبر، لست بأول واحد ولا آخر واحد من المفسدين. قد خلت أمم من المفسدين دمرها الله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. دين الله، الله له الحق وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فمن أفسد في أرض الله أهلكه الله في الدنيا وفي الآخرة. هذه أمم دمرها الله بفسادها، ولما كان فرعون من المفسدين عند أن أغرق في البحر أراد التخلص من ذلك الفساد، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما نفعه ذلك، لأنه لج في الفساد وأغرق فيه وأهلك الحرث والنسل وقتل الصبيان واستحيى النساء ودمر العباد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه عبر، إياك والغفلة أيها العبد، مهما كنت لا تفتئت عن قبضة رب العالمين، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم السبيل العليم. قال الله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اختبأت، ظهرت، كان الفساد في ظاهرك أو باطنك، في أقوالك أو أفعالك، تظهره أو تخفيه، لا تخفى من الله خافية، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول حالقة الشر، ولكنها حالقة الدين. هذا إذا كان الخلاف بين أخ وأخيه مسلم ومسلم، وحصل فساد بينهما، فإن هذا يحلق الدين. فما بالك إذا كان الفساد في الدين، في العقيدة، في الأقوال، في الأفعال، في سفك الدماء، في تقطيع الطرقات، في إفشاء المحرمات، في التوثب والبغي. كل هذا والله أشد وأبعد، أشد ضررا وأبعد وأسحق لصاحبه في الدنيا والآخرة. ألا فليتأمل الإنسان ما يقدم عليه أيا كان؟ فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم مبينا خطر الظلم وخطر البغي: يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أين تذهب من بغيك؟ بغيك راجع على كاهلك، بغيك راجع على كاهلك. ترهق بالذلة وترهق بالمهانة، وكل ما تقترفه هو ذنوب عليك، كلها عائدة عليك، لا تنفك منها في الدنيا ولا في الآخرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله.

عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد والخميس، محمد والخميس. فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وقال رحمه الله: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. هذان بابان في التكبير عند الحرب وما يكره من رفع الصوت به. أما التكبير فإنه مشروع ومستحب. لهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يكبر حين دخل خيبر، وأيضا لأنه من ذكر الله، فيشمله الأمر به في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهو من ذكر الله، بل ومن أعظم الذكر ومن أحسن الكلام وأحب الكلام إلى الله جل وعلا. أيضا لما في التكبير من فائدة، ففيه تقوية نفوس المقاتلين وشد لهممهم وعزائمهم، وفيه أيضا إرهاب للعدو، فهم إذا سمعوا تكبير المقاتلين يخافون. ولذا بعض الحصون وبعض البلدان في زمن الصحابة رضي الله عنهم فتحها المسلمون بالتكبير، كبروا ففتح منها جانب، ثم كبروا ففتح الجانب الآخر، لما فيه من الإرعاب للعدو لا سيما وقت القتال. ففيه إرعاب للعدو وفيه تقوية لنفوس المقاتلين، شد لهممهم وعزائمهم، تذكيرهم أيضا بأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، فمهما عظمت قوة العدو ومهما كانت إمكانياته فقوة الله أكبر.

0: أكبر، وقدرة الله أعظم. فإذا تذكر ذلك المقاتل أثناء قتاله وتلفظ بهذا التكبير وتفكر في معناه قويت ثقته بالله واشتدت عزيمته، لأن الله تعالى لا شيء أكبر منه، فالله أكبر من كل شيء. فالتكبير مشروع عند الحرب لما سبق. ثم ذكر في الباب الذي يليه ما يكره من رفع الصوت في التكبير، استدلالا بحديث أبي موسى. والسبب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يشقوا على أنفسهم، فإنهم كانوا في سفر وعليهم تعب وعناء السفر، فإذا أجهدوا أنفسهم أيضا برفع الصوت بالتكبير تعبوا واشتد عليهم الحال أكثر. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون فيه رفق بأنفسهم، وإلا فالتكبير مشروع، لكن تكبير بدون لغط، بدون أصوات مرتفعة بلا فائدة. قد جاء في آثار كثيرة أن جماعة من السلف كانوا يكرهون رفع الصوت في مواطن من هذه المواطن الحرب، وعند اتباع الجنازة، وعند قراءة القرآن. بل جاء هذا عن الصحابة، وفي الأثر عن عنت قتادة ولا رجاله ثقات عند ابن أبي شيبة عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت في 3 مواطن: عند الحرب، وعند اتباع الجنازة، وعند قراءة القرآن. وجاء هذا بنحو عن الحسن أنه عزاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت آثار عن بعض التابعين بذلك. والمراد رفع الصوت الذي فيه لغط، فيه إزعاج، فلا ينبغي للمقاتل ذلك. من يحصل من صياح أو بعض يحصل منه سباب وكلام كثير بلا فائدة وصياح ورفع للصوت، هذا الذي كان يكرهه السلف. وأن المقاتل ينبغي أن يكون في سكينة، في هدوء، في ذكر لله جل وعلا واطمئنان. أما التكبير ورفع الصوت به فهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، وأيضا فيه فوائد، لو لم يكن من هذه الفوائد إلا إرعاب للعدو، إلا تثبيت المقاتلين وتقوية عزائمهم. أما حديث أبي موسى الذي ذكره البخاري فكما سبق أنهم كانوا في سفر، ليس ذلك في حال الحرب والقتال. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشقوا على أنفسهم بدليل قوله اربعوا على أنفسكم، اربعوا أي ارفقوا بها ولا تشقوا عليه، فأنتم مسافرون، فإذا رفعتم أصواتكم بالتكبير اشتد عليكم التعب والإرهاق. ذكر حديثين، حديث أنس وحديث أبي موسى. حديث أنس قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقه، والمساحي هي من آلات الزراعة والعمل، مثل ما يسمى بالمجرفة، مسحاة. فلما رأوا قالوا هذا محمد والخميس، محمد والخميس، والخميس هو الجيش، وهو الجيش المتكامل الذي اجتمع فيه كل أجزائه وأركانه، فهو مكون من 5 أجزاء: الميمنة والميسرة والمقدمة والساقة أي آخر الجيش والقلب وسط الجيش، ولا يوصف بذلك إلا الجيش المتكامل الجيش التام، يقال له خميس، أي جيش من 5 أجزاء كل جزء يقوم بمهمة وعمل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بهذا الجيش، وفي هذا فائدة أن الترتيب في القتال والتنظيم أمر مشروع، هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير في غزوات، هؤلاء رماه وهؤلاء مهاجمون هؤلاء مدافعون، هذه طائفة ترخل من ثنية السفلى وهذه من الثنية العليا كما في يوم الفتح، وهؤلاء يدخلون من طريق كذا وكذا، جيش مرتب منظم، فهذا سنة. بل بلغ من ترتيب السلف للجيوش كما فعل عمر، اتخذ الديوان، والديوان هو الكتاب الذي يجمع أسماء أفراد الجيش، وكان أول من اتخذ هذا هو عمر رضي الله عنه. وهذا من حسن التدبير وسياسة الحرب، فلذا كان هذا الجيش خميسا أي جيشا مرتبا على هذه الأجزاء. قال فلجأوا إلى الحصن، أي اليهود فروا إلى حصن خيبر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها، أي حمر أهلية وكانت حلالا ثم حرمت في هذا اليوم كما سيأتي. قال فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فأكفئت القدور بما فيها. والحديث الثاني حديث أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا، شرفنا علونا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، وسيأتي استحباب التكبير للمسافر إذا ارتفع وعلى، واستحباب التسبيح إذا هبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، هونوا عليها، لا تشقوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. قل إنه معكم لتأكيد قوله ولا غائبا، إنه سميع قريب لتأكيد قوله لا تدعون أصم، تبارك اسمه وتعالى جده. والحديث كما سبق في بيان معناه. أخ يقول في هذه الأيام يقول لا تكبروا عند القتال لأن العدو سيعرف مكانكم وموضعكم فيحصل لكم ضرر. نعم، إذا كان الإنسان مستخفيا في مكان كان يكون متسللا إلى العدو أو في كمين اتخذه فليس من المناسب أنه يكبر لأنه سيفضح نفسه، لكن لو كان هناك قتال، اشتد القتال، حصل تبادل للضرب النار، فالتكبير مشروع عند ذلك. أخوني يقول هل يجوز التكبير خلف الجنازة بصوت منخفض؟ لا، محدث هذا الشيء، بل جاء في الآثار التي سبقت في آثار منها قال كانوا لا يكبرون ولا يتكلمون بل يختارون السكوت، يختارون الصمت، هكذا كان السلف خلف الجنازة. فلا يتكبر تعبدا أنه في هذا الموضع خلف الجنازة يأتي بالتكبير أو التهليل، فهذا محدث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. والمقصود أن العوام تمييزهم ضعيف بين الحق والباطل والمحق والمبطل، وتلتبس عليهم الأمور كأكثر من غيرهم لعدم تفهمهم وقلة فقههم. في هذا الشأن شأن الحديث وشأن كذلك التلقي وغيره. ولانشغالهم عن هذه الأمور بما عداها. وغالبا يكونون هم حطب الفتن، وغالبا يكونون إلى أول من سبق، ولهم ميول إلى الدنيا أكثر، يعني لهم ميول إليها من حيث أنهم يستمالون بها، والجهل له دور في أهله سلبي. فلما كانوا غير متفقهين وكانوا عندهم من الجهل قل تمييزهم. لهذا تجد بعضهم لا يكاد يميز بين بعض الأمور، ومن دعاه أجابه سواء إلى شر أو إلى خير. ومع ما فيه من الخير عوام المسلمين، إلا أنهم الأمور تحصل فيهم كثيرا، الفتن تنخر فيهم كثيرا، الجهل ينخر فيهم كثيرا، الشبهات والشهوات وهكذا. وأثر دعاة السوء على العامة وجرفوهم من زمن قديم وحديث. فعلي بن الفضل القرمطي أهلكه الله ادعى النبوة، ومع هذه الدعوة للنبوة قام معه العوام يقاتلون معه، غرر بهم وأغراهم قاتلوا معه. وهكذا المختار بن أبي عبيد بعد أن ادعى النبوة قام من قام معه من اغتر به وقاتلوا معه. وهكذا صاحب كل فتنة وبلية تجده يتكئ على العوام. وفي هذا الزمان أشد من استند إليهم الرافضة الزنادقة هم العوام، ويغرونهم بشبهات وبمطامع وشهوات حتى على مستوى الزينبيات. فالشاب له صبوة، وتجد الشباب الذين معهم يجدون بنات فاسقات، ويجدون أشربة مسكرات وحشيشا ودشوشا، ويجدون تمثيليات وتزييفات وعلى أنك أنت من أنصار الله مع هذا كله، جميع الإجرام ما زلت أنت من أنصار الله، أنت أنتم أنصار الله، أنتم للجنة، أنتم كذا. وغرروا بهم كثيرا حتى أضاعوا من المجتمع أمما كثيرة الواجب دعوتهم إلى الله وانتشالهم عن هذا الفكر المجرم. ومن كان على هذا الحال قل أن يرجع، من أخذه بعقيدة قل أن يرجع وقل أن يتوب، ندر أن يتوب، فإنهم يعطونهم من الشبهات ما تجرف قلوبهم وتشربه أهواءهم. إضافة إلى الشهوات والأمان الشيطانية، لا سيما والشيطان وهم في خندق واحد يعملون إلى جهنم، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالدعوة الرافضية دعوة إلى النار، الدعوة الرافضية دعوة إلى جهنم، الدعوة الرافضية دعوة إلى الهلكة الدنيوية والأخروية، والله دعوة إلى النار. ومع ذلك يزينونها ويلمعونها ويبهرجونها لعوام الناس وضعفاء النفوس، ومنهم من يميل إليهم ويصير منافقا اعتقاديا، إن مات على ذلك فهو في الدرك الأسفل منها من النار. هذه نبذة. العوام قاتلوا مع مسيلم الكذاب، قاتلوا معه وكان معه جيش عرمرم مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بعده، بعد النبي صلى الله عليه وسلم. العوام قاتلوا وعاضدوا الأسود العنسي عبهلة، العوام أصلحهم الله، ما عندهم تمييز، ما عندهم تمييز. فبعض العوام حدث بأحاديث ضعيفة، موضوع حديث ما له أصل، حديث ما له أصل يحدث، فتجد من هذا يستمع له كلمة أو حكمة أو حكاية يعتبرها حديثا، وإذا سمعه عامي آخر يقول صدق رسول الله، ما عنده تمييز، صدق رسول الله وهكذا. فنسأل الله أن يصلحهم، وهم أمس ما يكون إلى دعوة وتعليم وتفقيه. ولا أنفع والله لعوام الناس، عوام المسلمين لا أنفع لهم والله، سواء كانوا حكاما أو محكومين، لأن الحكام كثير منهم عوام مساكين، يعني من الجهال، ما يعرف إلا يعني الشيء، يعني ربما ما يعرف يحسن الفاتحة يقرأها صحيح، والله كثير منهم على هذا الحال. فلا أنفع لعوام المسلمين من دعوة أهل السنة علما وعملا ودعوة وأخلاقا وثباتا وسنة ورحمة وهدى وتوفيق وسداد وبعد عن الفتن، لا أنفع أبدا من دعوة أهل السنة الحاملين للسنة حملا صحيحا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. لكن لما كانوا عوام فعلا وقد سبقوا، يعني سبق إليهم أناس شوشوا عليهم أذهانهم وبلبلوا أفكارهم وزينوا لهم ما ليس بزين وشينوا لهم ما ليس بشين وخالفوا وقلبوا عندهم الحقائق، إضافة إلى ما قد ابتلوا بها من الأهواء وابتلوا بها من الجهل وابتلوا به من الشبهات والشهوات وما قد ربما له من آثار المعاصي، أبغضوا الحق وأحبوا الباطل إلا من رحم الله، أبغضوا أهل الحق وأحبوا أهل الباطل ومالؤهم إلا من رحم الله. وهذا ليس سبيل نجاح، وهذا ليس سبيل رشد، وهذا ليس سبيل هدى، وهذا ليس بسبيل سلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. الميل إلى الباطل باطل، والميل إلى الحق وأخذ الحق واجب، وهو الذي أراده الله من عباده المكلفين جميعا. وربما تجد العامي الذي قد عنده يدخل فيما يسمى بالسياسة وهو أجهل ما يكون بذلك الذي دخل فيه، حتى والله إنك تتعجب من بعض الناس يعني ترى أنه يسمى بالسياسيين وكذا، وإذا بهم فيهم غباء، فيهم غباء عن السياسة الشرعية، بل عن السياسة الواقعية، بل عن السياسة السلمية، بل عن السياسة الدينية، بل عن السياسة الدنيوية. والله حتى عن السياسة الدنيوية، فإن السياسة شاملة للأخلاق الحسنة، هذه السياسة الناجحة النافعة، وللعقيدة الصحيحة، وللعلم النافع، وللعمل الصالح، وللصدق، وللإخلاص، وللوضوح، وللرشد، ولمحبة الخير للمؤمنين، ولنصرة دين الله. وما كان من مكرمة إلا والسياسة هي داخلة فيه في ذروته. أما ما عدا ذلك هذه أشياء تستنكر، يعني ليس من السياسة الكذب ولا الفسوق ولا العصيان ولا الخيانة ولا المجاملة على دين الله ولا الظلم ولا الغش ولا التحامل بغير حق ولا قول الزور ولا غير ذلك مما يأباه الله سبحانه. ما أنت سايس أنت؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت تعرض نفسك بهذا الذي ما تحسن سياسته إلى غضب رب العالمين وفضيحة يوم الدين وإنكار المؤمنين وبغض الصالحين. ما هذا سياسة؟ هذا عدامة. هذه تعليقة مختصرة على هذه الفقرة، قوله لا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام، وعندهم كما يقول بعض الناس العوام هوام. والإمام أحمد له تعليق على ما يتعلق بالعوام وما هم فيه من الشأن، أنهم حالهم مسكين، ربما عند غلاء الأسعار وعند إطفاء الحريق وعند رد السيول وما إلى ذلك، رد السيل وأشياء طيبة ينفعون فيها. أما مسألة التمييز فيقل تمييزهم ويقل إدراكهم ويقل فهمهم ويضعفوا يعني تضعف جهودهم في مواطن ينبغي أن تكون الجهود فيها أحزم وغير ذلك. فنسأل الله أن يصلحهم وأن يهيئ لهم دعوة صالحة نافعة، وأن يبعدهم عن تقليد الكافرين، فإن تقليد الكافرين من أسوأ ما يكون على المسلمين، عوام وغير عوام، يفسد عليهم أخلاقهم، يغير عليهم ويقلب عليهم حقائقهم، يطمس معالمهم، يمسخ فطرهم، يضيع جهودهم، يضيع مستقبلهم، يعرضهم لغضب الله عز وجل، للفتنة، للضياع، لموالاة أهل الباطل، لمعاداة أهل الإيمان والحق. قال إلا بأن يوفقه على يوقفه، أي العام يحتاج من يوقفه، ما عنده تمييز إلا أن يوقفه إنسان على شيء ويدركه، هكذا يقوم وينفع وتجد فيه خير وتجد فيه إقداما وشجاعة. ما ليس عندك أنت إذا قلت كلمة تلتفت إليك الأنظار ويستكبرونها منك ويستكثرونها منك، العام يرجم بأكبر منها، كم من طامة يرجم بها عامين ماشين، ما حد يرجم بأكبر منها. إلا بأن يوقفه على التمييز غيره من أهل العلم، تمييز بين الأدلة الصحاح وغير الصحاح، تمييز بين النافع والضار، يعني في كثير من الأمور يعني لا يحتاجون إلى إيقاف عليها، التمييز بين يعني الحق والباطل في كثير بعض الأمور التي يجهلونه، هكذا. إذا أراد الله بالأمير خيرا هيأ له جليس صدق. إذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. صحيح، يعني فهمهم وتفهيمهم الأمور البدائيات اليسيرة في أمور الدين أولى بهم من أن يعانوا ويعالجوا ما لا يحسنونه. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن، يعني المنفعة ترجى في الاستكثار من هذا الشأن لمن هو أرفع من حال العوام، وجمع المكررات منه لخاصة من الناس، والمقصود أهل العلم. أهل العلم لا بأس أن يستكثروا، يحفظ وينقح ويدقق ويحقق ويطلع على هذا الفن وهذا العلم وهذا العمل وهكذا، هذا يرجى لهم أن ينفعوا أن ينتفعوا لتمييزهم ولفهمهم. نظير هذا حدث الناس بما يفهمون أو ما يدركون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا. فإذا كان تنزله في منزلة في غير منزلته لا يفهمها. أذكر لكم مثال: خطب بعض الناس في مسجد صغير ورفع صوته جدا، وهم عشرات الناس، ومما قال في خطبته: يا أيها النبي جاهد المنافقين وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ويصيح واغلظ عليهم. خرج بعض الناس من الخطبة قالوا: ما لك؟ قال: يقول قبض عليهم، قبض. يبغى يلقى علينا القبض، يصيح علينا، يبغى يقول واقبض عليهم. فهذا النموذج أنهم ربما حتى المعنى ما يفهمه واللفظ ما يفهمه في بعض الأمور. وإذا كنت في مسجد صغير يا أخي اخطبهم بما يسمعون، وهكذا يعني ما يكون هناك رفع صوت على عشرينات الناس وغير ذلك. كل ما كان ذلك أهدأ كان أنفع، والبركة من الله وإيصال الخير للناس. القصد منه إيضاح الأدلة والتفهيم والبيان وغير ذلك مما ينفع الناس، أنفع لهم من أن يظنوا أن هذه معركة ثارت علينا، من جانا هذا خلاص يعني يصيح علينا. هذه تنبيهات كما تقدم على ما يتعلق بمعالجة شؤون العوام، وأعظم ما يعالجون به التعليم، العلم والتعليم والمجالس الطيبة. نصيحتنا لعوام الناس حكاما ومحكومين أن يجالسوا الصالحين ويبتعدوا عن السيئين المجرمين المفتنين، نصيحة لهم والله هذا هو النافع لهم في الدنيا بالشرف العظيم والمكرم والتمكين، وفي الآخرة بجنات النعيم. يا قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من هنا تعلم فضل العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هنا تعلم منزلة العلماء، من أمثال ذلك والأدلة الدالة على هذا المعنى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها المسلمون والله لا عزة لكم إلا بعلم كتاب الله وسنة رسوله، والله لا عزة لكم إلا بإجلال حملة ذلك الذين يدلونكم على مرضات الله ورسوله. أما المجاراة لأهل الفتن وما أهل الضياع وما لقى الحوار حوار حوار حوار، ويش من حوار يا أخي؟ بل على الكتاب والسنة. قال الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تضيعون جهودكم والمسلمين وجهود المسلمين وأبناء المسلمين بالبعد عن كتاب وسنة فيهما الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلى حوارات من حق الكفار وما إلى ذلك من العار والشنار. لا آية تطرح ويستدل بها ولا حديث ولا كتاب منير، هذا خطأ، هذا جهل والله. إنما يصدر هذا عن العوام وعن الذين يعني ما يعتنون بما هو ينفعهم وينفع غيرهم. فهذا السبيل الذي نرشد إليه هو ما أرشد إليه أنبياء الله ورسله. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله سبحانه أن يقبل بقلوب العباد على طاعته وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر الرافضة وأن يهينهم إهانة لا يرون العز بعدها، فإن في إهانتهم إعزاز للدين، وإن في رفع معنوياتهم وفي إعزازهم إهانة للدين وتمكين الكافرين. فنسأل الله أن يصيبهم بالبلاء من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن ظواهرهم وباطنهم. نسأل الله أن يذلهم. والله يا إخوان، ما مكن الباطل في اليمن منذ عدد قرون بأكثر ما مكن في هذه الأيام بتمكن الرافضة. فإن الرافضة صوت كل صوت على المؤمنين، وهو كذلك وهم أيضا تمكين لسائر المبطلين. هذه كلمة حق نقولها في حال نحن إلى أحوج إلى المجاملة والمداهنة، لكن لا يرضى الله عز وجل ذلك، فوجب الصدع بالحق. فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين، إنك كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين مما كانوا يعملون. إلهنا بارك الله فيكم.
0: أخو يقول بعض العامة يقول إن الحسن بن علي أو الحسين بن علي قاتله أهل السنة، ويسب أهل السنة ويمدح الرافضة. مخطئ هذا، إما أنه جاهل لا يدري بشيء من الأمر، أو أنه شيعي يتعصب لهذا المبدأ. فالذي قتل الحسين هم الشيعة، هم الذين كاتبوه، هم الذين دعوه إلى العراق، فلما وصل إلى العراق تخلوا عنه وتركوه وأسلموه لمن أراد به السوء. فالذين قتلوهم الشيعة بخذلانهم له حين دعوا إلى ذلك المكان ثم تركوه. ثم الذي كان باشر قتله أناس بأمر من بعض الأمراء الذين عابهم أهل السنة وبينوا خطأهم في ذلك، وهو عبيد الله بن زياد الذي كان مشهورا بظلمه، وقد أنكر عليه السلف. جاء في صحيح مسلم أنه دخل عليه بعض الصحابة فقال لو إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، أي شر الرعاء أي الأئمة الولاة الذي يحطم الناس، فإياك أن تكون منهم. دخله ناصحا لو زاجرا لعن ظلمه. وهكذا خطأه أهل العلم في فعله ذلك، وقد نصبه إلى النصب. فالذي كان تولى الأمر بقتله عبيد الله بن زياد الوالي الظالم، والذين كانوا سببا في قتله هم الشيعة الذين دعوه مع أهله وولده إلى العراق ثم تخلوا عنه وخذلوه وأسلموا لمن قتله. فهذا يعلم، إن كان جاهلا يعلم. وأن هذا مخطئ في هذه المقالة، أثرت عليه إعلام الرافضة، وإلا فهو منهم يدافع عنهم ويشيع شبههم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول

حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم

إنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل.

قال قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت

كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا.

العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات

من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أضل

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام الطبراني في الكبير، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمة الله عليه، من حديث عابس الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال خصالا ستة، بادروا بالأعمال خصالا ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، واستخفاف بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم. هذا الحديث العظيم عباد الله يأمر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال حال حدوث علامات الساعة الصغرى كهذه. يحث نبينا صلى الله عليه وسلم أمته على المسارعة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة، إذ لا نجاة للأمة إلا بها، ولا سعادة لها إلا بها، ولا فوز إلا بها، ولا خير إلا بها، ولا يستعد للساعة إلا بها وبمثلها. الأعمال الصالحة. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الخصال الست إمرة السفهاء. ونحن نرى عباد الله في هذا الزمن أن هناك أقواماً سمتهم هذه سفيهة، أحلامهم طائشة، عقولهم يسعون للإمارة على المسلمين ويسعون للولاية عليهم ويسفكون للوصول لما يريدون الدماء، ويزهقون الأرواح، ويروعون الآمنين، وغير ذلك، وكل ذلك حتى يصل منصفته السفه لحكم المسلمين وللولاية عليهم وللتأمر عليهم، وهم في غنى عنه، وهم في غنى عنه وعن توليه وعن إمارته. ولو ولاه الله سبحانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يولي من هذا حاله على المسلمين وبلدانهم،
لعاث في الأرض الفساد لسفاهة عقله وطيش تصرفاته والعياذ بالله رب العالمين. وهذا هو وصف الخوارج، ومنهم اليوم الرافضة، وفي بلدنا الحوثيون الذين يسعون بحجة أو بأخرى، بدعية أو بأخرى، للتولي على المسلمين وبلدانهم وللتمكن منهم وللولاية عليهم وللتأمر عليهم، وهم سفهاء الأحلام. وما حصل وما يحصل في بلادنا وهكذا في بلاد العراق والشام ليدل على سفه أحلامهم وطيش عقولهم، وأنهم لا زينة لعقولهم ولا رجاحة لها. هذا حاصل اليوم رب الكعبة، وهو من علامات الساعة الصغرى، أن يسعى مثل هؤلاء ويسعى لهم غيرهم ويتآمر معهم غيرهم من داخل البلاد ومن خارجه لتمكينهم ولتوليتهم ولتأميرهم على المسلمين. إمرة السفهاء، هؤلاء هم السفهاء. ومن أسفه ممن يكذب القرآن، ومن أسفه ممن يرد القرآن أو بعضه، ومن أسفه ممن يسب عائشة، ومن أسفه ممن يطعن في أبي بكر الصديق، ومن أسفه ممن يطعن في عمر، ومن أسفه ممن يكفر جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلا النذر اليسير ببعض الدعاوى المزيفة بأنه سيخدم المجتمع، وأنه ما خرج وما سيخرج إلا لمصالح الأمة وغير ذلك، وكذب والله في هذا وفي غيره، وليس له صدق في هذا ولا في غيره، فهو ألف الكذب وتربى عليه ونشأ عليه، وهو اليوم يجد من يرحب به ومن يحيي به، وأهلا وسهلا بك يا من تسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخفض لنا الجرعة وغيرها. سبحان الله، سبحان الله من ذكى نبيا بأنه

هذا شيء مما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم هو حاصل. وبيع الحكم وهو حاصل، يباع الحكم ويشترى لمثل هؤلاء السفهاء الذين لا يريدون في الأرض إلا العلو والفساد، والعياذ بالله رب العالمين سبحانه. ونسأل الله أن يحفظ منهم ومن شرورهم العباد. وهكذا أيضا قطيعة الرحم، وهذا حاصل، قطيعة الرحم لأتفه الأسباب تقطع الرحم والعياذ بالله. هذا يقطع رحمه لأرض صغيرة، وهذا يقطع رحمه لدنيا دنية، وغير ذلك وغير ذلك. وهكذا أيضا عباد الله الاستهانة بالدماء والاستخفاف بها، وهذا حاصل اليوم، الاستخفاف بالدم والعياذ بالله رب العالمين سبحانه حاصل اليوم. فلكأن القاتل يقتل دجاجة لا إنسانا، ولكأنه يسيل دم طائر لا إنسان. استخفاف بالدم، استهانة بالدماء، عظم الله سبحانه وتعالى دم المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه بدأ بالدم، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. واليوم لسان حال كثير من المسلمين دم المسلم حلال، على أي شيء، على أي شيء تقتل أخاك، على أي شيء تقتل مسلما صالحا مصليا عابدا، على أي شيء تقتل من شهد له المسلمون بالإسلام، على أي شيء، على كرسي تقتله على مطمع دنيوي، تقتله على انتصار لحزب، تقتله على أي شيء وبأي شيء؟ وما هو جوابك سيكون وحالك سيكون يوم القيامة حين أن توقف للمحاسبة، ويأتي المقتول وأوداجه تشخب دما فيقول يا رب، يأتي بالقاتل فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فدماء المسلمين معظمة، ودماء المسلمين محرمة، ودماء المسلمين محفوظة بالإسلام، فلا يجوز أن يستخف بها وأن يستهان بها. ومن حاد عن الإسلام وحاد عن الجماعة، جماعة الإسلام والمسلمين، من حق ولي أمر المسلمين أن يردعه، وإن اعتدى أن يقتله، من حقه، لأنه حاد عن الإسلام وعن جماعة الإسلام. والله سبحانه جل شأنه يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت أي جماعة معتدية ظالمة باغية وإن كانوا مؤمنين يجب قتالها إن لم تفيء إلى رشدها، وإن لم ترجع إلى جماعة الإسلام والمسلمين يجب قتالها. فإن فاءوا ورجعوا

0: توقف ولي أمر المسلمين عن قتالهم وتوقف المصلحون عن قتالهم. وهكذا أيضا عباد الله هذه الدماء لا تجيزها الثورات ولا الانقلابات ولا المظاهرات ولا تجيزها الدنيا الدنية. كثير من الناس مستعد يخرج ليقتل ويقتل، ليقتل من المسلمين ويقتل على أيدي المسلمين، لأجل ماذا؟ لأجل 500 أو 1000 ارتفعت لسعر البترول أو الديزل. سبحان الله، سبحان الله. وتراحيب وتشجيعات وخروجات ومناصرة ومؤازرة لأجل ماذا؟ تناصر من؟ تناصر من همه أن ينتهك عرضك؟ تناصر من همه أن يسلبك عزة دينك؟ تناصر هذا لأجل دنياك؟ وبعضهم وأسفي على هذا يكون شديدا، وأسف كل غيور يكون كذلك، إذا قيل له هؤلاء يتهمون القرآن بالنقص، وهؤلاء يطعنون في عائشة بأنها لم يقم عليها الحد وأنها زانية، يقول قد يكون كلامهم حقا. سبحان الله، هذا ما هو عنا ببعيد، بل وفي بلادنا. والله أنك حين تسمع مثل هذه الكلمات ممن ينتسب للسنة وممن ينتسب للإسلام، والله يندى جبينك، يندى جبينك، ومن أبناء بلد الإيمان يندى جبينك حين تسمع مثل هذا. هذا كفر وزندقة والعياذ بالله. رب العالمين سبحانه وتعالى تصدق قول الحوثي المجرم الذي والله ما هو بعد مصالحك وله بعد هنا عيشتك وله بعد راحتك في حياتك، ولكن هناك أطماعا ومخططات وبرامج يسير لتنفيذها ويسعى لنيلها ولتطبيقها وتثبيتها في بلادنا، فهو يأتي وما يدخل علينا إلا بهذا المداخل على ضعاف النفوس والإيمان، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، زيارة أحمد، يبيع دينه بهذا العرض القليل لأجل ماذا؟ سبحان الله، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. والله أن أهل البلدان التي سيطر عليها هذا المجرم الذي خرج بهذه الدعية، دعية مصالح الشعب وخدمته، يبكون ويصيحون ويئنون بأعلى أصواتهم، يبكون يبكون، يجرعهم الويلات والغصص، فلا أعراضهم محمية ولا أموالهم محروسة ولا دماؤهم محفوظة. ومنهم ربما من قام بالأمس القريب يطبل له، يطبل له، يطبل له، اليوم لا دنيا ولا دين، لا شعائر يستطيعون يقيمونها على ما يريد ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا دنيا يعيشون هنيئا، إيجارات على الأرصفة، إيجارات على المحلات، أخذ الخمس وغير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. فإي المسلم، إي العاقل أن يكون ضحية هذا المجرم في الغد القريب، إياه أن يكون ضحيته، إن سار معه سيكون ضحيته. وعلينا جميعا أن نعرف أن هؤلاء هم من استخفوا بالدماء وهم من زرعوا وغرسوا الاستخفاف بالدماء في أوساط المسلمين الرافضة بشكل عام، وهؤلاء المجرمون الحوثيون في بلادنا. وهكذا أيضا في هذا الحديث: ونشوا يتخذون الناس يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقاههم ولا بأعلمهم. وانظروا للفرق الضالة المنحرفة، ما الذي أضلوا به كثيرا من الناس؟ ومن أضلوهم؟ أضلوا هذا النشأ، أضلوا الناشئة، أضلوا النشو، ونشوا ناشئة من البداية، ونشوا يتخذون القرآن مزامير ويقرؤونه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج وذروة الخوارج في هذا الزمن الرافضة، ذروة الخوارج الرافضة يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم. انظروا لقيادات الفرق الضالة، والله ربما بل ومؤكدا أنه لا يفقه من دينه شيئا إلا ما هو بهواه وما هو بعقله مما يريد أن يطبقه على أرض المسلمين وعلى واقع المسلمين، فلا فقه عندهم ولا علم عندهم، ويقدمون لأجل هذا ما يقدمونه إلا ليغنيهم.
1: الباب الثالث والثلاثون: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والتواضع معهم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم. وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، رواه مسلم. قوله مأخذها أي لم تستوف حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه، رواه مسلم. جاريتين أي بنتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها،

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: عرضهم.
1: وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء قالوا فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد.
0: قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم.
2: الباب الثامن: باب الاستقامة.
0: قال:
2: وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
0: وقلنا: يا
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. وبالله التوفيق.
0: يا بني إسرائيل.
2: الباب الثاني والعشرون: باب في النصيحة. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
0: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
2: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.
0: واستعينوا بالصبر.
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
0: الذين
2: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
0: يا بني إسرائيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم.
0: أنعمت عليكم التي أنعمت عليكم وأني
3: حدثنا عمرو بن
0: الدرار
3: أخبرنا إسماعيل بن
0: أبي
3: نجيح أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يزرفون في الثمر العام والعامين، وقال: عامين أو ثلاثة.
0: فرعون يسومون كم سوء العذاب،
3: فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم.
0: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم
3: وأغرقنا في وزن معلوم. حدثنا الصدقة أخبرنا ابن عيينة
0: وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة
3: عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال: فليسلف في كيل معلوم إلى أجل
0: معلوم.
3: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نسيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم
0: يا موسى وقال في كيل معلوم وزن معلوم
3: إلى أجل معلوم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبي مجالد وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي مجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبي فقال مثل ذلك.
0: فبدل الذين
3: باب السلم إلى من ليس عنده
0: قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا
3: حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أوفى رضي الله عنهما فقالا سلف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة. قال عبد الله وإذا قلتم يا موسى لن الشأم نصبر على طعام والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم
0: فادع لنا ربك يخرج لنا عنده.
3: قال ما كنا نسألهم عن ذلك ثم بعثنيه إلى عبد الرحمن بن أزا فسألته فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم أنهم حرص أم لا. حدثنا إسحاق حدثنا خالد
0: ضربت عليهم الذلة والمسكنة
3: بغضب من الله في ذلك بأن وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال
0: بغير الحق
3: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير
0: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابرين من آمن بالله واليوم الآخر
3: قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل
0: فلهم أجرهم
3: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل ولا هم يحزنون وحتى يوزن.
0: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة
3: قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله
0: من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته.
3: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري
0: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم
3: نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق
0: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
3: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل
0: وإذ قال موسى لقومه أو يأكل منه إن الله يأمركم أن
3: حدثنا محمد بن بشار
0: قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من
3: الجاهلين.
0: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا
3: الله عليه وسلم عن بيع الثمر يقول حتى يصلح ونهى عن الورق للذهب مساء بناجز وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى
0: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها
3: قلت وما يوزن
0: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء
3: باب الكفيل
0: فاقع لونها تسر
3: حدثنا محمد حدثنا يعلى حدثنا
0: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه
3: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد
0: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول
3: حدثني محمد بن
0: الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها
3: قال
0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا
3: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها
0: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها
3: اشترى من يهوديا طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد
0: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى
3: وبه قال ابن عباس وأبو سعيد لعلكم والحسن وقال ابن عمر
0: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار
3: سفيان عن أبي نجيح عن عبد الله يشير عن أبي المنهار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار سنتين وثلاث وقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم
4: من يهده الله فلا
3: حدثنا محمد بن قاسم أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال
4: وأشهد أن محمد
3: وعبد الله بن
4: رسوله
3: إلى عبد الرحمن
4: وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد
3: مع رسول الله صلى
4: يقول الله سبحانه وتعالى
3: ومن
4: النصر إلا من عند الله
3: فنسلفهم في الحنطة
4: ويقول الله سبحانه وتعالى لله الأمر من
3: مسمى
4: قبل ومن بعد
3: قلت أكان لهم زرع
4: لله
3: أو لم يكن لهم زرع
4: والنصر من عند الله
3: ما كنا نسألهم عن
4: ليس
3: ذلك
4: بكثرة عتاد
3: أو عدة إلى أن
4: أو رجال
3: الناقة
4: حدثنا وإنما هو من عند الله
3: أخبرنا جويرية
4: سبحانه وتعالى
3: عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون
4: الجزور
3: إلى حبل الحبلة
4: ذكرها الله عز وجل
3: الله
4: في كتابه
3: عنه فسره ناس
4: وبينها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته
2: الباب التاسع
4: ومنها
2: باب في
4: التفكر
2: في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأحوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهديدها وحملها على الاستقامة
4: ويكون بنصر دينه الحق
2: ومن الأحاديث
4: الذي هو الدين
2: السابق
4: العظيم
2: الكيس من
4: الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فهذه السنة المطهرة وهذه الطريقة المرضية هي الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: قال
4: فمن نصرها نصره
2: الله إلى امرئ
4: من نصرها باعتقاده
2: حتى
4: من نصرها بقوله
2: سنة
4: وفعله
2: رواه
4: كان موعودا بنصر الله
2: قال
4: سبحانه وتعالى
2: معناه
4: ومن ذلك
2: لم
4: أيضا
2: يترك له عذرا
4: من أسباب نصر الله عز وجل للمؤمنين ساعي الكافرين ومن إليهم بالخيانة والخديعة
2: إذا بلغ الغاية
4: وما يقوم به الحوثيون من نقض العهود والمواثيق ومن المخادعة
2: كان عمر رضي الله عنه
4: لهم وهو عليهم
2: يدخلني مع أشياخ
4: بدر لأن الله عز وجل يقول
2: فكأن بعضهم وجد في نفسه
4: فإن حسبك الله فيا أيها المسلم
2: يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله
4: شبيه اليهود
2: فقال عمر
4: يخادعك
2: إنه من حيث
4: ويخون فإن الله عز وجل قد بيّن أنه يمكن منهم بسبب خيانتهم
2: فما
4: وإن
2: رأيت
4: خيانتك
2: دعاني يومئذ
4: فقد خان الله من قبل فأمكن منه
2: قال
4: والله عليم
2: ما تقولون في قول الله تعالى
4: ومكرهم
2: إذا جاء نصر الله والفتح
4: ونحن بحمد الله
2: فقال بعضهم
4: منصورون بنصر ربنا
2: نحمد الله
4: سبحانه وتعالى
2: إذا نصرنا وفتح علينا
4: أن نقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا فقط
2: شيئا
4: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا
2: واذكروا
4: الله كثيرا لعلكم تفلحون
2: لا
4: والفلاح
2: قال فما
4: إما
2: تقول
4: أن يكون بشهادة
2: قل
4: يرزقها الله عز وجل
2: هو أجل رسول الله
4: وإما أن يكون بنصر
2: أعلمه له
4: يعز الله عز وجل به دينه وإما أن يكون بمجموعهما
2: إذا جاء نصر
4: وهذا المرض
2: الله
4: من الله
2: والفتح
4: سبحانه وتعالى،
2: وذلك علامة أجله،
4: فإن الله أغير على دينه،
2: فسبح بحمد ربك واستغفر. فقال عمر رضي الله عنه
4: يقول إن الله يرى
2: ما أعلم منها إلا ما تقول،
4: أن يأتي المرء ما حرم الله.
2: عن عائشة رضي الله عنها قال
4: وأي حرام
2: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه،
4: وأعظم
2: إذا
4: من انتهاك حرمة الشهر الحرام، وكل هذا
2: إلا يقول
4: وقع فيه
2: فيها
4: الحوثيون
2: سبحانك ربنا وبحمدك.
4: فما عليك أيها المسلم إلا أن تطبق أمر الله.
2: وفي رواية في الصحيحين عنها
4: في
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول
4: الله كثيرا
2: وسجوده
4: لا تغفل عن ذكر الله
2: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم
4: لولا أنت ما اهتدينا
2: يتأول
4: ولا
2: القرآن
4: تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا
2: أن يعمل ما أمر به في
4: إلا
2: القرآن في قوله
4: إن الأولى
2: تعالى
4: قد بغى علينا
2: بحمد
4: وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا.
2: وفي رواية لمسلم
4: وما
2: كان
4: إليه
2: رسول
4: من البدع
2: الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت
4: وندافع عن دعوتنا
2: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة
4: ونرجو من الله النصر
2: قلت يا رسول
4: ونحن
2: الله
4: نراه محققا
2: ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟
4: وكل ذلك من فضل الله
2: جعلت لي علامة في أمتي
4: ما زكى منكم من
2: إذا رأيتها قلتها
4: الذي يجب علينا فقط أيها الأخوة
2: إذا جاء
4: أن
2: نصر
4: الأمر
2: الله
4: والفتح إن حصل نصر فمن الله لا يكن لنفسك حظ. إياك
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول
4: إن حصل ضرر فبذنوبنا ومعاصينا
2: وبحمده
4: والله عز وجل
2: أستغفر الله وأتوب إليه.
4: قالت
2: قلت يا رسول الله
4: أن الله مولاكم
2: أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده
4: ونعم النصير
2: أستغفر الله وأتوب إليه.
4: اعلم
2: وقال
4: واعتقد
2: أخبرني ربي أني سأرى علامة
4: أن الله مولاك
2: فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده
4: نعم المولى
2: أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها.
4: ثم أيضا
2: إذا جاء نصر الله والفتح
4: يقع فيها ما يقع
2: فتح مكة ورأيت الناس
4: يدخلون
2: في دين الله
4: لمن بذل هذه المهجة
2: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
4: لا يجد الشهيد
2: عن أنس رضي الله عنه قال
4: ماذا من مس
2: إن الله عز
4: إلا
2: وجل
4: كما يجد أحدكم من مس
2: على رسول الله صلى الله عليه
4: وزد
2: وسلم
4: على ذلك
2: قبل وفاته
4: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم أحد
2: كان
4: في تسعة من أصحابه
2: متفق عليه
4: قال من يردهم
2: عن
4: عني
2: رضي الله
4: وهو رفيقي في الجنة. فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل
2: يبعث كل
4: قال من يردهم عنه وهو رفيقي في الجنة. فقام الثاني وقاتل حتى قتل قتلت تسعة.
2: الباب السابع والأربعون
4: وهذا هو الحال
2: باب علامات حب الله
4: عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا دفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
4: وأيضا
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
4: من يأتيني بخبر القوم
2: إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب
4: وينظر إلى ذهابهم وإيابهم
2: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا
4: أحببت
2: كنت
4: سمعه
2: الذي يسمع به
4: متخفياً
2: وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها
4: من هؤلاء الفاسقين
2: ورجله التي يمشي بها
4: الكافرين
2: وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
4: نصر الله
2: معنى آذنته
4: وهذا الذي نستبشر
2: أعلمته بأني محارب له
4: فإننا نعتقد
1: استعاذني
4: أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه.
1: وعنه رضي الله عنه
4: موافق
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
4: وما حصل
1: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل.
4: فيه بيان لذلك
1: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه،
4: تظهر الكرامات
1: فيحبه جبريل،
4: تظهر الكرامات
1: فينادي في أهل السماء.
4: فموسى عليه السلام خرج
1: إن الله يحب فلانا فأحبوه،
4: وفرعون
1: قد
4: جمع الجموع الكثيرة
1: ثم يوضع له القبول في الأرض،
4: وأصحاب موسى يقولون له إنه
1: وفي رواية لمسلم
4: إنه
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
4: كلا
1: إن الله تعالى إذا أحب
4: عبدا
1: دعا جبريل فقال:
4: فكان كل فرق كالطود العظيم
1: فلانا فأحببه فيحبه
4: نعم.
1: جبريل
4: فانظر
1: ثم ينادي
4: إلى هذه
1: في السماء
4: فيقول في هذا الوقت العظيم
1: إن الله يحب فلانا فأحبوه
4: فيه
1: فيحبه أهل
4: برجاله
1: السماء
4: بعتاده
1: ثم يوضع له القبول في الأرض
4: كما يتبجح.
1: وإذا أبغض عبدا
4: يقول لا
1: دعا جبريل فيقول:
4: ما نريد صلح بقي علينا أمتار،
1: إني أبغض فلانا فأبغضه
4: أن يمكنك الله يا زنديق،
1: ثم ينادي في أهل السماء
4: أن تمكن في الأرض
1: إن
4: يا زنديق،
1: الله يبغض فلانا فأبغضه
4: ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون،
1: ثم توضع له البغضاء
4: لا يفقهون ولا يعلمون.
1: وعن عائشة رضي الله عنها
4: ولرسوله
1: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية
4: الفلاح
1: فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم
4: أو في غيرها
1: فيختم بقول هو الله أحد،
4: ونسأل الله
1: فلما
4: عز وجل بقدرته
1: ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
4: أن يدمدم عليهم. نسأل الله بقوته وجبروته وعظمته وصمديته أن يدمدم عليهم، ونسأل الله بكرمه ولطفه ورحمته أن يحفظ
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
4: وأن يحفظ دعوتنا
1: أخبروه أن الله تعالى
4: يحب. الحمد لله رب العالمين.
1: متفق عليه.
4: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: الباب الثالث والأربعون: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
6: استو استو

الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله: أي وإذ قال موسى لقومه موبخا لهم على صنيعهم ومقرعا لهم على أذيته وهم يعلمون أنه رسول الله: لم تؤذونني بالأقوال والأفعال وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ والرسول من حقه الإكرام والإعظام والقيام بأوامره والابتدار لحكمه، وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله، ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال: فلما زاغوا، أي انصرفوا عن الحق بقصدهم، أزاغ الله قلوبهم، عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها ولم يوفقهم الله للهدى، لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يحصلون إلا ولا يصلحون إلا للشر، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم، ليس لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقول تعالى مخبرا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى بن مريم وقال لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر، وأيدني بالبراهين الظاهرة. ومما يدل على صدقي كوني مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية، ولو كنت مدعي للنبوة لجئت بغير ما جاء به المرسلون، ومصدقا لما بين
1: لجئت بغير ما جاء به المرسلون ومصدقا لما بين يدي من التوراة أيضا أنها أخبرت بي وبشرت، فجئت وبعثت مصدقا لها ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب النبي الهاشمي، فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين، فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأوامر والنواهي. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى بالبينات أي الأدلة الواضحة الدالة على أنه هو وأنه رسول الله حقا، قالوا معاندين للحق مكذبين له: هذا سحر مبين، وهذا من أعجب العجائب، الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبين من شمس النهار يجعل ساحرا بينا سحره، فهل في الخذلان أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء أبلغ من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوما من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس عنه؟ وهذه الآيات في ذكر نبيين من أنبياء بني إسرائيل، موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وليسا متتابعين بل بينهما فرق كثير، وبينهما أنبياء ورسل، فبينهما داود وسليمان وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل، كلهم بعد موسى وقبل عيسى. قال الله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، أي بعد موسى، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ثم ذكر الله تعالى أن في جيش ذلك الملك الذي جعله ذلك النبي وهو طالوت كان في جيشه داود، وهو الذي قتل جالوت، فبين هذين النبيين مدد متطاولة، وكان آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهما من الزمان 600 سنة. فقال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، وهم بني إسرائيل، يا قوم لم تؤذونني، وكانوا قد آذوه بأمور كثيرة منها ما أخبر الله به في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فقالوا هو آدر، أي منتفخ الخصيتين، وهكذا آذوا بغير ذلك من الأذية. فقال لهم موسى: لم تؤذونني، أي ما الحامل لكم على ذلك، وما هو السبب في أذيتكم لي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ وقد هذه ذكرت في هذا الموضع للتأكيد، أي وأنتم تعلمون ذلك علما يقينيا لا شك فيه أني رسول الله إليكم. فقد أجرى الله تعالى على يديه من الآيات ما لا يكون إلا للأنبياء، وتيقنوا ذلك وعلموا كيف أهلك الله فرعون الذي استعبدهم قرونا من الزمان على يديه، فقال لما تؤذونني وأنتم تعلمون علما لا شك فيه أني رسول الله إليكم، أفبهذا يقابل الرسول؟ أم الرسول حقه الإكرام والإجلال والإحترام؟ فما الحامل لكم على أذيتي؟ قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغوا أي مالوا عن الحق، فأصل هذه الكلمة زاغ أنها تدل على الميل، ولذا جاء في بعض الألفاظ في الحديث إذا زاغت الشمس، صلاة الظهر إذا زاغت الشمس أي زالت ومالت، فزاغوا أي مالوا عن الحق. أزاغ الله قلوبهم، لما حصل منهم زيغ عن الحق ميل عنه عاقبهم الله تعالى بأن جعل الزيغ في قلوبهم. وهذه الجملة من الآية فيها من مسائل القدر، وفيها أيضا من الموعظة البليغة للعبد. ففيها من القدر أن ما يصيب العبد وما يقدر عليه من الضلال أو الزيغ أن له سببا في ذلك، أن له تسببا في ذلك. فهؤلاء لما بدأوا هم بالزيغ بالميل عن الحق جعل الله تعالى في قلوبهم الزيغ، قال بعض المفسرين خلق الله الزيغ في قلوبهم، جعل الله تعالى الزيغ في القلوب حتى صار ملازما لها. وأيضا هذه الآية فيها موعظة أن الإنسان الذي قد بصر الله بالحق يحذر أن يميل عنه. عرفك الله بالطاعة وبالقرب إليه، احذر أن تميل إلى معصية الله، فإنك إذا ملت عن معصية الله بعد ذلك لا تستطيع أن تتدارك نفسك، لا تقول هي هذه معصية أفعلها وأتوب منها، أو هذا الشيء يسير سأفعله ولا يؤثر. قد يجعل الله تعالى في قلبك الزيغ فلا تتلافى نفسك ولا تستطيع إخراجها مما أنت فيه. هكذا الإنسان الذي بصر الله بالحق بالسنة باتباع السلف احذر أن تميل عن هذا الطريق بسبب عداوة لشخص، أو بسبب حظ من حظوظ النفس، أو بسبب أمر من أمور الدنيا تميل عن الحق الذي تعلم أنه حق، بعد ذلك لا تستطيع أن تتدارك نفسك، تواصل في الضلال، ويجعل الله تعالى الزيغ في قلبك. وإذا زاغ قلبك فإنما سيرك يكون تبعا لقلبك. فالآية هذه فيها موعظة أن يحذر الإنسان أن يميل، جاهد نفسك، إن حصلت الزلة فالله تعالى لا يؤاخذ بالخطأ وبالزلة من الإنسان، وأيضا لا يؤاخذ إذا تاب وصدق في توبته، لكن كونه يميل عن الحق، عن طاعة الله، عن الخير الذي هو عليه، فهذا بعد ذلك لا يستطيع أن يتدارك نفسه، وقد يريد الخير ولا يستطيع الرجوع إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في قلبه الزيغ، وصار الميل شيئا مما هو في قلبه. وإذا عاقب الله هؤلاء وكان ما فعلوه من ضمن الزيغ العداء لأولياء الله الصالحين والأذية لهم، فمعاداة الصالحين والأذية لهم هذا ميل عن الحق، هذا زيغ، يعاقب الله تعالى صاحبه بأن يزيغ قلبه فيصير قلبه زائغا مائلا عن الحق منحرفا عنه ولا يستطيع أن يرد إليه، لأن الله تعالى قد جعل في قلبه الزيغ، كما في الآية أيضا التي ذكرها السعدي، قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي نعاقبهم بعد ذلك بأننا نقلب أفئدتهم قلوبهم وأبصارهم في الضلال في الشقاء، عقوبة لهم أنهم لم يؤمنوا بالحق الذي جاءهم أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو بذلت بعد ذلك كل سبب في هدايتهم لا تقدر عليه، لأن الله قد قلب تلك القلوب. ولذا قال الله: والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، فالفسق هو الخروج. فالخارج عن طاعة الله المائل عنها متوعد هذا أن الله لا يهديه، بل يذره في الضلال، يجعله مستمرا في الضلال. فهذه الآية كما سبق، كما أنها أصل عظيم من أصول الإيمان بالقدر، ومن أن العبد ما يحصل له من الزيغ أو الضلال أو الانحراف، أن الله تعالى لم يظلمه في ذلك وليس له حجة على الله جل وعلا، بل هذا بسبب من عند نفسه. فإضافة إلى ما فيها من تقرير هذا المعتقد العظيم هي أيضا موعظة، هي أيضا ذكرى للعبد أن ينتبه لنفسه عن الميل إلى غير الحق. ومن ضمن الميل إلى غير الحق ما كان سببا في زيغ هؤلاء الناس، أن يؤذي الصالحين المؤمنين، أن يعاديهم، فهذا سبب لزيغ القلب. ولذا أهل البدع والضلال الذين عادوا أهل الحق والهدى والصالحين والأئمة، هؤلاء من أبعد الناس عن الهداية ومن أبعد الناس عن الرجوع إلى الحق، لأن الله تعالى قد أزاغ تلك القلوب. ثم ذكر الله تعالى شأن عيسى ابن مريم مع قومه: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا في دعوة عيسى لقومه وما كانوا عليه من العناد والمخالفة، فهو يقول لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أنا أرسلني الله إليكم. ويذكر لهم الأدلة والبراهين التي تبين رسالته، وهم يعلمون ذلك، مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي لم أخالف التوراة بل جئت بما جاءت به ودعوت إلى ما دعت إليه التوراة. فإن كانت التوراة عندكم حقا وكانت التوراة عندكم كتاب الله، فأنا جئت أصدق هذه التوراة وأدعو إلى ما دعت إليه، جئت أصدق هذا الكتاب وأدعو إلى ما دعا إليه، وأيضا التوراة هذا الكتاب قد أخبر بي وبشر، فمجيئي بالصفة التي أخبر بها هذا الكتاب هو تصديق للتوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أي وأبشر برسول يبعث بعدي اسمه أحمد، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام محمد، فمن أسمائه أحمد ومن أسمائه محمد ومن أسماء الحاشر والعاقب إلى آخره. وقد ذهب بعض العلماء أن معنى أحمد هو معنى محمد، ولكن في مبالغة، فمحمد معناه أي الذي كثرت خصال الحمد فيه، الذي يحمد محمد، أي كثرت خصال الحمد فيه فيحمد بتلك الخصال ويثنى عليه بها. وأحمد قال بعض العلماء هو بمعنى محمد، إلا أن فيه مبالغة، وأن التقدير هو أحمد من يحمد. فالرسل يحمدون لكمالهم ولما فيهم من الصفات العظيمة التي جعلهم الله عليها، وأحمد من حمد منهم، أي أبلغ من يحمد منهم، هو أحمد رسول الله. فيكون على هذا اسم مفعول، أو يكون على هذا نعم اسم مفعول، أي أحمد، أي أنه الذي يحمد. أحمد من يستحق الحمد، أبلغ من يحمد من الناس. وقال بعض العلماء بل هو أحمد اسم فاعل، أي أشد الناس حمدا لله جل وعلا، أحمد الناس لله جل وعلا، وأكثرهم ثناء عليه وتعظيما له. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في مقدمته في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يرجح المعنى الأول، أنه أحمد اسم مفعول، لأن هذا سمي به، أي باعتبار صفته وباعتبار كماله لا باعتبار كثرة حمده لله. فالاسم المراد به أي ما يتصف به المسمى وما يدل عليه، فهو أحمد من حمده الناس. فمهما أثنى الناس على أحد ومهما ذكروا بصفات الكمال، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى من يذكر بذلك وأبلغ من يذكر بذلك. ومن قال إن أحمد اسم فاعل، أي أنه أحمد الناس لله، أكثر الناس حمدا لله، قال حتى ينتظم الاسمان المعنيين، فمحمد يكون الذي هو يحمد، وأحمد الذي هو أكثر الناس حمدا لله، فتسميته بمحمد وأحمد يتضمن المعنيين معا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، الضمير في قوله فلما جاءهم، قال بعض المفسرين هو عائد على عيسى، وقال بعض المفسرين هو عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، أي فلما جاء محمد بالبينات قالوا هذا سحر مبين، أي سحر ظاهر. وكلام السعدي رحمه الله يدل على ذلك، أن الضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وأنه الذي اتهمه قومه بأنما جاء به سحرا، بأنما جاء به سحر، وهذا من افتراء الكذب على الله جل وعلا. ثم بين في الآية التي تليها حكم افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. أخ يقول من الأدلة على أن موسى أوذي من قوم أذى شديدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حين أوذي وقال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نعم، وأخبر الله في القرآن أنهم آذوه وجمعهم، أي أن الأذية حصلت منهم، لا تكون كالذين آذوا موسى. أخ يقول هل قال بعض المفسرين بالمناسبة بين هذه الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه والآية التي قبلها لما تقولون ما لا تفعلون، يعني إن من الزيغ أن يعلم الإنسان شيئا ثم لا يفعله؟ الله أعلم، ما رأيت هذا، ممكن الذي يعتني بهذا الأمر يذكر. ما هو أحسن الكتب التي اعتنت بالمناسبة بين الآيات، المناسبة بين هذه الآية والآية التي بعدها، والمناسبة بين السورة والسورة التي بعدها؟ ها، من يعرف؟ البقاعي في التفسير، ما اسمه؟ اسم نثر الدرر أو كذا في بيان مناسبة الآيات والسور، وأيضا تفسير البيضاوي يعتني بهذا الأمر، يعتني بالمناسبة بين الآيات والسور، وأكثر من اعتنى بهذا هو الإمام البقاعي، البقاعي أو البقاعي، في كتابه نثر الدرر في تناسب الآيات والسور، كتاب كبير في أظن في 30 مجلد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال الذين استكبروا إنا قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال

وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عند أخينا هذا الذماري من أبوه هشام عن أبيه من أبوه الذماري ما تعرف أباه؟ ها عندكم عروة بن الزبير هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأن كل لها صحبة أي راضية بالبقاء معه محبة له ولها منه ولد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا أن يستغفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. ويا سبحان الله, الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا, وأهل الشام في علي ما قالوا, والحرورية في الجميع ما قالوا. وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم, لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم والله أعلم. في سياق ذكر الفيء والذين جاءوا من بعدهم قال إذن الرافضة ما لهم من الفيء شيء, لأن الله جاء قال هكذا ليس له حق في الفيء حسبنا الله ونعم الوكيل. أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبوهم, يعني مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله وللحقائق وللمعروف, فإنهم قدموا للمسلمين معروفا بدمائهم وأموالهم حتى أوصل الله بهم هذا الدين إلى الأمة. فلا حرم لجناب الله ولا لأمره ونهيه ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لعرضه ولا لصحبه. قال فلعله لا يستكثر منها, أي ما يرى منها كثير ما يرغب, ما يرى منها ما يرغب شيء كبير شيء يرغب فيه كثير, لا يستكثر منها, تكون لها صحبة عندها أولاد لهذا الشأن. قال رحمه الله وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء وله غير ذلك. ثبت عنه أن رجلا أنه قال بتوبة القاتل أن توبته تصح وأنه ليس مخلدا في النار على كل حال. جاء فسأله رجل أنه غار على امرأة فقتلها فقال له تب, أمره بالتوبة إسناد ثابت عند البخاري في الأدب المفرد. فرجع ابن عباس عن هذا القول الذي مؤداه القول بخلود القاتل في النار قاتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي هذه الآية عدة وعيدات، من ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أن هذا القتل المقصود به العمد لا الخطأ، فإذا كان عمدا ترتب عليها الوعيدات الآتية: فجزاؤه جهنم، وهذا وعيد شديد، ولو لم يخلد فيه دخول النار هلكه. الوعيد الثاني: خالدا فيها، فإن الذين يدخلون النار منهم من يمحص ويخرج، وهذا يكون قد عذب ومسه النار ولكنه لا يخلد، ومنهم من يخلد وهذا أشد وهذا أخطر وأضر، وهذا شأن الكافرين خالدا فيها. وغضب الله عليه، إضافة إلى الخلود أن الله غاضب عليه، وما أشد وأسوأ حاله إذا غضب عليه رب العالمين. يمضي في الدنيا والله غاضب عليه، ويلقى ربه الله غاضب عليه. ولعنه، هذا الوعيد الرابع، فهو مغضب عليه من ربه ملعون، وأعد له عذابا عظيما، معد جاهز إلى أن يلقى الله عز وجل. خمسة وعيدات تضمنتها الآية في حق قاتل النفس التي حرم الله غير حق. لا ينفعه مع ذلك سعي لملك ولا ثورة، ولا ينفعه مع ذلك من أجل أن يتمكن فلان ولا غيره. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن من يفهم الناس هذا الخطر الذي قد قست قلوبهم به سببه حتى صاروا جرعاء على الدماء في الطراق، في الطرق تراق الدماء بسهولة كأنه ذبح نعجة خروف، وفي القرى وفي المدن، ومن أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، هذا يريدها وذاك يريدها، هذا يريد الملك ويقاضي أغراضه بأناس وأشخاص، وآخر يريد الملك ويقاضي أغراضه بأناس وأشخاص. فاللهم سلم واكفناهم بما شئت يا رب العالمين، هؤلاء ذئاب الدنيا، صلى الله أن يضرب بعضهم ببعض ويسلمنا منهم. وهكذا كل ما جاءت هذه الفتن أنهلك فينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، يكثر الخبث فيهلك الصالحين مع غيرهم، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. حديث الحصار الأول الذي استمر 70 يوما حتى اشتد الحال بالناس كان من آثار الدفع، دفع بهؤلاء الحمقى على أنهم ربما ينزحون هؤلاء الناس يبعدونهم، تصفى لهم المنطقة، تصير المنطقة لهم، وأنهم يبعدونهم بيوتهم يرحلونهم ويزلزلونهم وأنهم يقتلون. ولم يخافوا الله ولا يراقبوه، لا لربهم، لا من ربهم خافوا، ولا من الدماء تورعوا، ولا من الله، ولا من الناس أيضا خجلوا، ويتمالؤون يدفهم يعني شياطين الجن والإنس من شرق وغرب على حصار المساكين وتنزيحهم وإبعادهم وترحيلهم، وهذا لا يجوز شرعا ولا يقره عقل ولا عرف. ودفع الله الشر وراحت الأمور وهكذا. وجاءت هذه الآن ثائرا من جديد، ترى هذه الآن ثورة في البلاد اليمنية من جديد، لما جاءت ثورة قام هؤلاء دفعوا بهم عليكم يا أهل السنة لهذا الغرض، هم حمقى لا أشد حماقة من الرافضة أبدا، لا أشد حماقة منهم، فإنهم من دفع بهم اندفعوا إلى أين وجهوهم اتجهوا. ولكثير من المغرضين في أوساطهم أيادي، وكل واحد يثورهم بيده الداخلية عندهم، هذا له أيادي داخلهم يثورهم على من يشاء بها، على أنه الموت الأمريكا معلق الشعار معه وهو يد لآخرين، وكذلك الآخر معلق الشعار معه الموت الأمريكا وهكذا، وفي سيارته في كذا وهو يد لآخرين، وكل مغرض يقاضي أغراضه بك يا رافضة على من شاء. ليس للناس إلا الله، وإلا يندفعون، من دفع بهم اندفعوا، وهكذا يندفعون بالمال والدنيا، يبيع دينه عرض بعرض من الدنيا، يندفعون بالسياسات، يندفعون بالتغريرات، يندفعون هكذا يدفع بهم الشيطان وغيره. وأنت يا أيها المسلم ليس لك إلا الله، من دفع عليك ادفع عن نفسك، أباح الله لك ذلك. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي من إثم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يغلون في الأرض بغير الحق. الشيطان قد يدفع عليك من يريد أن يزهق نفسك، لك أن تدافع. نعم، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، إلى آخر الحديث. والذي يأتيك هو مدفوع إما من الشيطان أو جنوده. وما أجمل هذه الأدلة، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل أي الإثم الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. صلى الله سبحانه أن يكون المسلمين شرهم، وإلا فقد توعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم، غير أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، عاجل الله الظالمين بالعقوبة إلا من أراد عفوه عنه. صلى الله أن يصلح من شاء من خلقه، نسأل الله أن يصلحهم أو يعاجلهم بعقوبة تكف شرهم على المسلمين. فهكذا ابتلينا بمدفوعين. ومن هناك إعلام الغرباء، وإيش دخلك يا أخي في الغرباء؟ الغرباء يأكلون على معدتك، يعني إيش يسوي الغرباء؟ ما الذي يفعلون لك؟ الغرباء يعيشون في أرض الله في كل بلدان العالم، والغرباء فيها كل الناس يتغرب عند الناس، اليمنيون في دول الغرب، ودول الغرب في اليمن، ودول الغرب في سائر الأماكن، لا سيما من المسلمين، بل وحتى أيضا من غير المسلمين، ما أحد يعترضهم. هذا السائح يأخذ كاميرته، سائح يأخذ كاميرته ويجول البلد كله ومعه من يحميه، وهو مخابرات، يصور يصور يصور يصور، يجمع جميع، إذا أتى إلى هذا الجبل صور، هذا إيش ذهب يتفسحون ينظرون في الجبال الشاخفة، إيش هم يعني ما عندهم حدائق غنة وما عندهم جبال شاهقة وما عندهم أحسن المناظر، وجاءوا ينظرون إلى هذه البلاد اللي مجدبة، أناك ما تنزل إلا والدنيا خضراء غنة، خضراء ونعمة، ويأخذ أحدهم سيارته ويتفسحون ويتسافدون يعملون كل بلاء، إيش عندهم نقص من هذا المناظر؟ لا أبدا. ولكن والله يخرج هذا المرأة وذاك الرجل ويجولون الدنيا، يجوبون الدنيا، يجوبون الدنيا لقصد المخابرات على مستوى القرى وعلى مستوى المدن، ويطلع هذا الجبل وينزل هذا الجبل، وأموال باهظة تصرف عليهم من أجل أن يعني ذاك الشأن، والناس يحمونهم. وهذا الذي يأتي يفتح المصحف، يأتي يقول أنا أبغى أتعلم ديني، دين الله من منبعه الصافي، يفتح المصحف يحفظ صحيح البخاري، صحيح الغرباء، الغرباء الأجانب، الأجانب، وش دخلك في الأجانب أنت يا رافضي؟ وش دخلك؟ نسأل الله أن يحق عليك مقته، نسأل الله أن يحق على هذا الرافضي مقته، فإنه لا أشد عمالة منه للدفع على المسلمين، وش دخله؟ إنما مدفوع، لا هو دولة ولا هو مسؤول عن غرباء ولا هو مسؤول، لكنه مدفوع، مدفوع، فعل يعني فعل كذا يفعل هكذا. وعندهم من الأجانب الشريرين ما الله به عليم، أقول لك فتنة على الناس من المدفوعين العملاء، هذا مدفوع للشرق والغرب والجن والإنس، مدفوع لكل شيء. يعطونه أماني شيطانية ويعطونه كذلك دنيا زائلة ويظن أنه قد بلغ القنطرة.
1: أيضا يكون الأحد خبر والأخبار لا يدخلها النص إلا أنه قد علم بارك الله فيكم ما يتعلق به أنه هو نفسه لم يقل بهذا قال بهذا ثم رجع عنه فيما ذكر أيضا الكتاب وما ذكر فيما هو ثابت عنه. وهذا هو اللائق بسائر من يطلع على مسألة ثم يرى غيرها ثابت ويكون فهما منها فيعود إليها. هذا المسألة مما رجع عنها ابن عباس ودونت عنها رجوعه عنها دون أن القاتل الذي هو مؤمن أهل التوحيد أسأل الله يتوب عنه إن وفقه الله للتوبة، وإلا غالبا أن الذي يقتل نفس التي حرم الله عمدا ربما بلح معنى انقطع عن العمل وربما مرق من الدين وضاق صدره وضاق كذلك وقسى قلبه وغير ذلك. في كتاب الشريعة للآجري ذكر هذا الحديث عن عائشة والأثر أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب الدنيا حتى يسب آخر هذه الأمة أولها. قال محمد بن الحسين يعني الآجري فقد ظهر هذا في مواضع كثيرة من بلدان الدنيا يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يضر ذلك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يضرون أنفسهم.

0: بكل وقاحة عندهم يقول من هو عمر؟ أنا أدخل أصبعي هذا في دبره. لشدة ما شحنوهم على الأمة أولها وآخرها شحنة مهلكة، شحنة مهلكة للأمة، عدائية بغضائية عدوانية شريرة لا ترحم ولا تشفق ولا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من أهوائهم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا النضر، قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد. في حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل، وفي حديث النضر إنها لمن آخر ما أنزلت.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيا ويل من لم يرضى عمن رضي الله عنه، ويا هول مصيبته إذا سخط على أناس رضي الله تعالى عنهم، أحبهم الله جل وعلا، وعدهم الله بجنته، وصفهم بأعظم الصفات، والله لن يكون بغض لهم إلا من النفاق. فليحذر المسلم أن يكون في قلبه لأحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام غل، فإن المؤمن يكون يوم القيامة مع من أحب. والله لن يكون في قلب إنسان بغض للصحابة إلا من النفاق، وإلا ما هو المبرر لبغضهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون لنصرة الدين، صبروا على الشدائد، صبروا على حرب كل العرب، صبروا على الفقر، على الجوع، على الهجرة، على الغربة، على كل المشاق. فإذا ذهب تعظيم الصحابة ومحبة الصحابة وإجلال الصحابة والتأسي بهم، بمن سيتأسى الناس؟ بمن سيتأسى الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ يتأسون بمن جاء بعدهم ممن قصر عن طريقتهم ولم يسلك سبيلهم بل من خالفهم.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله

0: عنه أنه قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير القلوب قلوب أصحابه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. في هذا الأثر يبين هذا الإمام العالم من علماء الصحابة ومن كبرائهم وفقهائهم وأئمتهم، يبين منازل الناس وفضلهم بما كان في قلوبهم، فقال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب أطهر القلوب أقرب القلوب إلى الله سبحانه، القلب الذي جمع صفات الخير والإحسان، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الأمي الذي كان يتعبد الله ويخلو بمناجاته قبل أن يأتيه الوحي، وما زال الناس في جاهلية جهلا كان يخلو بغار حراء ويتعبد فيه الليالي المتتابعة المتواصلة يخلو بربه سبحانه وتعالى، فقلبه خير القلوب. ونظر الله تعالى إلى أهل الأرض كما في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم: فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث الله تعالى نبيه في ذلك الحين، اختاره لطهارة قلبه وخيريته لحمل هذه الرسالة، واصطفاه الله تعالى لنفسه. ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب وأطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فجعلهم الله وزراء نبيه، جعلهم صحابة نبيه يقاتلون على دينه، فكانوا خير هذه الأمة قلوبا وأطهر هذه الأمة قلوبا وأحسنهم أخلاقا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء عن ابن مسعود أيضا كما عند ابن عبد البر وغيره أنه قال: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها أخلاقا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل دينه، فاعرفوا لهم حقهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على هدى مستقيم. هؤلاء صحابته، من كان مستنا فليستن بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، من كان متأسيا فليتأس بهم في علمهم وفي أخلاقهم وفي أقوالهم وأفعالهم، فإنهم جمعوا صفات الخير كلها. قال ابن مسعود: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، فقلوبهم أبر القلوب وأطوع القلوب لله جل وعلا، وأعمقها علما أكثر علما من غيرهم، وأعظم فهما من غيرهم، وأقلها تكلفا، لم يكن علمهم الذي فيه التكلف وفيه المشقة، وأقومها هديا وأحسنها أخلاقا. فمن كان متأسيا فليتأس بمثل هؤلاء الأخيار الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتبه في القرآن وفي غير القرآن. أثنى الله عليهم في التوراة، وأثنى الله عليهم في الإنجيل، وأخبرنا بذلك بقوله سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أي صحابته أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال الله: ذلك مثلهم في التوراة، أي هذا هو الثناء الذي أثنى الله تعالى عليهم به في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهؤلاء صحابته أثنى الله عليهم في القرآن، وأثنى الله عليهم في الكتب التي أنزلها من السماء قبل القرآن. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، على الكفار أشداء أقوياء شديد بأسهم، وبينهم متراحمون متعاطفون ذليل بعضهم لبعض، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، مجتهدين في العبادة ومخلصين في ذلك لله، يبتغون الفضل والرضوان من الله جل وعلا، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. سيماهم أي علاماتهم في وجوههم من أثر السجود، أي في وجوههم النور وسيم الصلاح وعلامة الخير. ذلك مثلهم في التوراة، أثنى الله عليهم بهذا الثناء في التوراة. ثم ذكر ما أثنى عليهم به في الإنجيل فقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره أي قواه، فاستغلظ أي غلظ ساقه وقوي، فاستوى على سوقه أي ارتفع ذلك الزرع على سوقه أي على ساق ذلك الزرع وعيدانه. فهؤلاء كانوا للرسول عليه الصلاة والسلام كهذه الفراخ وهذه الشط التي يخرجها الزرع، فإن الزرع إذا قوي خرجت بجانبه زروع صغيرة. وهكذا الصحابة هم كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام كتلك الشط حول الزروع، آزروه وقووه وناصروه وصبروا معه في تبليغ دين الله. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، قال الله: ليغيظ بهم الكفار. جعل الله الصحابة بهذه الصفة ليغيظ الكافرين. قال الإمام مالك رحمه الله قال: فكل من أغاظه صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كافر، لأن الله تعالى يقول: ليغيظ بهم الكفار فلا يغتاظ إنسان من صحابة رسول الله إلا وفي قلبه مرض على هذا الدين. ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أناس وعدهم الله بالجنة كلهم من أولهم إلى آخرهم. قال الله سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، تتفاوت درجاتهم. والمراد بالفتح في هذه الآية صلح الحديبية، أي إن الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد صلح الحديبية. ثم ماذا قال الله؟ وكلا وعد الله الحسنى، كلهم موعودون بالحسنى التي هي الجنة، فليس أحد من الصحابة سواء كان من السابقين أو من المتأخرين في الصحبة، سواء كان من أهل المدينة أو من الأعراب، سواء صحب النبي عليه الصلاة والسلام قليلا أو كثيرا، كل صحابي صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو يوما واحدا فهو من أهل الجنة، لأن الله وعدهم جميعا بذلك، فقال وكلا وعد الله الحسنى. أناس رضي الله عنهم أخبر الله في آيات كثيرة أنه رضي عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من الصدق من الإخلاص من الحب للدين، فرضي الله تعالى عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. كلهم من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، فيا ويل من لم يرضى عمن رضي الله عنه، ويا هول مصيبته إذا سخط على أناس رضي الله تعالى عنهم، أحبهم الله جل وعلا، وعدهم الله بجنته، وصفهم بأعظم الصفات، قال الله سبحانه وتعالى فيهم في بيان لمن يصرف الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تأمل هذه الصفات التي وصف بها المهاجرون: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا الديار، تركوا الأموال، تركوا البيوت، تركوا الأقارب لأجل دين الله، لأجل نصرة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي مخلصون همهم ونيتهم في طلب الفضل والرضوان من الله جل وعلا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هذه تزكية من الله لهم أنهم ينصرون الله وينصرون رسوله، ثم قال الله فيهم: أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون حقا، الذين صدقت قلوبهم وصدقت أقوالهم وصدقت أعمالهم. ثم قال في صفة الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي الذين سكنوا المدينة والذين آمنوا قبل وصول المهاجرين إليهم، يحبون من هاجر إليهم، كل من هاجر إليهم يحبونه يكرمونه يواسونه بأنفسهم وأموالهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ولو أعطى النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين ما أعطاهم فلا يجدون في نفوسهم شيئا، بل يبذلون أموالهم لهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة هي الحاجة الشديدة، فلو كانوا محتاجين أشد الحاجة لقدموا غيرهم على أنفسهم. ذلك الأنصاري أطفأ المصباح وعشى ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام وبات وزوجته وعياله جياعا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الله صفة من جاء بعدهم، قال الله والذين جاءوا من بعدهم، أي سائر الأمة إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه صفة المؤمنين، يدعون للصحابة، يستغفرون لهم، يسألون الله تعالى ألا يجعل شيئا من الغل في قلوبهم لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا ثناء الله عليهم، وهذا ذكر الله جل وعلا لهم في كتابه، أثنى عليهم بأعظم الثناء، وذكرهم بأفضل الذكر، وزكاهم بأعلى أنواع التزكية، أن حكم لهم جميعا بالجنة، وأن رضي الله تعالى عنهم، وأن أخبر أنهم خير الناس، وأثنى عليهم في كتابه القرآن وفيما قبله من الكتب المنزلة من السماء. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، كما أثنى الله تعالى على هؤلاء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، أثنى عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، وذكرهم بأفضل الذكر، ووصفهم بأحسن الصفات، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس وخير القرون، كما جاء في حديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني، وفي بعض الألفاظ خير أمتي القرن الذي كنت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير هذه الأمة وأعلاها منزلة وأفضلها درجة هم القرن الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أي قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وانظر إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد هو ملء الكفين، ونصف المد هو ملء كف واحدة. لو أن أحد الصحابة تصدق بمد واحد من الطعام أو بنصف مد، وجاء من بعدهم وتصدق بمثل جبل أحد ذهبا، لكان ذلك المد من ذلك الصحابي رضي الله عنه أفضل وخيرا وأعلى درجة من جبل الذهب ممن بعدهم. إذن لهم منزلة لا يلحقهم فيها غيرهم مهما فعل، فمنزلة الصحبة وشرف النظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنزلة صحبته ومجالسته والإيمان به لا تبلغها منزلة ولا يصل إليها أحد بعمل، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بل أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الخير لا يزال باقيا في الأمة وأن الحفظ لا يزال باقيا في الأمة ما دام فيهم الصحابة وما دام فيهم اتباع الصحابة ومحبتهم وتعظيمهم. جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أناس جعلهم الله أمنة للأمة ما داموا باقين، فالأمن والخير باق. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو فئام من الناس، انظر إلى بركة وجود الصحابة، حتى تفتح بلاد الكفار بفضل وجودهم. يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ فيقولون: نعم. جاء في رواية مسلم قال: فينظرون فإذا فيهم الرجل الواحد ممن صحب الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل واحد، فيفتح لهم. ثم تغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم أحد صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي هل فيكم أحد صحب الصحابة؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم أحد ممن صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي صحب التابعين الذين صحبوا الصحابة الذين صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. وجاء عند ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح عن واثلة ابن الأسقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزالون بخير ما دام فيكم أحد ممن صحبني ورآني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من صحبني ورأى من رآني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من صحبني ومن رآني. أي الخير متسلسل، ما زال في الناس حب الصحابة واتباعهم وتعظيمهم والاقتداء بهم، لا يزال الخير باقيا في هذه الأمة. فإذا ذهب تعظيم الصحابة ومحبة الصحابة وإجلال الصحابة والتأسي بهم، بمن سيتأسى الناس؟ بمن سيتأسى الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ يتأسون بمن جاء بعدهم، ممن قصر عن طريقتهم ولم يسلك سبيلهم بل من خالفهم. ولذا جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والله لن يكون في قلب إنسان بغض للصحابة إلا من النفاق، وإلا ما هو المبرر لبغضهم، ضحوا بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون لنصرة الدين، صبروا على الشدائد، صبروا على حرب كل العرب، صبروا على الفقر، على الجوع، على الهجرة، على الغربة، على كل المشاق. مات أحدهم ولم يجد ما يكفن فيه إلا ثوب يسير إذا غطوا به وجهه بدت رجلاه،
1: كان أحدهم يصرع في الصلاة من شدة الجوع لا عن جهل ولا عن غباء، ولكنهم كانوا أذكى الناس وأعلم الناس، ولكنهم اختاروا الدار الآخرة. فالذي سيبغضهم أو يعاديهم ما هو المبرر لبغضهم وما هو المبرر لعدائهم إلا النفاق؟ والله لن يكون بغض لهم إلا من النفاق. فليحذر المسلم أن يكون في قلبه لأحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام غل، فإن المؤمن يكون يوم القيامة مع من أحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة، فإذا كنت تحبهم فأنت معهم. قال أنس: والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بمثل هذا الحديث: المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وأحب عمر، وأرجو أن يجعلني الله معهم. ونحن نشهد الله أننا نحب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. كل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نحبه ونتقرب إلى الله بمودته والثناء عليه، ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. لا يبغضهم إلا مبغض لدين الله. الذي يبغضهم هذا كذب كلام الله وكذب كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الدين. لأن الذي يبغضهم أو يطعن فيهم أو يرميهم والعياذ بالله بالكفر أو الفسق أو الخروج من الدين أو الخروج من الإيمان، هذا كذب الله جل وعلا. الله أثنى عليهم في القرآن، وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، هو أعلم بخلقه سبحانه، فثناؤه عليهم شهادة لهم بأنهم يموتون على الإيمان. فإذا كان إنسان يبغضهم أو يقول فيهم ما فيه تنقص، هذا رد كلام الله، كذب كلام الله. أيضا كذب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في الثناء عليهم، بل طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أصحابه، هل معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب أناسا كما تقول الرافضة والزنادقة مرتدون؟ هل صاحب أناسا منافقين؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله؟ هؤلاء هم أخلاء الرسول وهم أحبابه وهم أصحابه الذين كان معهم حتى مات. الذي يطعن فيهم يطعن في دين الله. هذا الدين، هذا القرآن لم يصل إلينا إلا من طريق الصحابة. هذه السنة، هذه الأحاديث لم تصل إلينا إلا من طريق الصحابة. فإذا طعنا فيهم طعنا في كلام ربنا، طعنا في القرآن، طعنا في السنة. ماذا؟

القربة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحشرنا معهم، وأن يجعلنا في زمرتهم، وأن يجعلنا ممن يحبهم ويعمل بمثل أعمالهم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

يأتون لكل يعني تبه بتنور وشيء من الغاز ويعطون لهم دقيق وأشياء من حق القافلة، وصارت قافلتهم لهم، يخبزون يعجنون يخبزون يأكلون. هذا شيء هيئه الله في بداية الأمر، وبعضهم ربما يمكث اليوم أو أكثر وهو جائع ما أحد يصل إليه بشيء، لإما للبعد وإما وإما. ومن حيث الذخيرة كانت قليلة جدا، لأني أعرف حالهم ويعني ما هم عليه في ذلك الشأن من أول يوم. حتى إن أبا حسين رحمه الله كان معه سيارة هايلوكس قمارتين، هم أن يبيعها يشتري بها ذخيرة، فأبى الإخوان وقالوا نتواصل عليها نتواصل عليها، وفعلا كانوا يتواصلون عليها في بعض الأمور. بداية ما معهم إلا سيارات التي كانت معهم هناك التي أتى بها أشخاص أصحابها. هيا الله، قام أهل الخير كما تعرفون، وكان الناس يتواصلون يقول ماذا تريد الجبهة، يقول لهم ريد كذا ونريد كذا ونريد كذا. الناس من العالم

0: أعلم الله، يعني كلهم يريدون فك الحصار وكف النار عن دار الحديث بدماج بكل ما يستطيع. فمنهم من يشتري قطعة، ومنهم من يشتري أخرى، ومنهم من يشتري كذلك يعني ذخيرة، ومنهم من يشتري أهل الخير من سائر بلاد الله، واجتمع لديهم خير كثير من الأسلحة والذخائر والعتاد، واشتروا لهم سيارات أيضا، يعني اشتريت سيارات، عدة سيارات يعني اللي يتواصلون عليها وكذا، اجتمع خير كثير. ويسر الله من يعطيهم شيء من الغذاء، هذه بدايتها، ما هو من أجل ارتزاق ولا من أجل دنيا فيما نحسبهم والله حسب الجميع، على حال كما سمعتموه، إنما قصدهم نصرة الله ونصرة رسوله ونصرة المؤمنين. ولا يزال الحال إلى الآن، يعني على حال، ربما حال تعاوني من أخيار وبعض التجار وبعض فاعلي الخير، وأيضا ربما بعض الاستدانات لذخائر ونحوها، وعندهم خير كثير. فالذي يقول هذا القول إنهم مرتزقة ظلمهم، صحيح ظلمهم، لأن سبل المرتزقة غير هذا السبيل. ويا أخي الذي يريد الارتزاق ما يجعل نفسه أمام العدو، ربما يموت أخوه قريبه عمه خاله، ربما هو يعرف سبيله. وكثير من الناس من أولئك يعني عندهم وظائف ومن تاجر وغير ذلك، ليسوا بحاجة إلى هذا القول أنهم مرتزقة، مثلا أنهم يفتحون لهم باب ارتزاق ومن قبل ما كان عندهم ارتزاق. ثم إن الوقائع تظهر يا أخي، والحالات تظهر، لو كان عبارة عن مرتزقة لكانوا شغلوا عن ما هو ما هم فيه بالارتزاق، وهمهم الدنيا، ومثل هذا لا ينصره الله بل يخذله ويذله. ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. جعل الآخرة نية، الآخرة نيته، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وآتته الدنيا وهي راغمة. فلا يبارك الله عز وجل لمن يتخذ أمور الآخرة للدنيا، والله ما يبارك الله له. وما أحسن ذلك الأثر عن ابن سيرين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فالعلم وجهاد الأعداء والصلاة والصيام وسائر العبادات، من سخرها مراعاة، يعني ماذا، رياء وسمعة، لا ينال من ذلك خيرا، سائر العبادات. ففي الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذا نتكلم عن رجال السنة فعلا الذين هناك، لا عن من كان مرتزقا من قبل أو كذلك هو جامع للمال من قبل كما هو معلوم، يعني مثلا سواء في الشرق أو في الغرب أو في أرض الله الواسعة. نحن نتكلم عن الذين أتوا على هذا المعنى والصدق. اتهامهم بالارتزاق ظلم لهم، ولعل ذلك أيضا مما قد قال الله عز وجل فيه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هذا وصف ذم الله به المنافقين من تخبيل المجاهدين والمناصرين لدين الله. والله لو سلمنا فتنة الرافضة وسلموا فتنة الرافضة ما قرحت رصاصة واحدة عليهم، على الرافضة بإذن الله. ولكن يا أخي قوم بغاة، قوم قتلوا أكثر من 70 حافظا للقرآن. نعم، قوم منعوا الطعام والشراب والأشياء الضرورية والدواء، قوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا في كبير سن ولا صغير، ولا يرحمون، لا يصد هؤلاء إلا النار، لا يصدهم إلا إلا بطولة أمام هذا البغي والعدوان. نعم، ودفع عن الأنفس لله سبحانه وتعالى، وجهاد دفع، فما فيه إخواننا هناك وجهاد دفع لا شك فيه، وحكمه معروف عند أهل العلم، عن العقيدة، عن العرض، عن الدين، عن الممتلكات، عن البيوت، عن الأنفس. ثم انضاف إليهم أناس شردوا من صعدة إلى هؤلاء، وقالوا كما أنكم مظلومون نحن أيضا مظلومون، هدمت ديارنا، قتل إخواننا، شردنا من بلادنا، إيش بعد هذا؟ فانضافوا إليهم وقالوا نريد نقاتل. قالوا من أراد يقاتل رافضة يجعل له مترس ويقاتل، يجعل له مترس ويقاتل، يعمل له مترس، فاتخذ له مترسا وانظر له مكان ونصب له فيه خيمة ويقاتل. قاتل مظلوم يريد يرجع بيته، ظلم وبغي عليه وشرد يا أخي، وقتلوا وحصل، يعني فعلوا بهم الأفاعيل الإجرامية ما لم يفعله يهود ولا نصارى ولا جن ولا إنس من البشر ولا حتى من الجن. صحيح، يعني أفاعيل إجرامية تاريخية على مدى التاريخ لا يمكن، يعني لا تنسى إجرامية لا تنسى. فانتمعوا إليهم وبقوا يقاتلونهم على هذا الحال، أناس يقولون نريد نقاتلهم من أجل نرجع ديارنا على حياة وموت، وأناس أيضا يقولون الذين هناك نقاتلهم لأنهم قتلوا إخواننا فأردنا أن نوصل إليهم الغذاء فقتلونا. وأيضا هؤلاء قوم كما تعرفون خوانة، لو أنهم رأوا الذل والمهانة والتفرق وكذلك والله ربما ما سلمت تلك القبيلة ولا غيرها من الاعتداء عليها والبغي عليها والسيطرة والهيمنة كما كانوا من قبل زيادة. قلنا لكم هؤلاء ما، يعني نحن نقول الرافضة مع بغيهم مع عدوانهم، لكنهم أمام الوقوف الصامد يجبنون، وربي وقد رأيتموهم يجبنون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها تركهم ذلة، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هكذا يقول الله سبحانه. بقي وقوا هناك، ثم قالوا إذن بعد هذا الحال، أنا أشرح لكم الآن بعد ما كان الحال، يعني فك الحصار، تقدمنا ما فيه كبير يعني شيء، ربما والله لا نحن نريد دولة، هكذا ولا لا؟ لا نحن نريد دولة حتى نذهب ونصفي بلاد صعدة، ما معنا من بلاد صعدة نسوي نصفيها، ولا نحن كذلك أيضا يعني من السهل أننا نخرج هؤلاء من ديارهم ولا من السهل يخرجونا، ولكن خلونا نقطن هنية ومن قدم علينا خبطنا، وكانت فكرة جيدة ورأي مسدد، ومن قدم عليهم ضربوه، وكل حين والرافض يحملون سياراتهم يدفنون أخذنا فيه وإخواننا، من أراد الله أن يتخذها اتخذها الجريح والقتيل والقليل اليسير، ومعروف أن الهاجم ربما الباغي والهاجم أنه يحصل له ما يحصل له، ووفقوا في هذا الرأي وجلسوا هناك ويأكلون ويشربون، والحمد لله، ومن قدم عليها خبطوه، ولن يتزحزح السلفي، أنا أقول صراحة السلفي ما يتزحزح إلا أن يموت، ما هو مثل أولئك الذين يعني قال لهم الله أكبر الموت لأمريكا ورجم بن عالي وشرد حافي، هذا ما لا تتوقعوا من قبل، أن أقول لهم هذا سلفي، هذا صاحب توحيد، هذا إذا مات أخوه يبكي على أمرين، حزينا على أخيه ولأن الله ما اتخذه، يقول لعل الله ما اتخذني أنا، ما لي نصيب أني أستشهد، والله جاءني واحد يقول يا أخي ادعو الله لي، قلنا ماذا؟ قال يا أخي قتل فلان وقتل فلان عندي في المترس وأنا ما أراد الله لي، ادعو الله أن الله يسر بها، قلنا الله يعافيك. صحيح، فأقول لهم هؤلاء ما فيش معهم سبيل على أهل السنة، والله لو يقاحطونهم بالأسنان قاحطة، هؤلاء رجال توحيد رجال سنة يدافعون عن أنفسهم، مبغى عليهم مظلومون، جهادهم جهاد الدفع، يرون أن من مات إن شاء الله شهيد للجنة، ومن حي حي عزيزا مكرما، فجزى الله إخواننا هناك خير الجزاء، وأوصي نفسي وإياهم بالصدق والإخلاص، وإيانا وإياهم أن تميل النفوس إلى شيء من أمور الدنيا، ونعيذهم بالله ونعيذ أنفسنا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهي جبهة سنة ورجال سنة، ومعروف التوحيد وخيره وإخلاصه إخلاص أهله ولله الحمد. فمن رماهم بأنهم مرتزقة كذب عليهم وافترى عليهم وظلمهم وقال عليهم بغير علم، وها هم الواقع شاهد أن بعضهم يذهب وإلى الآن وبعضهم ما يعني ما يعني يجهزوا إلا أهل الخير هكذا تجهيزا، ويذهب ربما يحتاج إلى الشيء اليسير يوصله، الشيء الرسيل يرده. والذين هناك حالهم أيضا يعني ما هو حال ذلك الثري ولا ذلك أيضا المترف الذي يتهم بهذه التهمة، حال سداد الحال ودون ذلك، سداد الحال ودون ذلك. يسر الله لهم بخيام وبألبسة حق البرد وحق المطر وهكذا، وذلك فضل الله. ها المرتزقة هؤلاء هم الرافضة المرتزقة الذين ربما ما يقرهم قرار إلا من أن يكونوا في الجبال، يجمع عليهم هؤلاء يجمعون على الضعفاء أموالا. فهؤلاء في الجبال عند الكدم وربما مع التخازين والزينبيات، وأولئك يجمعون من إيران ومن قطر ومن دول شتى ومن دول الكفار أيضا يمدونهم ويلهثون بعد المال وما قاموا إلا من أجلها. أما هؤلاء الواحد يدافع عن نفسه يقول اليوم لو زالت عني الفتنة أرجع أقرأ في المسجد. بالله عليك هذا مرتزق، إنما أنا أدفع الفتنة عن نفسي. إياكم والظلم والافتراء على جبهة كتاف معشر المسلمين، اتقوا الله. نعم، فإنها جبهة إن شاء الله نحسبها والله حسيبها، ولا نأمن على أنفسنا ولا على غيرنا الشر والفتنة، ولكن الحال الواقع فيهم دعاة فيهم سنة فيهم رجال، والدعوة حاصلة، وكلهم على يعني ماذا تناصح وتواصي وقيام ليل وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وأداء الفرائض والنوافل واحتساب. نعم، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا يثني الصالحين هذا القول الذي لا برهان لصاحبه به، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله التوفيق وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. المرتزق مرتزق والله، لو يكون في أي جانب، يعني ما يقر قراره إلا باللهوث بعد الدنيا، والعفيف عفيف سواء في جهاده في دعوته. يا أخي نحن أبينا الجمعيات، أبيناها وتعففنا عنها لما فيها من المعاصي والمخالفات، وما ضيعنا الله سبحانه. فالدعوة تحتاج إلى صيانة وعفة، والجهاد يحتاج إلى صيانة وعفة، والحياة كلها من أولها إلى آخرها تحتاج إلى صيانة وعفة ودين ومراقبة لله سبحانه وتعالى، واستمساك بشرعه ودينه، تمسك بسنته، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كتابه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا يفسد على الإنسان دينه ويضيع حاله، لا جهاده يقوم وينفع، ولا طلبه للعلم، ولا أي عبادة تصلح معه، كلها تفسد إذا سخرت للدنيا. وأئمتنا رحمهم الله أئمة حديث، وأئمة نصرة لدين الله، وأئمة عفة وصيانة، وأئمة صدق، وما كانوا ينحازون من الدين بشيء خلاص الجانب الآخر يتركونه، وأن من قام به ذموه وقالوا مرتزق. هاكم ابن المبارك، وادرأوا كلمة واقرأوا تراجم المبارك، بل تراجم الصحابة. مظلومون إخواننا، مظلومون، مبغى عليهم إخواننا حفظهم الله، مبغى عليهم. وفي الحقيقة ربما يصدق كلمة مرتزقة على من تخلى عن هذه المضايق، من أجل ارتزاق أو من أجل عدم الإقحام في الشدائد. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ما أجمل هذه الصورة، ما أجمل هذه الآية، شرح واضح. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. يا أخي يعني ما يعرف صديق إلا عند الضيق. وخذيلة المؤمنين بالكلام أو بالقول، يعني ماذا، أو بالشماتة أو بغير ذلك، هذا ما هو دأب الصلحاء، هذا دأب من وصفهم الله صورة الأحزاب. ونحن نقول للقاصي والداني أننا نريد أمنا وأمانا وسلما وسلاما، والله ما نحن نريد فتنة أبدا، وتعايشا سلميا مشرفا، لا نريد ذلة لأنفسنا بل ولا نريدها لغيرنا، والله لا نريد ذلة لأنفسنا ولا نريدها لغيرنا. فإن يسر الله عز وجل بتعايش سلمي فمن ذا الذي يرفضه؟ تعايش سلمي وبعد عن الفتن. وأما السيطرة والهيمنة والبغي والعدوان من ذلك الفسقي وأمثاله، يعني يقوم لك واحد والله ما يصلح طباخ، والله لو يعني ما تركن عليها يعني في أتفه شيء يقوم لك يؤذي المؤمنين ويعمل فتنة ويقلقل هكذا ويهنجم ويزمجر على الناس، من حضرته؟ يا أيها الناس لا تسلبوا المؤمنين عزتهم. أنا لكم ناصح، اعتزوا بالإيمان، اعتزوا بالسنة، اعتزوا بما عز الله به المؤمنين من الدفاع عن أنفسهم وعرضهم ودينهم. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. بقينا مع الشيعة سنين والله لا حدث منا بغي ولن يحدث. يا أخي نحن ما احنا آلة اعتداء ولا بغي ولا نريده، والله أننا نبغض البغي والعدوان حتى لو حصل على حيوان ما هو على آدمي، ما نحب البغي والعدوان، أعوذ بالله. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فما وظيفة العلم وما وظيفة الدين والاستقامة وما وظيفة السنة وما وظيفة أيضا يعني الاجتهاد في البحث والتحقيق وغير ذلك إن لم يكن تطبيقه بالعمل وتقوى الله سبحانه ومراقبة الله عز وجل؟ ما سنعيش إلا أن نذهب يعني للفتن، نعوذ بالله. لأن يأكل الإنسان ألا يعني ماذا، أوراق الشجر أهون عليه من أن يعرض نفسه وغيره للفتنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والموت خير للمرء من الفتنة، خير للمؤمن من الفتنة، وقال إن السعيد لمجنب بالفتن. لكننا نعتبر أنفسنا في هذا الحال لسنا فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا باغين ولا كذلك ظالمين، مظلومين، نعتبر أنفسنا مظلومين، مبغى علينا مأجورين إن احتسبنا ذلك عند الله، حتى يدفع الله عنا ذلك البلاء. ونسأل الله أن يدفع عنا وعن المسلمين هذا البلاء والفتن. وبعد ذلك ما قدره الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الجهاد ما يموت حد خالد، يعني ما وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. إنما من حضر أجله ما يستأخر ولا يستقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ربما إذا حضر أجلك بحمى أو لسعة عقرب أو لدغة عقرب فأنت في بيتك، وإن لم يحضر أجلك تحضر حمأة الوطيس وترجع سالما. وأدرسوا سيرة سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف من سيوف الله، وهو يخوض تلك المعارك وفي مؤتة، في غزوة مؤتة تلك الغزوة العظيمة يكسر 9 أسياف في المشركين، ولم تبق معه إلا صفيحة يضرب بها المشركين. ومع ذلك كله، مع تلك المعارك في الجاهلية وفي الإسلام، ومات على فراشه عليه رضوان الله. سيف الله سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الراية سيف من سيوف الله. فدعونا من هذا، نحن مبغى علينا الواجب نصرة المبغى عليه والمظلوم حتى بالمقال فضلا عن الحال. فهذا هو إخواننا الذين بغي علينا، والحمد لله نحن ما زال الحصل هذا يحصل. يا أخي بأي حق هذا الحوثي يأتي يفتشني في الطريق؟ بأي حق؟ وأنا بيني وبينه لا يعترضني ولا أعترضه؟ كيف يا أخي؟ من هو هذا الحوثي؟ بأي حق يأتي يعني يؤذي ويعمل يمسك الطرقات؟ صحيح يملي ثمه شمه وطلع ونزل، ما هو صحيح يا إخوان. فإذا هذا الذي هو في كتاف، الذي يقوم به أولئك، يقوم به أولئك، يقومون به دفعا للشر والبغي والعدوان ورد مساجد السنة إلى أهل السنة وعودة المظلومين المبغين، هؤلاء الذين رجعوا قال نريد نعود أماكننا. والله لو كان أفسق الناس وأفجر الناس وأظلم الناس أنه ما ينكر من هذه مثقال ذرة، أنه بغي وعدوان وظلم وتكبر وتجبر على الناس غير حق، وأنه يجب أن يعود الناس إلى أماكنهم يعبدون الله عز وجل. وهو إن أراد الله له توبة تاب الله عليه، وإن أراد الله له عذابا عذبه، والله خبير بصير بعباده. أعني الذي يسير على هذا الحال، الله يعلم المفسد من المصلح. يعني الناس يعيشون في واشنطن، يعيش في واشنطن لابس قميصه وبراحته ويدرس وما إلى ذلك، وهذا يأتي قنطر على الناس هنا. واحد ما يعني تتعجب، لا مظهر ولا مخبر كما يقال، يأتي يعمل على الناس هذه الحالة، ما هو صحيح. فلا يصلح هذا، لا نرضى لأنفسنا ولا لغيرنا ولا لهم، ولا نحن من أهل البغي. تاريخنا معروف من قبل ومن بعد، لا نعتدي أبدا، لكن إنما نريد الأمن والأمان والسلم والسلام. وإخواننا كذلك، هؤلاء يريدون ذلك الذين هناك في كتاف، وإخواننا اللي في حجور يريدون ذلك، ويقولون نحن يا جماعة أبعدون بلادنا، نريد نأمن على أنفسنا، ما معاكم تأتون إلينا؟ لا حجة أقوى من هذا، لئلا يكون نسألكم حجة إلا الذين ظلموا منه. واحد يقول لك يا أخي بعيد من فوق راسي، وش جابك في بلادي؟ والله حجة قوية، روح مني وتاك تبغى الدولة، قاتل لك عمل لك دولة، تبغى كذلك أيضا يعني ماذا تفعل؟ ما تريد فعل ما تريد، لكن تركني في حالي أعبد الله، وأنا رجل مثلك يا أخي، أنا وأنت لحم ودم، ولحم ودم إن شاء الله بر وصالح، ولحمك ودمك إن شاء الله للنار. هذا هو، بارك الله فيكم. الكذب كذب على إخواننا، ما يصلح فيما نحسبهم، الله حسيب الجميع. نحن نقول هذا من مصدر قوة، ما هو مصدر ضعف، أنا أتكلم من مصدر قوة والله، ولله الحمد والمنة. والله لو يقوم الرافضة لبطشهم القبائل من كل جانب، ولأهانهم الله إهانة ما قد عرفوها في الإهانات الماضية، وستذكرون ما أقول لكم بإذن الله عز وجل. إلى هنا، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فوصل إخوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية الكريم أن يقدموا لكم.
2: فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: خطبة الجمعة في المسجد السنة الكريم للشيخ الراوي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمال حفظه الله تعالى.
2: والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله، والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق،
1: والتي كانت بعنوان
2: فضائل الجهاد. فضائل الجهاد كثيرة.
1: سجلت هذه الخطبة في 28 من محرم لعام 1433 من الهجرة.
2: خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة، يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمي السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول: وهذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبلاء
1: نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الخطبة الإسلام والمسلمين. أما الآن فمع هذه الخطبة.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد عباد الله معناه عند أهل العلم وأصل مأخذه من السعة والطاقة، الوسع والطاقة أو التعب والمشقة. والجهاد عباد الله أمر الله سبحانه وتعالى به، قال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. مراتبه عند أهل العلم أربعة: جهاد بالنفس وهو أرفعها، وجهاد باللسان، وجهاد بالمال، وجهاد بالقلب. وأما الجهاد بالقلب فلا يجوز تخلفه عن مسلم أن يكون مبغضا للكفر وللشر وللشيطان وللبدعة والمعصية. والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا،
2: وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله وعقيدته ومنهجه وسيرته. فمنهم من تجتمع فيه المراتب الأربع كالكفار، ومنهم من تجتمع فيه ثلاث مراتب أو مرتبتان باختلاف حاله. والشيء الثاني الذي يجاهد العدو الباطني وهو الشيطان، وجهاده يكون بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. والشيء الثالث الذي يجاهد النفس الأمارة بالسوء، وجهادها بدلها على طرق الخير وترويضها على ذلك بالتفقه في دين الله عز وجل، ثم بالعمل بما علمت، ثم بالدعوة إلى ما علمته. العمل بما علمت ثم الدعوة إلى ما علمته وفقهته. فيا معاشر المسلمين، إن الجهاد ليس هو جهاد الكفار فقط، وإنما الجهاد كما سمعتم يختلف. فجهاد القلب للكفار والمنافقين ببغض ما هم عليه وكراهية دينهم، وأيضا جهاد أهل البدع ببغض بدعتهم والتبرؤ من ذلك، وهكذا أيضا جهاد الفساق. وبعد ذلك يكون الجهاد إما باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، ويتبع ذلك المال. فمن الناس من جمع بين المراتب الأربعة فكان من أكمل خلق الله، جاهد بقلبه وجاهد بنفسه وجاهد بماله وجاهد بلسانه، ولا يتأتى ذلك إلا لمن رسخت قدمه في العلم، فجمع بين العلم والدعوة والعمل والجهاد بالسيف والقلم والمال. والناس تتفاوت منازلهم بتفاوت تحصيلهم لهذه المراتب. والله عز وجل قد أمر بالجهاد وحث عليه ورغب فيه. الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. جهاد الكفار والمنافقين من آيات وعلامات الإيمان. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق، فاحذر يا أيها المسلم أن تكون مائلا إلى الدعوة وأسباب الراحة، وألا تكون عندك غيرة على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام بيّن للعباد فضائل الجهاد، وفضائل الجهاد كثيرة، ولكن أذكر منها على سبيل التفصيل ما ينفرد به الجهاد، ونشير إلى غيره إشارة بما يشارك فيه غيره من العبادات. الفضيلة الأولى ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وأنس بن مالك وأبي هريرة، والمعنى متقارب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فيا من منعه ماله ومنعه حب الدنيا اعلم بأن الغدوة أو الروحة في سبيل الله ليست خيرا من مالك ولا من دنياك التي تحبها، بل هي خير من الدنيا وما فيها من ملك جميع الملوك والرؤساء والأثرياء والأغنياء. الروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الفضيلة الثانية أن الجهاد في سبيل الله هو أعلى الإسلام، جاء من حديث معاذ عند الترمذي وأحمد، والحديث حسن بشواهده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الثالثة أن للجهاد في الجنة بابا بهذا الاسم، باب الجهاد، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. الفضيلة الرابعة أن الجهاد مصرف من مصارف الزكاة، وهو المراد في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمراد بقوله وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الخامسة أنه نصر للعباد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقال الله سبحانه: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأما الفضائل الأخرى نذكرها إجمالا لأدلتها المشهورة أنه سبب من أسباب دخول الجنة، وسبب من أسباب النجاة من النار والعذاب الأليم، سبب لمغفرة الذنوب، سبب لرحمة علام الغيوب، أنه أفضل الأعمال، به ينال المسلم الأجر العظيم، يحصل به الخير، يحصل به الفلاح، من أسباب محبة الله، من أسباب هدايته إلى دين الله، دليل على الإيمان، من أسباب الرزق الكريم. فيا أيها المسلم احرص على هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة ألا وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من فضائل المجاهد في سبيل الله أنه إن قتل فهو حي عند الله، إن قتل في سبيل الله فهو حي عند الله. قال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود سئل عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، فقال: قد سألنا، فقيل لنا: إن أرواحهم في في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. ما أعظمها من حياة! يدفن في القبر وروحه في الجنة، ميزة على غيرها من أرواح. قال: ثم اطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ثلاث مرات: هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ وهم يجيبون بذلك الجواب. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، فقالوا: يا رب، انظر إلى سؤالهم وطلبهم، نريد أن نرجع، أن تعيد أو أن ترجع أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. لماذا يطلبون هذا المطلب؟ لما يرون من الكرامة. جاء بصحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل الجنة لا يحب أن يعود إلى الدنيا وأن له ما في الأرض إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل 10 مرات. لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة، يريد أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يقتل في سبيل الله. من فضائل المجاهد أن عمله لا يضيع. قال الله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من فضائل المجاهد أنه إذا أصيب بأذى أو نصب أو أي شيء في سبيل الله كان عملا صالحا. قال الله سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من فضائل المجاهد أن عمله ينمو وأنه يؤمن الفتان. جاء بصحيح مسلم من حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وهو من الفتان. وجاء نحو من حديث فضالة عند أبي داود والترمذي. انظر على فضائل عظيمة وعلى أجور جسيمة لا يجدها المسلم إلا في الجهاد في سبيل الله. من فضائل المجاهد ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ونحو من حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر، ما أعظمه من أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب. من فضائل المجاهد ان المجاهد لا يوازيه الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. جاء من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المجاهد في سبيل الله، والله اعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل الصائم القائم. المجاهد في سبيل الله اذا قتل جاءت وعليه جروحه اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله اعلم بمن يكلم في سبيله، الا جاء يوم القيامة وكلبه وكلمه يسغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والمجاهد في سبيل الله ان قتل بأي نوع من السلاح فإنه لا يجد أثر ذلك إلا مثل القرصة. جاء عند الخمسة إلا أبا داود بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، يقتل فيكون ما يقتل به كالقرصة وأجره عظيم وثوابه كبير. وإن مما من الله به سبحانه وتعالى على المسلمين عموما وعلى أهل السنة خصوصا هو جهاد الزنادقة من الرافضة الحوثيين الذين يدافع عنهم كثير من الجهال الذين ما عرفوا حقيقتهم وما عرفوا منهجهم وما عرفوا ضلالهم وكفرهم وشركهم. أترون مسلما يمزق القرآن؟ فقد هجموا على دار لتعليم القرآن الكريم لحزب الإصلاح بعين في حجة واستولوا على ذلك المركز ومزقوا 3000 مصحف. أهؤلاء مسلمون؟ هؤلاء حرقوا صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين، حرقوا أصح الكتب المصنفة، حرقوا سنة رسول الله. ويقول أحدهم: نحن لا نؤمن إلا بالقرآن ولا يعنون هذا القرآن الذي بين أيدينا، وإنما يعنون ما حرفوه وما بدلوه وما زادوا فيه وما نقصوا منه. وإن الله سبحانه وتعالى قد أراد خيرا بالمسلمين، فهذا باب الجهاد مفتوحا، فمن أراد ذلك فليرحل وليسابق. ونحث الآباء والأمهات على أن لا يمنعوا أولادهم من ذلك، فإن هذا والله من أسباب نصرهم وسعادتهم وراحتهم وفلاحهم. أولادهم لله، ليس إليك ولا إلى غيرك، أرزاقهم مكتوبة، آجالهم معلومة. تبر ولدك مات في فراشه، مات على سيارة، مات بمرض، والجهاد لا يقدم ولا يؤخر في عمر الإنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان فائدا للمسلمين في معارك كثيرة يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمي السيوف والرماح والسيوف.

0: بهم. نسأل الله عز وجل أن يمكن لهم وأن يرفع شأنهم وأن يحفظهم وأن يعيدهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومن شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول: نحن في أماكن يسيطر عليها الروافض الحوثيون، فهل نفطر مع المناطق المحررة أم مع الأذان في البلد؟ لأن الحوثيين يجبرون الناس على تأخير الأذان حتى يظهر النجم. نعم، هذا معروف من عقيدة الرافضة أنهم يجبرون الناس على ذلك، لا يفطرون إلا إذا طلع الشاهد، الشاهد النجم، وربما يؤخرون بعد غروب الشمس 20 دقيقة أو ربع ساعة، وهذا مشابهة منهم لأهل الكتاب لليهود والنصارى، وترك منهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فتعجيل الفطر أي بعد التحقق من غروب الشمس، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. كان مرة في سفر كما في الصحيحين، فقال لعبد الله بن أبي أوفى: انزل فاقدح لنا، أي جهز لنا شيء نفطر عليه، السويق مع الماء. قال: يا رسول الله، لو أمسيت، أي لو تأخر. قال: انزل فاقدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاقدح لنا إذا غربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار بيدي إلى المغرب إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغربت الشمس، وما قال وظهرت النجوم. فالسنة في الإفطار حين غروب الشمس، والسنة فيه التعجيل به إذا تحقق الإنسان غروب الشمس. فعلى هذا، إذا كان الروافض يجبرون الناس في المساجد على تأخير الأذان، أنت في بيتك افطر على أقرب منطقة إليك، انظر أقرب منطقة إليك ليست تحت وطأة الرافضة، انظر الوقت الذي يفطرون فيه وأفطر عليه. والذي في المسجد معذور، الذي يلزمونه بالتأخير، وإذا قدم الأذان ربما يصيبه ضرر، معذور. لو أخر الأذان معذور، ولكن هو إذا كان معه خاص، مكان خاص في المسجد كغرفة، واستطاع أن يفطر في الوقت الذي هو غروب الشمس يفطر، ولو أن يفطر بنيته، يكفي الإفطار بالنية. فمثلا لو كان بين الناس ولا يستطيع الإفطار ظاهرا، يخشى على نفسه الضرر، فيعزم في قلبه على الفطر إذا دخل الوقت. ومعلوم أن النية لا بد أن تكون مستصحبة للصوم، فإذا انقطعت انقطع الصوم، فهو يقطع نيته. ونسأل الله تعالى أن يعجل بزوال الرافضة الذين أفسدوا على الناس حتى عبادتهم، هم لا يصومون ولا يصلون، ويحاربون من يصوم ويصلي.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: فنفوسهم بيد العمالقة.
1: صار ذكر العمالقة كابوسا.

0: العمالقة كابوسا عند الرافضة الكوفيين.
1: قل يا حياة الذل إنك طالق، ما دام في أرض الجنوب عمالقة، ودماء دماج العقيدة لم تزل تغلي، وفي ذمم الضراغم عالقة، يتسبب الإخلاص من جبهاتهم، وتلوح منها للتحرر بارقة.

0: لا تظلمون.
1: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم.
2: الله يعلمهم.
1: أعدوا لهم لا بد من الإعداد ما استطعتم من قوة.
3: عمالقة عمالقة جيوش بان بسربها جيوش قوة صاحبها.
4: معشر المسلمين لا يجوز لأحد في مثل هذه المواقف أن يداخله ضعف أو خور، وإنما يجب عليه أن يأخذ بالعزم والحزم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
5: إظهار القوة، التجلب في سبيل نصرة الحق، عدم إظهار الضعف والوهن، فإن الضعف أمام الأعداء ليس بمحمود، إن الضعف أمام الأعداء ليس بمطلوب، بل الواجب الصبر، بل الواجب التجلب والثقة بنصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا لا يصبكم وهن، إياكم أن تهنوا إياكم أن تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
6: ما يصلح معهم إلا جهاد هؤلاء وبعين حمراء أيضا، والله والله هؤلاء ما يصلح معهم غير الجهاد، العين الحمراء يحتاجون بقش.
3: والحرب احنا جانها احنا لها احنا لها، والخافضين احمالها من بعد ما كمالها، واليافعي والضالعي وقت الشدائد نلتقي، احنا المدد ما نتغدد والكون منا مستعد.
4: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. ومن نصرة الله سبحانه وتعالى النفاح عن دينه، والنفاح عن شرعه، والنفاح عن الأعراض، والنفاح عن الأنفس، والنفاح عن الأموال. وهذا أوجب ما يكون من الجهاد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. والله لقد أخلد الناس إلى الدنيا، كثير من الناس أخلد إلى الدنيا ونسي الآخرة. وفي مثل هذا الحال يتذكر الإنسان الدار الآخرة، وفي مثل هذا الحال يتذكر الإنسان الدرجات العلى، وفي مثل هذا الحال يقوى إيمان المؤمن. كما أخبر الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
3: من هو مع الله يوفقه عمالقه عمالقه أهل العزائم والثقة جيوش قوة ساحقة عمالقه عمالقه أهل العزائم والثقة.
1: كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. كتب الله: لا أغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.
7: يا نار أرضي أشعليها بالذرافض واحرقيها، يا نار أرضي أشعليها بالذرافض واحرقيها.
4: يا أيها الرافضة الحوثيون، وعد الله لا يخلف، وعد الله لا يخلف، وسنة الله جارية ماضية في المجرمين المعتدين البغاة الظلمة الفجرة القتلة. تأملوا كتاب الله إن كنتم من أهله، ولستم كذلك والله، لا من أهل القرآن ولا من أهل السنة، ولكن أهل العدوان وأهل النفاق والزندقة والعمالة لأعداء الله. هذا هو تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
7: يا نار أرضي أشعليها بالذرافض واحرقيها، يا نار أرضي أشعليها بالذرافض واحرقيها.
4: شعرنا بالعزة، شعرنا بالنصر من الله سبحانه وتعالى. قال الله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. كم قد ردوا على أهل السنة، كم قد تكلموا فيهم، هتكوا أعراضهم من لدن زوجة رسول الله وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصالحين وعباده المؤمنين أهل السنة، يردون عليهم ويجاهدونهم تارة بالسيوف وتارة بالأقلام والألسن من أزمنة قديمة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا أمر ليس بجديد، لو قرأت البداية والنهاية عرفت تاريخ أهل السنة مع الرافضة من ذلك الزمن، أنهم يدالون عليهم ويدالون على أهل السنة تارة بتارة، وربما كانت الغلبة على الرافضة أكثر وأكثر وأكثر، ولكن لا يمنع أن يحصل الابتلاء. تاريخ أهل السنة اليوم أمام الان كل زائغ ومعتد وباغي ولله الحمد والمنه. اهل السنه ابيض امام كل زائغ ومعتد وباغي ولله الحمد والمنه. اهل السنه ابيض امام كل
0: الله اكبر.
2: أخ يقول رجل أخذه الحوثيون ولم يقتلوه، فظنت امرأته أنه قد قتل فتزوجت فرجع، هل يجوز أن يأخذها؟ سبق هذا السؤال عنه الإخوة قبل، والحاصل في ذلك أنها تخير بين أن ترجع إلى زوجها الأول أو تبقى مع هذا الزوج الجديد. فإذا اختارت الزوج الأول فترجع إليه بالعقد الأول لأنها زوجة له والعقد الذي بينهما لم ينفسخ، وإنما كان الزواج الثاني زواج شبهة، فترجع إلى زوجها الأول بالعقد الجديد أو بالعقد الأول، ترجع إلى زوجها الأول بالعقد الأول ولا تحتاج إلى شيء. وإن اختارت الزوج الثاني فإنها يعقد لها عقد جديد، لأن العقد الأول باطل، عقد عليها وهي في عصمة زوج. إذا اختارت الزوج الثاني تفسخ نكاح الأول أو يطلقها الأول، فيعقد لها على الثاني عقد جديد، يعقد لها على الثاني عقد جديد، والزواج الذي قد مضى مثلا زوج بها سنة حتى جاء زوج الأول، زواج صحيح كان لأنه زواج شبهة ليس عليه فيه إثم وهي عليها إثم، إذا كانوا قد تحروا ذلك زواج صحيح. وإذا رزقوا أولادا في تلك الفترة فهم أولاد شرعيون ينسبون إليه، ولا يقال هم أولاد زنا لأن الزواج تم بأركانه. بقي إذا اختارت الزوج الثاني وفسخت نكاح الأول، على الزوج الثاني هذا أن يرد إلى الزوج الأول المهر الذي كان دفعه لزوجته، وينبغي التحري في ذلك، المفقود الذي يفقد ينبغي التحري في ذلك، تتحرى زوجته. فإن أيست ولم يتبين حاله وتضررت بالبقاء وأرادت الزواج، فالأولى في هذه الصورة أنها تذهب إلى الحاكم تفسخ نكاح الزوج الأول الذي غاب ولم تدري حاله تفسخه، فإذا فسخت نكاحه لها أن تتزوج ولا إشكال في ذلك، فلا ينبغي التعجل في زواج زوجة المفقود إلا بعد التأكد أو بعد فسخ النكاح من الزوج الأول. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت عند الإمام البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وفي بعض الروايات: أي العمل أقرب إلى الجنة؟ ما هو العمل الذي يحبه الله جل وعلا ويكون صاحبه من القريبين إلى جنة الله سبحانه؟ قال: الصلاة على وقتها، أداء الصلاة في وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن المسلم حريص على ما يحبه الله، فكيف إذا كان هذا الأمر أحب شيء إلى الله؟ وهكذا المسلم حريص على ما يقربه من جنة الله، فكيف إذا كان هذا العمل أقرب الأعمال إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ ولذا صار هذا الأمر الذي كتبه الله جل وعلا على المسلمين ونفوسهم له كارهة، صار لا يعدله شيء من الأعمال ومن الطاعات. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ أي عمل يعدله؟ قال: لا تستطيعون ذلك. فأعاد عليه مرة ثانية وثالثة، كل ذلك يقول: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. ثم قال بعد ذلك: أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تبيت قائما لا تفتر، وأن تظل صائما لا تفطر، قال لا. قال فلا يعدل الجهاد في سبيل الله شيء. وعلى هذا فمن كان قد وفقه الله جل وعلا لهذا الأمر وهيأه له فليخلص النية وليحتسب الأجر ولو كان الشيء اليسير. فقد ثبت في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. وفواق الناقة هو الوقت الذي بين الحلبتين، أي وقت يسير. وهذا فيه إشارة إلى فضيلة الجهاد لمن كان ذا نية صالحة وإن كان الوقت الذي قضاه في ذلك يسيرا. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، تجب له جنة الله. فعلى ذلك هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، ولمن رزقه الله الصبر والاحتساب، فإن المرابط والمجاهد ربما أصابه الجوع، وربما أصابه السهر، وربما أصابه البرد، وربما جرح، وربما سقط، أو ألقي عليه حجر، أو غير ذلك من الأمور التي هي كثيرة الوقوع لمن كان مرابطا في أرض المعركة. ولكن من احتسب الأجر من الله صار جوعه وسهره وتعبه وجروحه وكل شيء يصيبه أجورا عظيمة، حجابا من النار وبابا إلى جنة الله. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. إذا اغبرت القدمان من المشي في سبيل الله بنية صالحة لا تمسه النار. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع على عبد أبدا غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم. لا يجتمعان غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فمن اغبر في سبيل الله وتعب في سبيل الله وأخلص النية لله صار بإذن الله نجاة له من النار، بعدا له من النار. عينه التي باتت ساهرة حرمها الله على النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاحتسب أيها المرابط، أيها السهران، أيها الجائع في سبيل الله، فإنها أجور ودرجات رفيعة لا يصل إليها غير المجاهدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، يرفع الله جل وعلا فيها من جاهد في سبيل الله، يعلو درجات ويرتفع إلى المنازل العاليات بجوار رب الأرض والسماوات بما قدمه من الأعمال في هذه الحياة الدنيا. فعلى العبد أن يفتش عن نيته. إياك إياك أيها المسلم أن تسهر وتتعب وتجوع والنية فاسدة والنية غير مستقيمة لعصبية أو لحمية أو لوطنية أو شجاعة أو رياء أو إرادة للميل والسرقة، سيصير هذا التعب وهذه الجهود وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة. ولكن اعمل ذلك لله وانوي بذلك مرضات الله، فإن هؤلاء الذين بغوا علينا أناس لا نشك في ردتهم عن الدين وفي إشراكهم بالله رب العالمين، أرادوا تغيير دين الإسلام، أرادوا الطعن في دين الإسلام، بدأوا بالقرآن فزعموا أنه محرف، وثنوا بالرسول فزعموا أن جبريل خان وأن الرسول ليس بمحمد وإنما هو علي، وثلثوا بزوجاته أمهات المؤمنين فقذفوهن بالريب وبالفواحش، وربعوا بصحابته وبخيار الأمة فكفروهم وحكموا عليهم بالردة وخمسوا بسائر المسلمين، فاعتقدوا كفر وردة كل من لم يكن منهم. أي شيء بقي للإسلام وللمسلمين بعد أمورهم هذه التي زعموها؟ فوالله إن الوقوف في وجوههم والتصدي لهم لمن أعظم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لمن صحح نيته، لمن أخلص لله. تأمل كل الأحاديث، كل الآيات التي تحث على القتال في سبيل الله، ينبه الله فيها على الإخلاص، على تصحيح النيات، على تفتيش ما في الصدور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تضمن الله عز وجل هذه ضمانة. من هذه الضمانة؟ من رب العالمين. والذي أخبر بهذه الضمانة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي. تضمن الله له إن مات بالجنة وإن رده إلى منزله أن يرده سالما بما نال من أجر أو غنيمة. وهكذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والآخر يقاتل حمية والآخر يقاتل غضبا والآخر يقاتل رياء والآخر يقاتل ليغنم والآخر يقاتل ليذكر بين الناس، من هو الذي في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بهذا القيد وهذا الشرط، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاجعل قتالك ورباطك وجهادك في سبيل الله ولنصرة دين الله، ولأجل أن تكون لا إله إلا الله هي العليا، ولأجل أن يعلو هذا الدين ويستقيم دين المسلمين ويسلمون في أموالهم وأعراضهم وعباداتهم. من كان كذلك هنيئا له، وليبشر بالفضل والثواب الكثير من الله سبحانه وتعالى. كل ما يناله في ميزان الحسنات، ما من مكلوم جرح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، يبعث يوم القيامة يسيل الكلم دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وقال عليه الصلاة والسلام: من نكب نكبة في سبيل الله، أي دق دقة، إما بحجر أو سقط أو بأي أمر نكب في جسده، من نكب نكبة في سبيل الله إلا جاءت يوم القيامة كأغزر ما كان، لونها الزعفران وريحها المسك. ولذا عليه الصلاة والسلام يقسم بالله أنه يتمنى أن يقتل في سبيل الله مرارا: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. ولذا كان الشهيد يرى نفسه حين قتله أعز الناس وأكرم الناس وأشرف الناس، ولذا يتمنى رجوعه إلى الدنيا وميتته مرارا على مثل تلك الميتة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت إلا لم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، ما من مؤمن، لأن المؤمن إذا مات ارتاح فيرتاح بالآخرة، إلا الشهيد يريد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل، ثم يرجع فيقتل، ثم يرجع فيقتل، لما يرى من كرامة الشهادة، يرى رفعة، يرى عزة، لا يجد ألما، لا يجد وجعا. قال عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، كالقرصة ميتته سهلة. رفعة الله ثبت في عدة أحاديث في جماعة قتلى من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم حين قتلهم وكان يبكي، فقالوا: يا رسول الله، ما شأنك نظرت إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وتبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تحت ظنانه قبل سقوطه في الأرض، قبل أن يقع جسده على الأرض، وقد أطلع الله نبيه على ذلك. إخواني في الله، لنفتش عن القلوب وعن النيات وعن الصدور، فإن الناس تختلف نياتهم، فهنيئا لمن رزقه الله نية صالحة واحتسابا للأجر من الله، وخيبة وخسرانا لمن كان ذا نية فاسدة، نية الرياء أو نية الغنائم والأموال أو نية الشهرة أو نية العصبية أو نية الغضب والحمية أو غير ذلك مما لا يكون في سبيل الله، هذا في خيبة وفي خسران، وعمله ذاك والعياذ بالله وبالا عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، إن من قلب نظره وتأمل في كلام الله يجد أن المبشرات الكثيرة بنصر الله للمؤمنين وخذلانه لهؤلاء البغاة المعتدين، فإن هؤلاء الروافض الذين اعتدوا على المسلمين في بلدانهم وبيوتهم وأسواقهم شردوا وقتلوا وأسروا وسفكوا الدم ونهبوا الأموال وقطعوا الطرقات وفعلوا الجرائم الكثيرة، أتوا للناس إلى بيوتهم وإلى أسواقهم وإلى مساجدهم. وأنت إذا تأملت فيما هم عليه وجدت أنهم قد جمعوا أمورا كثيرة من الأمور التي توجب لهم الهزيمة وتوجب لهم الإذلال وتوجب لهم الطرد والإبعاد، فمن ذلك أنهم مجرمون. وقد توعد الله جل وعلا المجرمين بالهلاك والانتقام، قال سبحانه: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وذلة في الحياة الدنيا، صغار عند الله وذلة في الدنيا. وقال سبحانه: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحق على الله أن ينصر المؤمنين وأن ينتقم من المجرمين. هؤلاء الأرفاض ظلمة، لا يشك أحد أنهم ظالمون، وقد توعد الله الظالمين بالخيبة وبالهلاك، قال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. كل من حمل ظلما هو في الخيبة، والله لا يخرج من الخيبة ولا يخرج من الهلاك. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا تهديد الكافرين للمؤمنين: سنخرجكم من بلادكم أو ترجعوا إلى ديننا. كما يقوله هؤلاء: إما أن تصيروا روافض وإما أن نشردكم من بلدانكم. هذه سيرة الكفار والمشركين في قديم الزمان وحديثه. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا موسى لما شكى إليه بنو إسرائيل أذيتهم وأن فرعون وقومه آذوهم وظلموهم، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كم من أناس يدعون على الظالمين، كم ممن فرد من بيته، كم ممن قتل له قريب، كم ممن عطل عن عمله وتجارته وبيعه وشرائه، كم من المسلمين من ظلم وتضرر بفتنة هؤلاء الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بعض الروايات: فإن الله يرفعها فوق السحاب وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ينصر الله المظلوم ومن بغي عليه. هؤلاء الناس حادوا الله وحادوا رسوله، وقد وعد الله المحادين بالكبت والإذلال. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. هؤلاء بغاة، وقد وعد الله الباغي بتعجيل العقوبة في الدنيا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. بغيهم راجع على رؤوسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أي أحق وأولى من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم. فليس هناك ذنب أحق ولا أولى ولا أجدر أن يعاقب الله صاحبه في الدنيا وأن يعجل له العذاب من مثل البغي ومن مثل قطيعة الرحم. وهؤلاء من أشد الناس بغيا على المسلمين. فوعود رب العالمين ووعود رسوله الأمين بالعذاب لهم والهلاك والخزي والإذلال والكبت والانتقام مع وعوده سبحانه للمؤمنين بالإعزاز والنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض ورفع هذا الدين في هذه الأرض. فثقوا بوعد الله، ولكن يجب أن نصدق مع الله وأن يكون نيتنا في نصرة دين الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن كان في نياتنا نصر لله ولدينه فإن نصر الله حليفنا، وإن تمكين الله جل وعلا لنا هو الموعود به. وهكذا الله سبحانه وتعالى أمر عباده أنهم إذا أرادوا الثبات أن يعلقوا قلوبهم به وأن يكثروا من ذكره. ومن اللهج بالثناء عليه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. تأمل هذه الآيتين كيف وجه الله المقاتلين بتوجيهات عظيمة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا التوجيه الأول ثبات، ابق في مكانك واثبت والله سيعينك، والله جل وعلا سينزل عليك السكينة. واحذر من المرجفين، واحذر من المنافقين المندسين الذين يحاولون سحب المقاتلين عن مواقعهم أو يحاولون فيهم أن يتركوا أماكنهم. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله، سبحوا الله، احمدوه، كبروه، هللوه، اقرأوا القرآن، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، اعملوا بالأعمال الصالحة من صلاة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن المنكر واجتناب المعاصي، ولا تنازعوا، إياكم والاختلاف، إياكم والتنازع في وقت القتال ولقاء الأعداء، فإنه سبب للضعف وسبب للفشل. تحمل أيها المؤمن، تحمل أيها المجاهد في سبيل الله، تحمل كلاما سيئا، تحمل إن ظلمت من شيء لك فيه حق، تحمل كل شيء لأجل اجتماع الكلمة واتحاد الصف وألفة القلوب. فإن من أعظم الضرر التنازع والاختلاف وتفرق القلوب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله معك إذا أنت صابر، يكون رب الأرض والسماء معك. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إياك أن تخرج بطرا أو عجبا أو فخرا أو رياء للناس بهذه الأمور وبغيرها مما ذكره الله في القرآن. نرجو نصر الله، نرجو توفيقه، نرجو إعزازه لهذا الدين، وأبشروا لعل الله أراد إخراجهم إلى هذه البلدان ليقتلوا. كانوا محصورين في محافظة واحدة، تقووا، جمعوا السلاح، جهزوا الأفراد، أراد الله إخراجهم للناس ليقتلوا فيهم ويأسروا فيهم ويسلبوا أموالهم، كل ما أعدوه خلال 12 عام بإذن الله أنها كسرته ومحقه ونهايته في هذا الشهر أو في هذه الأيام التي قد أرادها الله. فإن لله جل وعلا الحكمة البالغة، وله سبحانه الحكمة العظيمة في كل ما يفعله وفي كل ما يقع في هذه الأرض. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم امدهم بعونك ونصرك وتوفيقك، اللهم لا ناصر إلا أنت فانصرهم، اللهم انصرهم أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم داوِ جرحانا وجرح المسلمين، اللهم تقبل قتلانا عندك من الشهداء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: فأنا أدعو الرجال الذين عندهم غيرة وشهامة ورجولة أن يقوموا قومة رجل واحد ضد هذا العدو الغاشم. أين أنتم أيها الرجال؟ أين أنتم أيها الرجال؟ أين أنتم أيها الرجال؟
2: متى كان
3: يوما من الدهر
2: يوما من الدهر
3: المسلم يهاب الكافر.

0: إن كثيرا من الناس
1: يرتعدون
0: وهم في بيوتهم
1: خوف
0: ووجل
1: وذعر.
2: عجيب من أعداء الله، ما هذا؟
0: وما الذي يجري؟

0: أَنفُسَكُمْ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: صارت الكلمات على الجهاد في سبيل الله مستنكرة مستنكرة. ما الذي جرى وما الذي حصل؟ هل تبدل الدين أم نحن تبدلنا؟ أم أن الذل خيم على رؤوسنا والذل قد انطرح حتى وصل إلى قلوبنا؟
2: ما ندري ما الذي يجري.

0: لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: يا أخي الجهاد هو شعيرة من شعائر الإسلام وشعبة من شعب الإيمان وهو كالصلاة والصيام هو من دين رب العالمين. وما اعتز من اعتز إلا به.

0: قائد المجاهدين. طير من رفع السيف, ومن ضرب به الشجاع البطل, شهيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هو القائل وهو يضرب بسيفه صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب. وهو القائل: إن أنت إلا أصبع دميتي, وفي سبيل الله ما لقيتي.
1: يهتز كسرى على كرسيه منهم, وملوك الروم تخشاه, يا من يرى عمرا تكسوه بردته, الزيت أدم له والكوخ مأواه, يهتز كسرى على كرسيه فردا,
0: وملوك الروم تخشاه,
1: لما سمع عظيم الروم بقدوم خالد بن الوليد, قال: اربطوا علي رأسي, له حب أن أسمع بهذا,
0: عز الإسلام,
1: أين أنتم أيها الرجال؟ اتركوا السياسة التي فرقتكم وخذلتكم, يكفي الذي يجري, واتركوا سياستكم المخذوله. فانا ادعو الرجال الذين عندهم غيره وشهامه ورجوله ان يقوموا قومه رجل واحد ضد هذا العدو الغاشم. اتركوا السياسه التي تلعب بكم وقوموا جميعا, نقم معكم في ضرب هذا الحوثي. لا سياسه, لا سياسة في الأرض, فإنه أرض عار عليكم وربي. قوموا قومة رجل واحد ودكوا الحوثي أينما كان,
2: كلنا مسايس يا سايس, وأنا بسايس من المعدل ومن حقه

0: عرضه الله عز وجل.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: مما نتواصى به في هذا المقام إخواني في الله التعويل على أسباب النصر العظيمة من كثرة ذكر الله ودعائه وكثرة طاعته والبعد عن معصيته، من بذل الأسباب، من إعداد العدة، من التجهيز والنفير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فأكثروا ذكر الله، أكثروا من الذكر فإن الذكر ثبات، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من الدعاء، اعملوا بطاعة الله، اجتنبوا الذنوب وتوبوا إلى الله تعالى مما قد صدر، فإن هذا باب النصر وهذا باب الثبات. ووالله لو فعلنا بما أمرنا الله أننا منصورون، والله لن يقدر لنا عدونا، بل نقدر عليه ونغزوه في عقر داره ونرد ما حصل منه إلى قهر الله وتنكيل به عن قريب بإذن الله. مما نوصيكم به ألا تشغلوا أنفسكم بتسمع الأخبار وتسمع القيل والقال والاعتماد على الجوالات وما فيها من إشاعات، فإن فيها الأراجيف وفيها الأكاذيب وفيها الباطل، بل اقبلوا على الله جل وعلا وعلقوا قلوبكم به، ثقوا بالله وابذلوا السبب، جهزوا واعدوا العدة، وهيئوا الرجال الصادقين الذين يكون بهم النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. مما نوصيكم به أننا لا نغتر بكثرة. ما حصل لنا في خلال هذه الأيام عبرة، كان الناس قد نظروا إلى كثرتهم، كان الناس قد أعجبوا بقوتهم، كان الناس يرون أن ما هي أيام يسيرة وقد أزالوا أعداءهم. أراد الله أن يعلمنا درسا عظيما، أن الكثرة لا اعتماد عليها، أن الكثرة لا يكون منها النصر، النصر من الله. قد علم الله تعالى والصحابة ورباهم عليه، وعلمنا الله إياه في أيامنا هذه، ووالله لكأننا نشاهد ذلك كما حكاه الله عن صحابة نبيه يوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. كثرة 12,000 لأول مرة في جيش المسلمين يكونون 12,000. فتحوا مكة وهم في نشوة النصر، بعد فتح مكة بأيام خرجوا إلى حنين وهم في قوة وفي كثرة وفي نصر، فالتفتوا إلى كثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة. قال الله في حكاية هذا الحال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينة

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت.

أشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. لا تغتر بكثرة، الكثرة لا يكون منها النصر، قد تكون سببا في الهزيمة. جاء في سنن النسائي عن صهيب بن سنان أن نبيا من أنبياء الله نظر إلى قومه فأعجبه كثرتهم، وهو نبي، لكن دخل إلى قلبه الإعجاب بكثرة قومه، فقال: من يكافئ هؤلاء؟ أو من يقوم لهؤلاء؟ أوحى الله إليه: اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الموت أو الجوع أو أن أسلط عليهم عدوا. إذن هذا عاقبة العجب بالكثرة، إما أن يميتهم أو يصيبهم جوع ويكون مآلهم إلى الموت، أو أن أسلط عليهم عدوا. ما قال أو عدو، بل قال أسلط العدو عليهم ومآلهم إلى الموت. جمع قومه قال: اختاروا، هذا تخير الله. قالوا: أنت نبي، اختر لنا. قال: اللهم أما الجوع فلا، وأما العدو فلا، ولكن الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمات منهم في ثلاثة أيام 70,000. فأنا أقول: اللهم بك أحاول، وبك أقاتل، وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن الكثرة قد تكون سببا في الهزيمة، الكثرة قد تكون سببا في الانتكاسة. لا تغتر بكثرة، علق القلب بالله، وابحث عن الصادقين، ابحث عن أهل الصدق ولو كانوا قليلين، فبهم النصر بإذن الله، وبهم الثبات. ولو نظرت في غزوات المسلمين عبر التاريخ لوجدت أن أغلب الغزوات، إن لم نقل كل الغزوات التي انتصر فيها المسلمون، كان عددهم أقل من عدد الكافرين. إذن النصر من الله. الله جل وعلا حين أنزل الملائكة، وهم ملائكة لا قوة ولا قدرة على الكافرين في مقاومتهم، ماذا قال؟ قال الله سبحانه: وما جعله الله إلا بشرى لكم. نزول الملائكة فقط بشرى، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بعد نزول الملائكة 5,000 مدد، أخبرهم الله أن هذا لأجل التبشير فقط ولأجل اطمئنان القلوب، وإلا فالنصر من الله ليس من الخلق مهما كانوا. فثقوا بالله واعتمدوا عليه، واعدوا عدة صحيحة لأعدائكم، ومن كان قادرا على الدفع عن دينه وبلده يكون مستعدا لذلك. ندفع عن بلادنا ونغزو العدو إلى البلد الذي سيطر عليه، وبإذن الله أنه مدحور ومكسور، وأننا منصورون، وأن العاقبة لأهل الإيمان. اللهم يا قوي يا عزيز، يا سميع يا عليم، يا قريب يا مجيب، اللهم إنا ننشدك نصرك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين
2: الباب الخامس عشر باب في المحافظة على الأعمال. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. رواه مسلم. الباب الثالث والأربعون ومئتان باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. الباب الثاني عشر: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه: لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

0: الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. الباب الرابع والخمسون: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وسبق بيانه في باب الخوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا، دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية. فلم يقر للمسلمين منهم قرار، كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء، ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر. فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن. المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة، وإلا فانظر كلما هدأ المسلمون، كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم، ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة، حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة، والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح، فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته. وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم، وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض، فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا،

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلاً وسفكاً للدماء وتخريباً، وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة؟ لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافض يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء.

0: جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم. فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم، الحذر من المرجفين. فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم. فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول. وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا، احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد. إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى. إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن. والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل. جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ومع ذلك كتب الله النصر. ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله وهم المنصورون وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبِّت أقدامنا واربِط على قلوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم بك نصول وبك نقاتل وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، للذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الشجاع الذي يحاذيه. وإذا اشتد البأس احمر البأس اتقوا به. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء. ما كنية البراء؟ أبو عمار الصحيح، نعم على الصحيح. وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال فقال البراء: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ الرماه، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء أهديت له، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. من سيجيب على هذا السؤال؟ نسبتك إلى جدك نسبة صحيحة أم أنه خلاف النسبة إلى الأب التي أمر الله بها؟ وما دليل المسألة؟ هذا الحديث: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إن الأب جد، أو الجد أب، الجد أب. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء. وأبو إسحاق هو السبيعي، يروي عن البراء، سبيع عمرو بن عبد الله، وسبيع باليمن ومنهم بالعراق، بلدة هنا وبلدة منها، من هذه التي هنا هناك أو أناس. قال قال له رجل: يا أبا عمارة، فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم، وهؤلاء أتم حديثا. الحديث عن أبي إسحاق عن البراء، لكن الرواة عنه منهم من أتم الحديث ومنهم من اقتصر على بعض ألفاظه، وممن اقتصر على بعضه سفيان. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة عن ابن عكرمة بن عمار قال حدثني إياس ابن سلمة قال حدثني أبي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني فما دريت ما صنع. هذا سلمة بن الأكوع. ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، ولا مانع من كونها شهباء بيضاء يكون فيها بعض الألوان جعلتها تتصف بهذا الوصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا، أي ما رجع منهزما إلا لشدة فزع. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ الله عينيه ترابا. وما هذا إلا من الله عز وجل، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بتلك القبضة فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين، وكانوا قد جمعوا مواشيهم ونعمهم من أجل أن يعني يكونوا دفعهم وما عندهم، الله جمعها للمسلمين. قال النووي: احمر البأس كناية عن شدة الحرب، استعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة، هذه عادة الحرب، يعني إذا كان الحرب الذي يحارب ما يريد دماء معناه هذا ما هو صحيح. الحرب والدماء غالبا، والحرب والقتل، فما وقود الحرب إلا الرجال، فلا بد في الحرب من دماء وقتل، إما من هؤلاء وإما من هؤلاء وإما منهما جميعا. أما حرب ومجالدة بالسيوف أو مطاعنة بالرماح أو في هذه الآونة أيضا قصف المدافع والرشاشات والأسلحة الخفيفة والثقيلة، وما يريدون أي قطرة دم تقطر، هذا ما هو صحيح، يكون وقودها جثث وهام. أرى خلال الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن الحرب بالعيدان تذكى، فإن النار بالعيدان تذكى، وإن الحرب أولها كلام، فإن لم يطفئها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. كما أن النار تذكى بالأعواد وتشتعل بالأعواد والخشب، وقود الحرب الجثث والرؤوس، ونعوذ بالله من الفتن. ولهذا قال: واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة، أو لإسعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر، كما في الرواية السابقة حمي الوطيس، وفيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم وعظم وثوقه بالله تعالى. وقول سلمة قوله رضي الله عنه أرجع منهزما إلى قوله مررت على النبي صلى الله عليه وسلم منهزما قال لقد رجع ابن الأكوع فزعا، قال العلماء قوله منهزما حال من ابن الأكوع كما صرح أولا بانهزامه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم، وهذا لا شك فيه. وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم منهزم، ولم ينقل أحد قط أنه انهزم، لا في هذا الحرب ولا في سائر الحروب التي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزم. وإن حصلت هزيمة في جيشه وفي أصحابه يوم أحد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزم، ومعنى منهزم ما ضعف وما استكان، وما ضعف وما استكان، والله يحب الصابرين، بل ما زال مجالدا لهم وما زال ثابتا أمامهم، وهذا يدل على قوة. قال ولم ينقل أحد قط أنه انهزم صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن، وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك عليه، أي أنه معصوم عن ذلك، لا يجوز اعتقاد أنه ينهزم، فإن الانهزام نوع من الذل، من الذل. والله قد قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم، ولا يجوز أيضا الله عز وجل عصى من ذلك، قول لا يجوز عليه أي أنه زكاه ربه. بل كان العباس وأبو سفيان بن الحارث آخذين بلجام بغلته يكفانها عن إسراع التقدم إلى العدو، وقد صرح بذلك البراء في حديثه السابق الله أعلم، حديث سلمة يثبت أنه انهزم أناس منهم سلمة، ولم يقل من هزم من هزمت، بل قال رجعت منهزما، وهو من المقاتلين الشجعان الرماة.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ظل الملائكة على الشهيد. حدثنا صدقة بن الفضل المروزي قال حدثنا ابن عيينة سفيان ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري والد جابر. جابر أشهر منه لأنه روى أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من المعدودين في المكثرين من رواية الحديث. ووالده ليس مشهورا كشهرته من حيث الرواية، ولكن له فضل لم يكن لكثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ما سيأتي في هذا الحديث. وقد كان والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام مكرما للنبي صلى الله عليه وسلم، محسنا إليه، مواسيا له. قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، والتمثيل معلوم قطع الأنف والأذن، تشويه بالعين، ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي. جابر كان صغيرا فنهاه قومه أن يكشف عن وجه أبيه فيرى في تلك الهيئة قد مثل به. فسمعت صوت، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نائحة، فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، ابنة عمرو عمة جابر أخت والده، جاء أن اسمها فاطمة، فاطمة بنت عمرو بن حرام. فقال لما تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدق أفيه حتى رفع؟ قال ربما قاله، وقد وقع الجزم به في طرق أخرى، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، في لفظ حتى رفعتموه. وقال رحمه الله باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، واسمه محمد بن جعفر وغندر لقب، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج، وغندر ربيب شعبة، أي شعبة زوج أمه، وقد لازمه أكثر من 20 سنة. قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. هذان بابان في باب أو في كتاب الجهاد، وقد بدأ البخاري قبل مسائل الجهاد وأحكامه بذكر فضائل الشهداء وما ينالونه. الباب الأول باب ظل الملائكة على الشهيد، وهذا ثابت لعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. بقي هل هذا لكل شهيد أن الملائكة تظله؟ ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك، وقد يكون هذا كرامة لعبد الله بن عمرو بن حرام كما حصلت له كرامات لم تحصل لغيره، أن الله تعالى كلمه كفاحا، كفاحا بدون حجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر أتدري أن الله كلم أباك كفاحا بدون حجاب؟ وهذا في الدار الآخرة، فإنه قد مات، أي قد قتل وصار إلى الدار الآخرة. فهذه الفضيلة لا تعلم لغيره، أن الله تعالى كلمه كفاحا بدون حجاب. هكذا حين دفنه جابر يوم أحد دفنه مع رجل آخر، ثم بعد 6 أشهر من دفنه قال جابر لم تطب نفسي أن أجعله مع إنسان آخر، فأراد نقله إلى قبر على حدة، قال فأخرجته فإذا هو كيوم وضعته، كهيئته يوم وضعه في قبره، لم يتغير، قال سوى موضع جراحة يسيرة فيه. فهذه فضائل ثابتة لوالد جابر رضي الله عنه. فمحتمل أن هذه أيضا إضلال الملائكة له خصوصية وكرامة أكرمه الله بها، ولا نستطيع أن نقول إن هذا ثابت في كل شهيد، لأن هذا يحتاج إلى دليل خاص. وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام بن معدي كرب من كرامات الشهيد 6 وفي رواية 7، ولم يذكر منها أن الملائكة تضله. قال جابر: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، أي مثل به المشركون، وكانوا مثلوا بقتل المسلمين يوم أحد، وهذا كما تقدم من مساوئ الجاهلية، وإلا فقد نهى الإسلام عن التمثيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية كان مما يوصيهم به يقول: لا تمثلوا بأحد من القتلى، لأنه قد قتل فلا ينفع التمثيل به، إنما هو تشويه لخلقة الله التي خلقها الله جل وعلا. أيضا في هذا أن من قتل في سبيل الله لا يضره ما حصل له بعد ذلك، سواء مثلوا بجسده أو ضاع جسده أو نحو ذلك، هو قد انتقل إلى الله جل وعلا. فهذا والي الجابر من خير الناس في زمنه، ومع ذلك مثل به المشركون وعبثوا بجسده، وله هذه الكرامات العظيمة. فمن قتل في سبيل الله لا يضره ما حصل لجسده بعد ذلك، فإن الروح قد صارت إلى الله جل وعلا. قال: وقد مثل به ووضع بين يدي، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، أي لأنه قد يتأثر برؤية والده وهو ممثل به، قد قطعت بعض أعضائه وشوهها. وذا من رحمة الصحابة رضي الله عنهم، نهوه أن يكشف. فالصغير قد لا يكون ليس من المصلحة أن يطلع على والده وهو مقتول، أو أصابه حادث شوه به، فقد يؤثر ذلك في نفسه. قال: فسمع صوت نائحة، وهي فاطمة أخت جابر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبكي أو لا تبكي، أي نهاها عن البكاء. في اللفظ الآخر استفسر منه: لما تبكي، أي أتبكين على هذا الرجل وقد حصلت له هذه الفضائل العظيمة، فلا ينبغي البكاء على مثل هذا. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قال بعض الشراح: تظله الملائكة بأجنحتها لأجل ألا تصيبه الشمس فيتغير جسده أو نحو ذلك. وقال بعض الشراح: أظلته الملائكة بأجنحتها، أي لأنها ازدحمت عليه لكرامته ولإرادة تبشيره حين قتل، فأظلته الملائكة بأجنحتها. والظاهر أنها أظلته بأجنحتها أمرا مقصودا، ليس لأجل الازدحام على تبشيره أو نحو ذلك، بل أظلته بأجنحتها إكراما له وحفظا لجسده أيضا من أن تصيبه الشمس والناس لا يرونها. وهذا هو الشاهد من الحديث: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، أي حتى حملتموه. فالشهيد قد يحصل له من الكرامات ما لا يراها الناس ولا يعلمونها. والباب الثاني في تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، والمراد بالمجاهد أي الشهيد من قتل في سبيل الله، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لا لحبه للدنيا.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الجنة يطلع عليهم يقول هل تشتهون شيئا؟ فيقولون نعم، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، لما في الشهادة من كرامة وفضيلة عظيمة، وما أعد الله لأهلها، يتمنى الشهيد أن يحصل له ذلك الأمر. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أحاديث كثيرة تبين هذا، وأن بعضها في تمني من في الجنة يسألون الله أن يردهم لأجل أن يقتلوا مرة أخرى. قال وقد ورد بلفظ التمني، وذلك فيما أخرجه النسائي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله لا يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي ربي خير منزل. فيقول سل وتمنه. فيقول ما أسألك وأتمنه، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما رأى من فضل الشهادة. ولمسلم من حديث ابن مسعود رفع في الشهداء قال فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا نريد أن ترد أرواحنا في حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. وللترمذي مصححة من حديث جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال يا عبد الله تمنى علي أعطك. والد جابر تمنى ما تريد أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك مرة ثانية. قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال ابن بطال قال هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة، وليس في أعمال البر أي الطاعات، ليس هناك عمل تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب، أي ليس هناك عمل من الطاعات تبذل فيه النفس إلا الجهاد. من الطاعات ما تبذل فيه جهود والتعب، من الطاعات ما تبذل فيه الأموال، من الطاعات ما تبذل فيه الأوقات، لكن ليس هناك عمل تبذل فيه الروح والنفس لله جل وعلا إلا الجهاد، فلذا كان ثوابه معظما على غير على ثواب غيره من الأعمال. أخوني يقول هل في هذا الحديث أن النوح كان جائزا؟ قال فسمع صوت نائحة. لا، قد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تبكي. قال لما تبكي؟ أو قال لا تبكي، أي مثل هذا لا ينبغي البكاء عليه وقد حصلت له هذه الفضائل العظيمة. أخوني يقول أسماء رضي الله عنها عندما قيل لها إن الحجاج سيقتل عبد الله بن الزبير، هو كتب الزبير، عبد الله بن الزبير وسيصلبه، فقالت وهل يضر الشاه سلخها بعد ذبحها؟ أخ يقول أخوان متزوجان في بيت واحد وكل واحد له مطبخ على حدة، ولكنهم يجمعون الطعام ويأكلون في مكان واحد، فهل لكل واحد أضحية أم تكفي عنهم أضحية واحدة؟ ما دام أن كل واحد على حاله ونفقته لمفرده، فإن ظاهر قول لهم لكل واحد منهما مطبخ أي أن نفقته منفصلة عن نفقة الآخر، فهذا على كل واحد منهما أضحية، لأن نفقة كل واحد منهما منفصلة عن نفقة الآخر. وأخ يقول هل سيقام الليلة درس بين مغرب وعشاء؟ الليلة إن شاء الله يوقف الدرس باعتبار أن كل الإخوان صيام، وهكذا من يحضر من خارج طلاب فيوقف الدرس إن شاء الله الليلة بين مغرب وعشاء، ويظل ليلة قد ليلة العيد، ثم من ثاني العيد نواصل درس المغرب فيما كنا بدأنا فيه، وأما دروس الظهر والعصر فهي مستمرة كما هي. أخ يقول إذا قص المضحي شعره أو ظفره أو جلده متعمدا في العاشر قبل أن يذبح أضحيته فما الحكم؟ يستغفر الله تعالى، ارتكب أمرا محرما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيستغفر ربه ويتوب من ذلك وأضحيته صحيحة، لا يؤثر هذا في الأضحية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الدعوة المباركة منذ أن خرج شيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله من بلاد الحرمين إلى محافظة صعدة وإلى مسقط رأسه، وهي تدعو إلى الله تبارك.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

ومن مخالطة أهله، وكما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فمعرفة عقائد المبطلين ومناهج المنحرفين أمر مهم حتى لا تنزلق الأقدام وتزل الأفهام ويبتعد العبد عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وبمعرفة الحق يعرف الباطل، وبمعرفة الصواب يعرف الخطأ، وبمعرفة السنة تعرف البدعة. ألا وإن من أعظم المناهج انحرافا، ومن أعظم العقائد فسادا، لهي طريقة الرافضة، ومنهجهم وعقيدتهم وما يسيرون عليه من الأقوال والأفعال، فإنها في الجملة تخالف الإسلام كله أصلا ورأسا، بل وقد تجاوزت طريقة أهل الكتاب واليهود والنصارى لمن قرأ في كتبهم ونظر في أصولهم. ألا وإن من الموبقات التي يقترفها الرافضة أنهم يوالون أعداء الإسلام ويحاربون أهل الإيمان ويكونون عضدا ونصيرا لكل مشرك ولكل مجرم يريد أن ينال من أهل الإسلام، وتاريخهم بذلك أسود، وكتب السير والتاريخ طافحة بجرائمهم ومنكراتهم. ولهذا فإني سأذكر جملة مختصرة من جرائم الرافضة في حق الإسلام وأهل الإسلام من زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. فإنه كما قال أهل العلم ورددوه مرارا وسطروه في كتبهم: ما قام أعداء الإسلام على أهل الإسلام إلا وكانت الرافضة في صف الكافرين، إلا وكانت الرافضة في صف الكافرين. وكان ذلك ابتداء بما صنع أولئك المجوس بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قتله وسفك دمه، وهو خليفة المسلمين أبو حفص عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. وقال: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان في أمتي محدثون أي ملهمون لكان عمر. فضائله كثيرة ومناقبه عديدة، ويكفيه شرفا أنه من أهل الجنة بشر بها وهو على قيد الحياة. كاد له أعداء الإسلام عن طريق ذلك المجوسي الذي هو أبو لؤلؤة فيروز المجوسي، فقتلوا أمير المؤمنين. وقصته معلومة في صحيح البخاري، أنه لما حج في عام 23 للهجرة رجع من حجه، ثم وقف بالرحبة فقال: اللهم إنه قد كبر سني وكثرت رعيتي، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فاستجاب الله عز وجل.

0: دعاءه، فمات شهيدا في سبيل الله عز وجل، وفي مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، كان هذا العلج المجوسي عبدا للمغيرة بن شعبة. ثم إنه أعد العدة وجهز خنجرا مسموما لقتل عمر رضي الله عنه، فدخل عليه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر فطعنه 6 طعنات، ثم انطلق يطعن في الناس يمنة ويسرة حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 6. ونقل عمر رضي الله عنه بعد أن استخلف عبد الرحمن بن عوف على الصلاة، نقل إلى داره رضي الله عنه وسأل عن الذي طعنه، فقيل له أبو لؤلؤة المجوسي، فقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل على يد رجل يؤمن بالله، ما له قاتله الله، فقد كلمت سيده أن يخفف عنه، أي المغيرة بن شعبة. هذا المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجد فعله الرافضة ومدحوه وعظموه، وأنه صنع شيئا عظيما للإسلام، وبالمقابل طعنوا في أمير المؤمنين وكفروه ورموه بأبشع الأوصاف. قبر أبي لؤلؤة يعبد من دون الله جل وعلا وهو رجل مجوسي من قبل الرافضة، يطاف حوله ويعظم، وهو مدفون في مدينة كاشان الإيرانية، مكتوب على ذلك القبر قبر بابا شجاع الدين، ومكتوب عليه الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. هكذا حال الرافضة، يقتلون أهل الإيمان بل أهل الجنة، ويمجدون أهل الشرك وعبدة النيران. هذه من جرائمهم العظيمة التي يجترئون عليها. ومن جرائمهم ما صنع القرامطة الشيعة يوم أن ظهروا، وكان ظهورهم في عام 278 للهجرة، بداية ظهور هؤلاء الزنادقة، وفي عام 294 اعترضوا لقوافل الحجاج من بلاد العراق في طريقهم، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، فقتلوا حجاج بيت الله الحرام، قتلوا منهم 20,000، وكانت نساء القرامطة تدور على الجرحى كأنهن يسقين الجرحى، فمن وجدنه حيا قتلنه. فقتل من حجاج العراق 20,000، وأخذت أموالهم، سفكت دماؤهم وأخذت أموالهم. ثم بعد ذلك عباد الله، في عام 317 للهجرة، خرج القرامطة على حجاج بيت الله الحرام، وكان ذلك يوم التروية، وقائدهم أبو طاهر الجنابي الزنديق، فجعلوا يقتلون في الحجاج في بيت الله تبارك وتعالى وفي حرم الله، وجعلوا يلقون القتلى في بئر زمزم. أين يفر الناس؟ البلد الحرام والمسجد الحرام الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ قتلوهم وهم بجانب البيت، كان بعضهم يتعلق بأستار البيت فيقتلونه وهو كذلك، وجعلوا يتتبعونهم هنا وهناك، وجعل زعيمهم وقائدهم يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم اقتلع الحجر الأسود. وأخذه معه وأوصلوه إلى بلاد البحرين، ومكث عندهم 23 سنة والمسلمون يحجون بيت الله الحرام وليس فيه الحجر الأسود، وليس فيه الحجر الأسود. هذا من فعل القرامطة الرافضة الشيعة، ومبدأهم واحد ومنبعهم واحد وأصلهم واحد. ثم استحكموا في البلاد، وصلوا إلى الأحساء وإلى البحرين وإلى سائر الجزيرة فيما يقارب 400 للهجرة، سيطروا على بلاد الإسلام. وهكذا في عام 394 خرج الفاطميون العبيديون الشيعة، وكان ظهورهم في بلاد المغرب، كان ظهورهم في بلاد المغرب، ثم إنهم توسعوا حتى دخلوا بلاد مصر وسيطروا عليها. ولما تمكنوا من بلاد مصر أمر زعيمهم العبيدي أمر بفتح المساجد للشيعة وبناء القباب على القبور، وجعل يدعم الشرك والخرافة، وبدأ يؤذي أهل السنة، بل إنه أمر بأن يكتب سب الصحابة على أبواب المساجد وفي الطرقات وفي الأسواق، وجعل يقتل كل من خالف الشيعة. قتل العلماء وقتل الصالحين، وممن قتله العبيديون من أهل العلم أبو بكر النابلسي رحمه الله، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم سلخوه حيا، أنهم سلخوه حيا. وهكذا تستمر جرائمهم. ومما ذكر أيضا ابن كثير رحمه الله، وقد ذكره الرافضة في كتبهم كما ذكر ذلك أئمتهم وهو في البداية والنهاية، عن رجل كان في زمن هارون الرشيد، وكان وزيرا لهارون الرشيد ويسمى بعلي بن يقطين، وهو رافضي كبير. فاجتمع في سجن هذا الوزير ما يقارب 500 من أهل السنة وعامة الناس لقضايا دنيوية، ولما رأى أنه قد اجتمع هذا القدر أمر عماله فهدموا السجن على أولئك المساجين، وقتلوا جميعا في ذلك السجن. ثم أرسل رسالة إلى بعض سادات الرافضة يستفتيه في ذلك وفيما صنع، فقال له: إنك لو كتبت إلي قبل أن تقتلهم ما كان عليك شيء، ولكن ما دام أنك قد فعلت ذلك قبل أن تكتب علي فإن عليك كفارة. قال: فاذبح عن كل واحد منهم تيسا، والتيس خير، فاذبح عن كل واحد منهم تيسا والتيس خير. وهذا معتقد الرافضة، أن من خالفهم في المعتقد لا حرمة له ولا قيمة له ولا وزن له، يسفكون دمه متى سنحت الفرصة ومتى استطاعوا، بل إن التيس خير من السني ولو كان عالما. ومن جرائمهم العظيمة التي سطرها التاريخ والتي ذكر ابن كثير رحمه الله وهكذا الإمام الذهبي، أنه لم يفجع المسلمون بمثلها ولم يحصل لأهل الإسلام كارثة كهذه الكارثة، وهو أنه كان في آخر الخلافة العباسية في زمن المستعصم بالله، كان له وزيران رافضيان وهما نصير الدين الطوسي وهكذا ابن العلقمي، وكان هذا ابن العلقمي وزميله نصير الدين الطوسي يفتل بالذروة والغارب لأهل الإسلام ويحاول تفكيك الدولة، فجعل يقلص الجيوش ويستحسن ذلك للخليفة ويفصلهم من الديوان ويتركهم بغير عمل حتى صار جند الإسلام يتصكعون في الشوارع ويشحتون على أبواب المساجد. وقد كان جيش الدولة العباسية في آخر خلافة المستنصر ما يقارب 100,000، فجعل ابن العلقمي يقلصهم فوصلوا في آخر المطاف إلى 10,000. وماذا تصنع 10,000 مقابل جند المشركين؟ ولما رأى أن الفرصة قد سنحت وأن الخليفة قد ضعف وأن الجيش قد تفكك، جعل يراسل زعيم التتار هولاكو خان ويطمعه في بلاد المسلمين وأن الفرصة قد سنحت وما عليه إلا أن يهاجم بلاد بغداد. فاقترب ملك التتار هولاكو خان ومعه الجيوش الجرارة واقتربوا من بغداد، وكان ذلك الخليفة فيه شيء من الغفلة، وإلا كيف يركن إلى هذا الرافضي؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فما ركن حاكم من الحكام ولا أمير من الأمراء إلى أهل البدع وخصوصا الرافضة إلا كانوا سببا في زوال ملكه وفي ذهاب ما هو عليه، فإنهم خونة ومنافقون. ولما اقترب التتار من بغداد وحاصروها، جعل هذا الوزير الخائن يرغب الخليفة في الصلح وأن يخرج إلى ملك التتار ليصالحه ويعطيه شيئا من المال لينصرف ويترك بغداد ولا يدخلها. فذهب الخليفة وأخذ معه 700 من جنده ومن حاشيته من الوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء وكبار الدولة. فما أن مشوا في طريقهم إلى هولاكو خان حتى فصل الخليفة عن أولئك الرجال، فصل وانفرد به مع 17 رجل، وأخذ بقيتهم فقتلوا عن آخرهم، وأخذت ما كان معهم من السلاح وما كان معهم من الخيول، وأدخل ذلك الخليفة وليس معه إلا 17 رجلا في ذلة ومهانة، فسب وشتم وطلب منه أن يأتي بالأموال التي يكتنزها في دار الخلافة، وليس له حيلة إلا أن يذهب فيأتيهم بالأموال التي يريدون حتى ينصرفوا عنه ويسلموه. ففتح الخزائن وأخرج لهم الأموال على أن يصالح زعيم التتار، يعطيه أموالا كذا كذا من الأعوام. فلما فعل ذلك ولم يشفي غليل بن العلقمي، أشار على زعيم التتار أنه إن أذنت له بذلك وأخذت منه مالا فإنه سينقلب عليك وربما يعطيك شيئا وبعد ذلك يقاتلك، ولكني أرى أن تقتله. فلما جاء هذا الخليفة ووصل إلى ذلك الزعيم الذي هو خلاه لاكو خان، وصل إليه فأمر بقتله، ويا ليته قتل بالسيف، ولكنه وضع في جوالق، وضع في شيء فجعلوا يرفسونه حتى قتلوه حتى لا يسقط من دمه شيء على الأرض. ثم استبيحت بغداد 40 صباحا، فقتل علماؤها وقتل أئمة المساجد وقتل حفاظ القرآن وقتل الجند وانتهكت الأعراض وفر الناس إلى أماكن البيارات وأماكن النجاسات، ومات من مات وسالت الدماء في الشوارع وانتشر الرعب. قتل في تلك الفاجعة 1,800,000 شخص، وقيل قتل فيها مليونان فعاث التتار في تلك البلاد بالفساد، وخربوا بنيانها وهدموا مساجدها، أخذوا كتب العلم، أخذوا كتب العلم فأحرقوها وألقوها في نهر دجلة حتى تغير ماؤها وانتشر الوباء وتغير الهواء وانتشرت الأمراض. وبعد أن رأوا أنهم قد انتهوا من هذه البلدة وأهلها انصرفوا بعد 40 يوما، فنودي بالأمان، قال: فخرج من كان تحت الأرض في أماكن النجاسات، هكذا يقول ابن كثير، خرجوا وقد تغيرت ألوانهم، لا يعرف بعضهم بعضا. قال: بل إنهم خرجوا وإذا ببغداد قد امتلأت بالوباء من كثرة القتلى والدماء وانتشار الأمراض، فماتوا بعد ذلك بالأمراض، بل انتشر ذلك الوباء حتى وصل إلى بلاد الشام، ومات بعض الناس في بلاد الشام. هذه الفاجعة وهذه الكارثة العظيمة كانت بسبب هذا الرافضي، كانت بسبب هؤلاء الزنادقة، كانت بسبب هؤلاء المجوس. وهكذا على مر التاريخ وهم يعملون الجرائم في أهل الإسلام، وهم يعملون المنكرات في أهل الإيمان. وكم تذكر من هذا؟ الخميني لا رحمه الله لما تحدث عن هذه الحادثة، يا ترى ما الذي قاله؟ قال: لقد قدم ابن العلقمي خدمة جليلة للإسلام، لقد قدم ابن العلقمي خدمة جليلة للإسلام. يا لها من خدمة، يوم أن تسبب في قتل 2 مليون مسلم وسحق بلاد كاملة وانتهاك تلك الأعراض وغير ذلك، فهذا يعدونه من خدمة الإسلام. وها نحن في أيامنا وزماننا نرى ما يصنع الرافضة من الجرائم المتعددة، سواء كان في البلد الحرام أو في غيره من البلدان، في بلاد العراق والشام أو في بلاد اليمن. في عام من الأعوام الماضية خرج الحجاج الإيرانيون في مكة المكرمة في أثناء أداء مناسك الحج، وقد جهزوا لهم في أيديهم سكاكين وغير ذلك وهكذا، فجعلوا يسيرون في مسيرات صاخبة وأحدثوا فوضى عارمة، وجعلوا يضربون في حجاج بيت الله الحرام، فهذا يطعنونه وهذا يطعونه بأقدامهم، وحصل ما حصل من الضر، أغلقوا الشوارع والطرقات وأحرقوا السيارات وصنعوا الجرائم العظيمة في البلد الحرام، حتى كان ضحايا تلك الحادثة أكثر من 400 قتيل. وناهيك عن تلك الأضرار المادية في البنيان والسيارات وهكذا ما حصل من الجرحى. وفي عام 1406 للهجرة قبض على مجموعة من الحجاج الإيرانيين على متن طائرة بعد وصولهم إلى مطار جدة، وإذا بهم يحملون في حقائبهم مادة متفجرة، مادة عسكرية لا تستعمل إلا في المعسكرات الدولية. هذه المادة يسمونها مادة السيفور، وهي شديدة الانفجار. تصور، وجدوا مع هؤلاء الحجاج 51 كيلو جرام، الكيلو من هذه المادة يكفي في تدمير بعض السيارات وإضرار بكثير من الأمور وقتل كثير من الناس. وجدوا معهم 51 كيلو جرام يريدون أن يزرعوها في مكة المكرمة. لو تمكنوا من وضعها في المسجد الحرام، أو تمكنوا من وضعها عند الجمرات، أو تمكنوا من وضعها في أماكن أخرى، كيف يكون حال المسلمين في تلك المناسك؟ لتعلم أن الرافضة تمتلئ قلوبهم حقدا وغيظا على أهل الإسلام. ولما حقق معهم اعترفوا أن ذلك كان بأمر من الحرس الثوري الإيراني من قبل دولة إيران، أرسلوهم ليحصل ذلك منهم، ليزعزعوا الأمن ويخوفوا الآمنين ويزعج حجاج بيت الله الحرام، ويستمر ذلك منهم. وفي فاجعة أخرى أيضا قبض على مجموعة من حزب الله الكويتي بعد أن فجروا بعض العبوات الناسفة التي نجمت عن جرحى وقتلى، واعترفوا أن ذلك كله بإيعاز من رافضة إيران. وما صنعوا أيضا في المسجد النبوي لا يخفى عليكم من تلك الفوضى والشغب والقتل وغير ذلك، كل ذلك لا يراعون بلدا حراما ولا أشهرا حراما ولا دما حراما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا بأجمعها أهون عند الله من رجل من قتل رجل مسلم. يقول حسين بدر الدين الحوثي عن هذه الأحداث التي حصلت في مكة، قال: وكان الإمام الخميني هو الذي عرف الحج على المعنى الصحيح الشرعي، ولهذا أمر الحجاج الإيرانيين أن يرفعوا شعار البراءة من المشركين: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. فجعل الرافضة يباركون هذا العمل هنا وهناك، يباركون هذا العمل. وجرائم الرافضة لا تنتهي عند حد معين، فلو سألت أهل السنة في إيران لرأيت العجب العجاب مما يحصل لهم في الأحواز وفي عربستان وفي غيرها من البلاد التي يقطنها العرب ويقطنها المنتمون إلى السنة من القتل والتشريد والتخويف والسحل والتعذيب، بل إنهم في بعض الأماكن لا يسمحون لمن كان سنيا أو يميل إلى السنة أن يسمي أبناءه كما يريد. إذا جاءك ولد تذهب إلى محل السجل المدني فيعطونك كشفا فيه جملة من أسماء الرافضة فتختار لك اسما من تلك الأسماء، أما أن تسمي بأبي بكر أو بعمر أو عبد الله أو عبد الرحمن أو غير ذلك من الأسماء الطيبة فإن ذلك ممنوع. أهل السنة في عاصمة إيران طهران يشكلون 33% من السكان وليس عندهم مسجد واحد، ليس عندهم مسجد واحد، بل خرجوا يوما من الأيام في عيد من الأعياد وأرادوا أن يصلوا في ساحة من الساحات، فجاءتهم رجال الشرطة فضربوهم بالهراوات وألقوا عليهم الغازات وفضوهم ومنعوهم من صلاة العيد، منعوهم من صلاة العيد في تلك البلاد التي لا ترفع للسنة راية، بل أهل السنة يقتلون ليلا ونهارا. وما صنع الرافضة في بلاد العراق لا يخفى على ذي لب، أول ذلك ما صنعوه بذلك الحاكم حين شنقوه في يوم عيد الأضحى ليقولوا لأهل الإسلام قاطبة: سنصنع بكم هكذا، سنصنع بكم هكذا. ثم أخذوا يقتلون أهل السنة ويسفكون دماءهم، وقد ذكر بعضهم في إحصائيات ماضية أنه قتل من أهل السنة منذ أن قتل صدام إلى أيام ماضية نحو 100,000 من أهل السنة أو ممن ينتسب إلى السنة وليس من الرافضة الشيعة، عن طريق تلك الميليشيات وتلك الجماعات. يخرج الرجل من داره فلا يستطيع أن يرجع. كان مجموعة من أهل الموصل كنا نتواصل معهم بالتليفون ونعمل لهم بعض الدروس، وفي هذه الأيام قالوا: والله ما نستطيع أن نجتمع في بيت. يجتمعون في بيت ونعمل لهم درسا في الأسبوع في كتاب التوحيد، وإذا بالرافضة يداهمونهم ويأخذونهم إلى أقسام الشرطة ويحققون معهم ويمنعونهم من الاجتماع ويمنعونهم من الدراسة ويمنعونهم من الاتصال بأهل السنة والجماعة في بلاد اليمن. هكذا يصنع الرافضة بأهل السنة في تلك البلاد. رجل من أهل العراق كان يسكن في دار، وكان هذا الدار قد صرف له من قبل الدولة قديما، وهو رجل قد تقاعد ولكنه ليس برافضي. ولما تمكن الرافضة في بلاد العراق وسلمتها أمريكا لهم جعلوا يؤذون من لم يكن رافضيا، فجاءوا إلى هذا الرجل فقالوا له: اخرج من البيت. فقال: هذا بيتي. قالوا اخرج من البيت، واخرجوه بالقوه وطردوه من داره. ثم انه ذهب يبحث له عن سكن اخر، ورجع يطالب في بعض مرافق الدوله، ثم رجع الى ذلك الدار لينظر، واذا بهم قد كتبوا لوحه على باب ذلك الدار: تم بحمد الله افتتاح مدرسه ال البيت لتحفيظ القران. فجعلوه مدرسه لتحفيظ القران زعموا، واخرجوا صاحبه من داخله. وهكذا لا يخفى عليكم ما صنع الرافضة في بلاد فلسطين وفي جنوب لبنان مما حصل من تلك الميليشيات التي تسمى بميليشيات أمل، يوم أن دخلوا المخيمات الفلسطينية وذبحوا أهلها وأبادوهم إبادة جماعية دون رحمة ولا هوادة، رجالا ونساء. وهكذا ما يصنعون في بلاد لبنان، وهكذا ما صنعوا في بلاد البحرين قبل فترة من الزمن، يوم أن أرادوا الانقلاب على الحكم وتحويل تلك الدولة إلى دولة شيعية توالي المجوس أعداء الله تبارك وتعالى. ولا يخفى علينا عباد الله ما يسعى إليه الرافضة اللئام في بلد الإيمان والحكمة من أن يحولوا هذه البلد إلى بلد رافضية مجوسية. كم سفكوا من الدماء، كم حطموا من البنيان، كم خرموا من المتاجر، كم أحرقوا من المزارع. ما من بلدة من بلاد اليمن ولا مدينة من مدن اليمن إلا وتجد من أهلها من سفك دمه في صعدة، سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو كان من القبائل أو كان من طلاب العلم. ما جريمة هؤلاء الذين تسفك دماؤهم من أجل إقامة دولة فارس، من أجل إقامة دولة الرافضة، ولكنه تنفيذ للمخطط الذي يرسمه زعماء الرافضة، وهي الخطة الخمسينية للسيطرة على البلاد الإسلامية التي نشرت قديما ويسعون في تنفيذها ويصدرونها هنا وهناك، ويحاولون السيطرة على بلاد الإسلام بالتعاون مع اليهود والنصارى جنبا إلى جنب. فإن أهل الكفر وإن كانوا مللا مختلفة فإنهم يتحدون لضرب أهل الإسلام. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ما الذي فعله أهل السنة وطلاب العلم وحفظة القرآن حتى يعتدي عليهم الرافضة هذه الاعتداءات السافرة، الاعتداءات المتكررة؟ كم سفكوا من الدماء البريئة، كم روعوا من الآمنين، كم قتلوا من الأطفال، كم ماتت من النساء. رجل من أهل وصاب قتل رحمه الله، نرجو له الشهادة بذلك الصاروخ الذي ألقي على مسجد المزرعة خرجت أمعاؤه، وكان ممن أسعف إلى صنعاء، وكان له أب كبير السن، فمات هذا الولد في صنعاء. فلما وصل الخبر إلى أبيه حزن عليه حزنا شديدا، ثم فارق الحياة، ثم فارق الحياة. بالأمس القريب امرأة من أهل وادعة أصيب ولدها وليس معها إلا ذلك الولد، وكان قد نقل إلى صنعاء، ثم إنها لا تجد من يخدمها ولا من يأتي بحاجاتها، فكانت تنتظر. فإذا جاء الليل خرجت إلى بعض أعمالها، وفي البارحة خرجت هذه المسكينة وإذا بها تقنص من قبل الرافضة. عمرها 85 سنة، عمرها 85 سنة، لتعلم أن الرافضة الحوثيين يحملون في قلوبهم الحقد وعندهم النوايا السيئة لإبادة أهل السنة، بل لإبادة أهل الإسلام. ولهذا كان الواجب على أهل السنة خصوصا وعلى أهل الإسلام عموما أن يهبوا للقضاء على الحوثيين، وأن يرفعوا رؤوسهم بهذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الجهاد. فإن هؤلاء القوم لا يصلح معهم صلح، ولا ينفق عندهم عهد، ولا يبقى عندهم ذمة ولا شيء من تلك الاتفاقيات. فإنهم قوم التقية شعارهم، والنفاق دينهم، والجرم عملهم، وهم وهم معول لهدم الإسلام، وعصى بيد أمريكا وغيرها دمر الله تعالى عليهم. لا يجوز لنا عباد الله أن نتخاذل، لا يجوز لنا أن نتغافل، فكما أننا نجتمع هذا الجمع المبارك في هذا المسجد المبارك، ينبغي أن نجتمع في أرض كتاب، وأن ننطلق إلى ميادين الجهاد. ما الذي يعيقنا؟ ما الذي يؤخرنا؟ وإخواننا يقتلون يوما بعد يوم، إخواننا يقتلون يوما بعد يوم، هل ننتظر حتى يقتحمون تلك الدار وينتهكون أعراضنا ويفعلون الأفاعيل؟ هل ننتظر عباد الله حتى يأتينا الرافضة إلى ديارنا وإلى قرانا وإلى مساجدنا فيفعلون بنا الأفاعيل؟ فإن من عقيدتهم أن دماءنا حلال وأعراضنا حلال وأننا مباحون الدم والمال والعرض، فهل ننتظر حتى يتمكنون؟ وهل ننتظر حتى يسيطرون؟ لنا عبرة بما يصنعون بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لا يخفى عليكم عباد الله ما يصنع الرافضة بالمسلمين في بلاد سوريا، يسحقونهم سحقا، يقتلون بالمئات تحت رعاية الأمم المتحدة، تحت رعاية أمريكا وروسيا ودول الكفر، لتعلم أن تلك مؤامرة على أهل الإسلام. يقتل العشرات، يقتل المئات من أهل الإسلام ولا يحرك ساكن. وإذا قتل يهودي أو نصراني، بل وإذا قتل رافضي قامت الدنيا ولم تقعد. لما قتل ذلك الكلب الزنديق الذي يسمى بعبد الكريم جدبان، قتل في صنعاء، لما قتل جعل التنديد يعلو، وأولئك الناس هذا يندد وهذا يستنكر استنكارا رسميا، وهكذا من كل الأحزاب ومن المسؤولين ومن الداخل ومن الأمم المتحدة. لكن أهل السنة يموتون في دماج رجالا ونساء وأطفالا لا يلتفت إليهم، بل يتعاون مع أعدائهم ويمهد لهم الطريق وتصرف لهم الأموال ويعطون الذخائر والأسلحة من قبل أعوانهم الخونة الذين يندسون في صفوف أهل الإسلام. تعاون داخلي وتعاون خارجي بين أعداء الإسلام، وصمت رسمي من أهل الحق والإيمان وممن يجب عليه أن يقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، لتعلم أن المؤامرة كبيرة، وأن المؤامرة كبيرة ليست محصورة في شلة الحوثيين في صعدة، وإلا فإنهم شلة لا قيمة لهم ولا وزن لهم، لا يعبأ بهم أهل السنة والجماعة، فها هم يسحقونهم في تلك الجبهات ويقتلونهم قتل الحمير ويسوقونهم سوق النعاج، ولكنهم يدعمون بالأموال ويعطون السلاح الفتات، ويدعمون سياسيا وإعلاميا وماديا من هنا وهناك، كل ذلك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دين الله جل وعلا باقي، ودين الله سبحانه وتعالى منصور، ولكن يجب علينا أن ننصر دين الله تبارك وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولا يجوز لنا والله أن نتخاذل، فإننا نخشى أن يعاقبنا الله، نخشى أن يعاقبنا الله إن تركنا إخواننا يقتلون ويحصل لهم ما يحصل من الأذى. فالنصرة النصرة، والمبادرة المبادرة، والنفير النفير، إلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفرج عن إخواننا في دار الحديث بدماج، وأن يدفع عنهم كيد الأعداء، وأن يفك حصارهم ويحقن دماءهم. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين المعتدين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم عجل بزوالهم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، والمؤذن يؤذن.
1: سمعنا من الشيخ حفظه الله من هذه الأخبار عن الرافضة وعن الباطنية، وربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وما يحصل للمسلمين بسبب ظلمهم ومخالفتهم لشرع الله تبارك وتعالى، تمحيصا للمؤمنين وابتلاء للصالحين وعقوبة لمن خالف هذا الدين. قال سبحانه وتعالى: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل واحد منا يحاسب نفسه: كيف حالك مع ربك؟ كيف حالك مع دينه؟ كيف حالك مع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم مبينا أنه ينصر عباده وأنه وليهم: إذا وليت الله عز وجل واستقمت على دينه فالله وليك، الله وليك سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهو الذي يتولاك إذا اعتصمت بدينه، إذا وليت من أجله وقدمت من أجله، قدمت مالك، قدمت نفسك، قدمت كل ما تملك من أجله، لن يضيعك، لن يضيعك الله. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين، يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أتظنون أن الله سلط هؤلاء الروافض والناس متمسكون بدين الله؟ لا لا، بعد أن ضيع الناس، ضيع المسلمون دينهم وشغلوا بدنياهم، سلط الله عليهم. انظروا إلى بني إسرائيل، متى سلط الله عليهم الأعداء؟ عندما خالفوا نبيهم، عندما قالوا لنبيهم بعد أن قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. من صفى من هؤلاء؟ قال رجلان. انظر من هؤلاء القوم، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فسلط الله عليهم أعداؤهم وعاقبهم الله، أنتهوا في الأرض 40 سنة، وبعدها بعد أيام سنين طويلة قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم أن كتب إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا. أخذوا أبناءنا، أخذوا ديارنا. إذن المسألة ليس مسألة دين، ما أرادوا أن يقاتلوا من أجل دين الله، أرادوا أن يستردوا أموالهم. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا، تولوا إلا قليل منهم، واستمروا. وابتلاهم الله عز وجل أن جعل الملك عليهم من أفقرهم ومن أضعفهم، من أضعفهم ابتلاء. فإذا بهم يقولون أنى يكون له الملك علينا. المؤمن ما عليه إلا أن يسلم لأمر الله، ما عليه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لكن بني إسرائيل كما سمعتم، كما بين الله في كتابه، اعترضوا على نبيهم وقالوا أن يكون له الملك علينا، وبين لهم فضيلة هذا الرجل، أن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، ودلل لهم نبيهم وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فيه سكينة من ربكم وبقية تحمله الملائكة ينزل من السماء. وهل أيقنوا؟ وهل استجابوا؟ جاء الابتلاء الآخر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ماذا حصل منهم؟ أولئك الذين اعترضوا على نبيهم فشربوا منه. إذن سبب الهوان المخالفات، سبب الهوان مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، سبب الهوان ترك الدين، سبب الهوان الرضا بالدنيا والركون إليها، هو سبب الهوان. أما إذا استجاب الإنسان إلى ربه لربه واستجاب لدينه فالله ناصره والله مؤيده. فشربوا منه إلا قليل منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.

قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. ما دام هذه الدعوة قائمة، دعوة أهل السنة، فلن تصل اليمن إلى ما وصلت إليه العراق، ابشروا والله. ما دامت هذه الدعوة قائمة فالعدو مكبوت، فالعدو مكبوت. نعم، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذي في أسفلها إذا استقوا صعد مروا على من فوقهم، فقالوا لو خرقنا لنا خرقا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أهل السنة يأخذوا بأيدي المسلمين ويبينون لهم ويبينون لهم، ومن أراد الهلك أهلكه الله، ومن أراد النجاة نجاه الله تبارك وتعالى. فابشروا معاشر المسلمين إذا استقمتم على دين الله، وإذا قدمتم من أجل هذا الدين، من أجل هذا الدين، فلن يضيعكم الله تبارك وتعالى. انظروا معاشر المسلمين إلى حفظ الله تبارك وتعالى لأوليائه، وحفظ الله تبارك وتعالى لأنبيائه. انظروا هذا يونس عليه السلام في ضيق وفي شدة وفي كرب، في كرب شديد، أين هو؟ مسجون، سجن في سجن، ما سجن أحد في ذلكم السجن ويهلك إلا أن ينجيه الله. فيونس واثق بربه، بينه وبين الله معرفة، عرف الله في رخائه فعرفه الله في شدته، عرفه الله في ضيقه. إي والله، من الذي نجى المشركين عندما دعوه مخلصين له الدين؟ من الذي نجاهم إلى البر وهو يعلم أنهم سيشركون مرة ثانية؟ إنه الله. من الذي نجى إبراهيم من النار وقد أبرم له أعداؤه دولة كاملة بعتادها وجنودها ورجالها يقومون ضد هذا الرجل، ضد هذا الرجل ويلقوه في النار حيا؟ من الذي نجاه؟ من الذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ احسن الظن بربك، لكن متى تحسن الظن؟ إذا كان بينك وبينه معرفة، إذا كان بينك وبينه معرفة. أما إن كنت لا تعرف الله إلا في شدتك فما ظنك؟ ألا ترى إذا احتجت شيئا من إنسان وليس بينك وبينه معرفة يقول الناس اسأله، تقول أنا ما بيني وبينه معرفة، أحتاج إلى وساطة، من يعرفني عنده؟ وإن كانت بينك وبينه معرفة تذهب إليه وأنت على يقين أنه لن يردك، وهو مخلوق عاجز، وقد يردك، قد يردك، مخلوق فقير عاجز. فما ظنك بربك وأنت مستقيم على دينه؟ ما ظنك بربك وأنت عاملا بكتابه متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن عبده يونس، عبده يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن يضيق الله عليه، هو في ضيق، في أعظم ضيق، لكنه معتقد أن الله لن يضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه. ومن ظنه نادى في الظلمات، نادى في الظلمات: أنا وأنت إذا كنا هنا في المسجد وجاء عدونا بجيش كثير وحكم الأبواب وحكم النوافذ وقال لا يخرج أحد، نقتلكم واحدا واحدا، ماذا ستظن بربك؟ أتظن أنه سينجيك أم تسيء الظن؟
بسبب المعاصي والذنوب ستسيء الظن وتقول خلاص نحن محاطون، ما ننتظر إلا القتل. ما ظنك بربك وقد نجى يونس من البحر من بطن الحوت؟ نادى في الظلمات، في الظلمات، ليل وبحر وأمواج وبطن الحوت، من سيسمعه؟ لو كان عنده جوال والتغطية موجودة في أي حوت هو؟ الغواصات لو اجتمعت والسفن والناس كيف سينقذوه؟

فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين نجاه الله لأن بينه وبين الله معرفة

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أتظن أنه ستموت قبل أن يأتي أجلك؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم؟

0: أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. اشكر الله على نعمه واستقم على دينه وانصر دين الله واعلم أنك غالب لست مغلوب. اعلم أنك غالب إن استقمت على دين الله. الله عز وجل وعدك في كتابه الكريم، وعد المؤمنين وهو لا يخلف وعده. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إياك أن توالي أهل الباطل، إياك أن توالي من يدفع لك أموال فيستخدمك، إياك أن توالي من يحارب الحق، إياك أن توالي من يجلس مع من يحارب الحق. إياك إياك ستهزم.
1: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
0: ألا تستبشر؟ لكن أين الناس؟ من والوا الآن؟ كثير من الناس من والى؟ من والى؟ هل والى أهل السنة حملة الكتاب والسنة؟ أم والى من خالفهم؟ سيندم من والى أعداء الله، سيندم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين

0: المؤمنين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ من يعلم ما ينفعك؟ من يعلم ما يصلحك؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذي يعلم يقول هل أدلكم على تجارة؟ تجارة إيش؟ سفن، تجارة دنيا، أموال. ما هي التجارة؟ تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أتيقن بهذا الكلام؟ بكلام الله تنجيكم من عذاب أليم. المؤمن في شوق، ما هو الذي حثنا الله عليه وحظنا عليه ودلنا عليه؟ ما هي التجارة؟ نحن مستعدون يا رب، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبنبيك رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبيه، رضينا، على ماذا تدلنا يا رب؟ ما هي التجارة التي تنجينا من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم. هل قال الله ذلكم شر لكم؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو الخير؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى التي تنتظرونها والتي تحبونها، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين، إن مت فأنت حي، إن قتلت فأنت حي، وإن بقيت فأنت العزيز المرفوع ذو المكانة العالية. من مات منا قدم على حياة، ومن عاش منا عاش عزيزا رفيعا لا يذل ولا يهان.
1: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون.
0: هذا هو الصادق،
1: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
0: أين هذه الحياة بعد الشهادة؟ أين؟
1: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء.

آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، هذه بشراهم، حياة. والناس يخافون الموت، والموت كل يوم، كل يوم نموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عزة، هذا الدين عزة، والتمسك به عزة. من عاش عاش عزيزا، ومن مات مات سعيدا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه.

أختم هذه الكلمة بهذه البشرى، أزفها لكل صادق ولكل مخلص، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم.

0: ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اخزي الرافضة وأذنابهم، اللهم اخزي الرافضة ومن تعاون معهم، اللهم اخزهم يا قوي يا متين، اللهم اخزهم يا قوي يا متين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الرافضة ومن تعاون معهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزلهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر المجاهدين لإعلى كلمتك، اللهم انصر المجاهدين لإعلى كلمتك، اللهم انصر إخواننا في دماج، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل عليهم السكينة، اللهم انصر القبائل الذين خرجوا لنصرتهم، اللهم انصرهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

الظالمين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.

نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك

ما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا

قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من

أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في

أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن

إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوا

وهو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال

المحيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما

0: داود
1: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون

الذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتموا

تبصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التحريض على القتال. وقول الله عز وجل: حرض المؤمنين على القتال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وقال رحمه الله: باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم، ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير: باب التحريض على القتال، حرض المؤمنين على القتال. والتحريض معناه الحث على القتال والترغيب فيه بذكر فضائله وثمراته وما يترتب عليه. فالتحريض على الشيء أي الحث عليه والترغيب فيه. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمن بقوله وبفعله. امتثل ذلك حرضهم بفعله، فإنهم إذا رأوه مقاتلا مجاهدا مجتهدا في ذلك احتثوا على ذلك ورغبوا فيه وسارعوا إليه، وهكذا كانوا يحرضهم بقوله. ذكر حديث أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وكان في ناحية من المدينة، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، غداة أول النهار أي شديدة البرد، وهم على جوع وتعب، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، فيجيبون بقولهم نحن الذين بايعوا محمدا على القتال ما بقينا أبدا. قال الحافظ قال وانتزاع الترجمة أي الشاهد منه للباب من جهة أن في مباشرته صلى الله عليه وسلم الحفر بنفسه تحريضا للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك، وليس في هذه الرواية أنه كان يحفر معهم، لكن بين في رواية أخرى أنه كان يحفر. وأيضا هناك شاهد أظهر من هذا في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، هذا تحريض، دعاؤه لهم بالمغفرة، وهكذا إخباره صلى الله عليه وسلم أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، وأن عيش الدنيا لا يساوي ذلك ولا يدانيه، فهم في ذلك يتحرضون على القتال ويحتثون عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الحفر والعمل في سبيل الله هو من ضمن الجهاد، وفاعله مأجور كما أن المجاهد والمقاتل مأجور كما سيأتي في الباب الذي يليه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية تحصن المقاتل، أنه يتحصن، فإنه إذا تحصن لا يتضرر بإذن الله إذا فعل هذا السبب، وأيضا إذا تحصن يثبت في القتال ويستمر فيه، بخلاف إذا لم يكن متحصنا لا يثبت، إما أن يقتل وإما أن يفر، لا سيما القتال في هذه الأزمنة الذي فيه ضرب من بعيد. فإذا لم يتخذ له مكانا يتحصن به ومحجى يحتجي به فإنه إما أن يقتل دون أن يحدث ويفعل نفعا وثمرة، وإما أن يفر ويترك القتال، لكن المتحصن يثبت ويستعين بذلك على القتال، فهذا أمر شرعي تحصن المقاتل في سبيل الله عز وجل، وأن هذا من ضمن الجهاد، وكما يؤجر على القتال يؤجر على الحفر والبناء والتحصن الذي يتحصن به. أيضا في هذا الحديث من الفوائد قول الشعر وإنشاده في الجهاد إذا كان مما يقوي النفوس، يبعث عندها العزيمة، ينشطها على القتال، وهذا كثير في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده، منها هذا الحديث ومنها الحديث الذي يليه، وإن كان ليس شعرا موزونا متقنا بعضه، لكن من باب إنشاد الشعر الذي فيه تحميس للمقاتلين وتحريض لهم، الذي يبعث عندهم النشاط والقوة، وإذا كان الإنسان يستعمل ذلك في جهاده فلا يكون هذا الأمر غالبا عليه مطغيا له، لا يحتاج إلى التحريض بكلام الله جل وعلا الذي هو أعظم التحريض بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا رأى في إنشاد الشعر في القتال تحريضا وقوة للمقاتلين، فمثل هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفعلونه. أيضا في هذا الحديث المجاوبة في الشعر، ويسمى بالرد، هذا الشاعر يأتي ببيت وهذا يرد أو بقصيدة. في الحديث الأول له الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ وهم يجيبونه، وفي الرواية التي ستأتي أنهم هم الذين يبدأون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم، معنى أنهم يتبادلون ذلك، هذا يبدأ وهذا يرد وذاك، فمن قال إنه بدأ صدق ومن قال إنهم بدأوا صدق. والباب الثاني في حفر الخندق، وهو كما سبق هو من ضمن التحصن في قتال الأعداء، والسبب في ذلك أن المدينة كانت محمية من عدة جهات، إلا جهة واحدة كانت سهلة الدخول منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لأجل لا تستطيع خيل المشركين ولا رجالتهم أن يعبروا إلى المدينة، بل يكون بينهم وبين المدينة خندق حائل لا يستطيع أحد أن ينزله ليعبر إلى المدينة، وإذا نزل أحد لا يستطيع الصعود منه فيهلك فيه، وكان خندقا عظيما ولا زالت آثاره باقية إلى أزمنة قريبة. الخندق الذي حفر في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه كما سبق شرعية تحصن المقاتل وجعل ما يحول بينه وبين عدوه ولا يستطيع أن يصل إليه. هكذا في أن الإمام إمام المسلمين يعاونهم في العمل في تحصين المسلمين وفي حمايتهم، وأن هذا مما ينشطهم ويقوي عزائمهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب حتى وار التراب بياض بطنه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فقد خلق الله جل وعلا الناس وجعلهم شعوبا وقبائل، والشعوب هي مصطلح أوسع من القبيلة، فالقبيلة تكون في الشعب والشعب أوسع منها. فجعل الله تعالى الناس شعوبا كثيرة متفرقة في بلدان الأرض، وجعلهم قبائل يعرف كل واحد منهم نسبه وصلته وقرابته. ثم قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس الفضل لشعب على شعب وليس لقبيلة على قبيلة، وإنما الفضل بتقوى الله جل وعلا. فأكرم الناس عند الله جل وعلا أتقاهم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فمن كان لله أتقى فهو أفضل. ومن حكمة الله سبحانه حين جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعاونوا على الخير ويتناصروا عليه، وقد كان للقبائل في الجزيرة عموما فضل عظيم وسبق في نصرة هذا الإسلام وحمله إلى أسقاع الأرض، وكان ممن اختصه الله جل وعلا بالفضل من القبائل، القبائل اليمنية القحطانية الذين شاركوا في فتوحات كثير من البلاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء. وبمعرفة ذلك، معرفة جهادهم وجهدهم ومعرفة فضائلهم، يتذكر قبائل اليمن ما كان لأسلافهم من الفضل ومن النصرة للدين فيقتدون بهم، وإن لم يقتدوا بهم فإنهم لا ينالون من فضلهم وشرفهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قصر به أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل لا يسرع به النسب مهما كان. فما يذكر من فضل هذه القبائل، وقد ذكرنا في الجمعة الماضية نصرة أهل اليمن للدين وما حازوه من الفضل العظيم في ذلك، وفي هذا المقام نذكر وباختصار ما جاء في السنة من فضل القبائل اليمنية وما كان لهم من دور عظيم في نصرة الإسلام، لعل من جاء بعدهم من سلفهم يقتدي بهم ويسير بسيرهم. فأول هذه القبائل، وهي القبيلة التي تشتمل عليها أغلب البلدان اليمنية، قبيلة حمير، وقد ورد فيها فضائل كثيرة، وحمير تشمل أغلب اليمن، فحمير يدخل فيه صنعاء وذمار وإب وبلاد الضالع ويافع وبلاد لحج وعدن وبعض من بلاد شبوة وأبين وحضرموت والمهرة. وهذه القبيلة قد ورد في فضلها الأحاديث الكثيرة، وكان لها دور عظيم في نصرة الدين وتقوية المسلمين، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا أعطاني فارس وأموالهم ونساءهم وأبناءهم وسلاحهم، أي غنيمة وسبي، وأعطاني الروم وأبناءهم وأموالهم ونساءهم وسلاحهم، وأمدني بحمير. أمدني بحمير نصرة للدين. وهكذا جاء في معجم الطبراني وغيره عن رجل من خثعم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في غزوة تبوك، فاجتمع إليه أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطاني في هذه الليلة كنزين، كنز فارس وكنز الروم، وأمدني بملوك من ملوك حمير يقاتلون في سبيل الله ويأخذون من مال الله. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني وغيره حين كانوا يحفرون الخندق، فعرضت لهم صخرة وصفات شديدة لم يستطيعوا لها، فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقام إليها فجعل يضرب تلك الصخرة، قال: فضرب ضربة فسمعت هدة، فقال: الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضرب ضربة، قال عبد الله بن عمرو: فسمعت هدة أكبر من الأولى، فقال: الله أكبر، فتحت بلاد الروم. ثم ضرب ضربة ثالثة، قال: فسمعت هدة أكبر من التي قبلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا الله بحمير أعوانا وأنصارا. يا الله بحمير، في رواية قال: إني لأرى قصور صنعاء، فبشرهم بفتحها وفتح فارس وفتح الروم، وأخبر أن الله جل وعلا أتاه بحمير أعوانا وأنصارا. وأخرج الأزدي وابن عساكر في تاريخه بسند جيد عن أبي عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدمت حمير ومعهم أبناؤهم ونساؤهم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألم نكن نتحدث أنه إذا أقبلت حمير بنسائهم وأولادهم كتب الله النصر للمسلمين؟ قال: فأبشروا يا معشر المسلمين أتاكم النصر. أبشروا يا معشر المسلمين أتاكم النصر، أي بمن جاء الله جل وعلا بهم من رجال هذه القبيلة الذين قاتلوا عن الإسلام ودافعوا عنه. هم الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل لي ما أمامي، أي الشام، مد غنيمة، وجعل لي ما خلفي، أي اليمن، مددا. هم الذين أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إني أجد نفس الرحمن منها هنا. ونفس الرحمن أي تنفيسه سبحانه وتفريجه عن المؤمنين منها هنا، وأشار بيده إلى اليمن. هكذا جاء في مسند الإمام أحمد عن ذي مخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الملك في حمير، فنزعه الله منهم وجعله في قريش، وسيعود إليهم، سيعود إليهم في آخر الزمان، كما جعل الله تعالى الملك في قريش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، وما ذاك إلا إذا ساروا على طريق سلفهم وجاهدوا في سبيل الله، سيكتب الله جل وعلا لهم الخير. هذه القبيلة هم الذين يخرج منهم 12,000 في آخر الزمان، فإنهم يخرجون من عدن وعدن حميرية. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد: يخرج 12,000 من عدن أبين ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. خير من بيني وبينهم، أي خير أناس بعد جيل الصحابة، هؤلاء الذين يخرجون من هذه القبيلة ينصرون الله ورسوله. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة النبوية قبيلة همدان، وهمدان تشتمل على محافظة عمران والجوف وكثير من بلاد حجة. جاء في صحيح البخاري، أصله في البخاري وفي زيادات عند الطبري وغيره، عن البراء بن عازب قال: بعث الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى همدان يدعوهم إلى الإسلام، ولم يأمره بقتالهم، فبقي فيهم 6 أشهر ولم يجيبوه. قال: ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي رضي الله عنه وبعث معه كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى همدان. قال: فلما سمعوا بذلك تهيأوا له، فقدم علي رضي الله عنه وأمر خالدا أن يرجع إلى المدينة، ومن كان معه ومن أحب أن يبقى مع علي رضي الله عنه فليبقى. قال البراء: فكنت في من بقي وعقب مع علي، فصلى بنا علي صلاة الفجر، ثم قام بعد الصلاة وجمع الناس فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام.

أن أبلغ دين ربي؟ قال فأتاه رجل من همدان قال نحن نؤويك يا رسول الله. قال أولقومك منعه؟ هل لهم قوة ومنعه ينصرونني؟ قال نعم، ولكن إني أخشى أن يخفرني قومي، أي ألا يفولي بالعهد، ولكن سأذهب إليهم وأشاورهم وأوافيك في العام القابل. قال جابر رضي الله عنه فسبقت الأنصار وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قبل أن يأتي موسم الحج من العام الثاني. أراد أهل همدان نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإيواءه هكذا من القبائل التي ورد فضلها في السنة، وفضل عظيم. قبيلة مذحج، ومذحج تشتمل على كثير من بلاد شبوة، وعلى بلاد البيضاء وهي أصل مذحج، وعلى بلاد مأرب، وبلدان من بلدان أبين. جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الخيل فدخل عليه عيينة ابن حصن قال يا رسول الله أنت أعلم بالخيل مني وأنا أعلم بالرجال منك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن خير الرجال؟ قال رجال. قال خير الرجال رجال يتقلدون سيوفهم ويضعون رماحهم على خيولهم يلبسون البرود من أرض نجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام بل خير الرجال رجال ذي يمن وأكثر قبائل الجنة مذحج. أكثر من يدخل الجنة من القبائل، أي أكثر عدد لقبيلة معينة في الجنة هم مذحج، وهذا فضل عظيم. وما كان وما ذاك إلا بإيمانهم واتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أكثر قبائل الجنة. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها قبيلة النخع، وهم في بلاد أبين. جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل هل أحد من أصحابك يستطيع أن يقرأ كقراءتك؟ قال هذا علقمة، علقمة بن قيس النخعي رضي الله عنه ورحمه، أبرز تلاميذ ابن مسعود. فقال بعض أصحاب ابن مسعود أتقول إنه علقمة وهو لا يؤدي كقراءتك أو نحو ما قال؟ قال لو شئت أن أخبرك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه لأخبرتك. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح بيان ما هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يثني على النخع ويدعو لهم حتى تمنيت أن أكون رجلا منهم لثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ودعوته لهم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، هكذا من القبائل اليمنية التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريون، والأشعريون من الحديدة من بلاد تهامة، وقد جاء فضلهم كثيرا في السنة. فمن ذلك أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى أبي موسى هم هذا وقومه، هذا وقومه. جاء في رواية

0: قال النبي عليه الصلاة والسلام هم أناس من اليمن من كندة ثم من السكون ثم من تقيب، وهذه قبائل من قبائل بلاد حضرموت، كندة والسكون وتقيب كلها في بلاد حضرموت، والأشعريون في بلاد الحديدة، هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى آخر الآية. هكذا جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا أي لم يبق معهم إلا طعام قليل وهم في الغزو في الجهاد، أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ويا له من فضل عظيم يثني عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم منه وهو منهم. جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل بحسن أصواتهم ولو لم أرهم حين نزلوها بالنهار. إذا نزلوا في الغزو في أماكن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم منازل الأشعريين وأماكنهم بحسن أصواتهم وقراءتهم للقرآن. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع لأبي موسى الأشعري ويقول: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا مما جاء في مسند الأحمد، في مسند أحمد بإسناد صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقدم عليكم غدا هم قوم هم أرق قلوبا وألين أفئدة. قال: فقدم وفد الأشعريين أبو موسى وأصحابه، فجعلوا يقولون وهم في طريقهم قبل أن يصلوا المدينة: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهكذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كما في حديث أسماء بنت عميس: قال لكم هجرتان، أي للأشعريين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة ووصلوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم خيبر، فقسم لهم من غنائم خيبر وهم لم يشهدوها، ولم يقسم لأحد لم يشهد خيبر إلا للأشعريين، إكراما لهم وبيانا لفضلهم. هكذا من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة قبيلة المعافر وهم في بلاد تعز. فقد جاء في حديث أبي ثور الفهمي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثياب من ثياب المعافر، فأخذها أبو سفيان، قال: فلعن هذا الثوب ولعن من صنعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنهم، فإنهم مني وأنا منهم، فإنهم مني وأنا منهم. وقد كان للمعافر الجهد العظيم والأثر الكبير في كثير من الفتوحات الإسلامية، وكثير منهم شارك في فتح بلاد مصر، ولا يزال المعافر فيها العلماء والمحدثون في بلاد مصر عبر الزمان. وهكذا قبيلة السكاسك ورد فضلها في السنة، وهي أيضا من بلاد تعز مما يلي بلاد الضالع، فكل هذه البلدان تسمى السكاسك. أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرهم. وهكذا كثير من القبائل اليمنية التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها وبين نصرتها للدين، ومنها ما لا يتسع المجال لذكره في هذا المقام، ولكن هذه كانت أمهات القبائل وأشهرها التي نصرت الإسلام وأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم، فإذا سار أحفادهم وذراريهم على سيرهم ونصروا هذا الدين وسعوا في رفعته نالهم هذا الشرف ونالهم هذا الفضل، وحق لهم أن يفرحوا بهذا الفضل العظيم. ومن لم يسر على طريقهم ولم يسلك دربهم وتخلى عن نصرة الإسلام فلا ينفعه هذا الفضل ولا تشمله هذه المناقب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلى أهل اليمن أن يعرفوا أنه قد كان لهم دور كبير في نصرة هذا الدين وأعز الله تعالى بهم الإسلام، فليكونوا كذلك وليسيروا على ما سار عليه سلفهم سواء من القبائل اليمنية أو من غيرهم ممن نصر الله جل وعلا به الإسلام حتى يحوزوا هذا الفضل العظيم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم قو عزائم المسلمين لجهاد الرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم اخذل الرافضة واهزمهم شر هزيمة. اللهم اهزمهم، اللهم اضرب عليهم الذلة والمسكنة، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وسلط عليهم عبادك المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو

أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو

قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المقام بالثغور لأجل الجهاد في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة. ما أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، هل هذا صحيح على الإطلاق؟ نعم صحيح، ولا شك أن القيام بالثغور لأجل الجهاد في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة، ولا سيما جهاد الدفع، فهذا أجر عظيم. حتى مجرد المقام لحماية الثغور ولحماية مداخل المسلمين لا تؤتى، فهذا أفضل لك من المجاورة بمكة والمدينة، ولا شك كلام صحيح لا غبار عليه. بلا خلاف يقول رحمه الله تعالى: فهذا نفعه متعد، وذاك نفعه قاصر عليك، أنك تجاور المسجد الحرام وتجاور المدينة، وهذا نفعه عظيم جدا، نفعه عظيم، تحمي حوزة الإسلام وتحمي إخوانك أهل الإسلام لا يؤتون من قبلك، وأنت مرابط ساهر لأجل حماية الدين وحماية أهله، وعينان باتت تحرسان في سبيل الله لا تمسهما النار، وعين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسه النار. فهذا أفضل لا شك لتعديه كما سمعته. فمن يسعفنا بكلام ابن رجب رحمه الله؟ وهي عبادة جليلة والله، نسأل الله أن يحفظ المسلمين وأن يحمي حوزتهم بأهل الصلاح وأهل الخير وبالمخلصين والصادقين، ولا يجعل في مثل هذه الأماكن إلا هؤلاء، حتى لا يؤتى المسلمون من جهتهم. وكم قد أوتينا من جهة هؤلاء الذين في الثغور إلا من رحم الله ممن لا يخاف الله فينا، يبيع الثغر بحزمة قات أو بوعد من أولئك المجرمين أنهم يعطوه كذا وكذا من المال وأنهم يؤمنوه وأنهم وأنهم، فيبيع الثغر ذاك ويبيع المسلمين فيدخل الأعداء منه، ويحصل بالمسلمين فتك لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ويحصل بالمسلمين شر من أعدائهم كما حصل من ذاك المجرم الذي خان المسلمين وكان وزيرا ابن العلقمي، وزير وخان المسلمين، وما سقط الدول المسلمين إلا من جهة هؤلاء، ما كانت تسقط دول المسلمين أبدا في أيام الصادقين والناصحين، ولا يستطيع عليهم أعداؤهم يدفعونهم بفضل الله سبحانه وتعالى وإعانته وثقتهم به جل وعلا، فيدفع الأشرار ويدفع بهم الأضرار. وأما الآن بلاد المسلمين تؤتى من أهلها، إي والله بلاد المسلمين تؤتى من أهلها، من الخونة الذين هم بعد الزلط وبعد الدنيا باعون والله، وباعوا بلدهم وباعوا دينهم وباعوا الخير لأناس والعياذ بالله عملاء لأيادي خارجية لا نصح لها للبلاد ولا محبة لها للعباد. ولكن سيأتي الله بالخير، وسيأتي الله بما تقر به الأعين، ولن يضيعنا الله ما دامت هذه الطائفة المنصورة موجودة، فالله قد وعد بحفظها، وإنما يبتليها ربنا سبحانه وتعالى، ولكن سيأتي بإذن الله الخير الذي قد وعدنا الله جل وعلا به، فلا نضعف أمام العدا هؤلاء، ولا نهن كما أمرنا الله ونهانا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا ينبغي أن يداخلنا الوهن ويداخلنا الضعف، بل نثق بالله سبحانه وتعالى أن الله غالب على أمره، وأن الله ناصر أولياءه، فهذه صفة الأولياء، الثقة بالله سبحانه وتعالى صفة الأولياء، كما يقول بعض السلف رحمهم الله صفة الأولياء ثلاثة، وذكر منها الثقة بالله والفقر إليه في كل شيء والرجوع إليه من كل شيء، هذه صفة الأولياء، الثقة بالله في كل شيء والفقر لله سبحانه وتعالى، أو الفقر إليه في كل شيء والرجوع إليه من كل شيء، فنرجع إليه ونتوب
نتخلص من الذنوب التي أهلكتنا والله وتعبتنا جدا، أن يكون عندنا ثقة بربنا سبحانه وتعالى أن الله سيكشف هذا البأس ويكشف هذه الفتنة ويكشف هذه الخطوب والكروب التي تمر بنا وتهمنا جدا والله، تدخل علينا الهم، ولكن بإذن الله سيحصل لنا خير. ومن كان قبلنا ما انتصر إلا بثقته بالله والله واعتماده على ربه وتفويضه لأمره إلى ربه سبحانه وتعالى، انتصروا بالثقة بالله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اي والله انتصروا بهذا وتيسرت أرزاقهم وقامت حياتهم ومعايشهم بثقتهم بربهم. إن الله معنا، إن الله لن يضيعنا. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. إبراهيم يقول لزوجه نعم، قالت إن الله إن الله لن يضيعنا. إذن لا يضيعنا الله، إذن لا يضيعنا الله. فيسر الله لها من يجاورها، ويسر الله لها ماء عظيما بسبب تلك المرأة الصالحة، والناس لا زالوا يشربون من بركة ذلك الماء وبركة تلك الثقة بالله سبحانه وتعالى. لا زال الناس ينعمون بزمزم بسبب أمنا هاجر عليها السلام. عليها السلام امرأة صالحة. فمن انتصر أولئك القوم وما يسرت أرزاقهم معايشهم إلا بثقتهم بالله، وإلا هو واحد يقف أمام أمة كما قال الله في أنبيائه: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن عليكم أمركم قمة ثم اغضوا إلي ولا تنظرون. لا تتأخروا، تعالوا. لا إله إلا الله، من شجاعة في هذا، وأي شجاعة وأي ثقة بالله سبحانه وتعالى. وهود أيضا نظيره: فكيدوني ثم لا تنظرون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ثقة عظيمة والله. نصرهم الله بالثقة، وهزم الله أعداءهم بالثقة به جل وعلا. وذكرنا لكم موسى وما أدراك ما موسى، وقومه بغاية الرعب والخوف من مجرم ذلك، مجرم ما لا يرحم، فرعون والفراعنة الحوثيون لا يرحمون، وهم قد التقى الجمعان. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أبدا ما يدركنا عدونا، أقسم لكم بالله أن الحوثي لن يدركنا بإذن الله جل، وإنما نبتلى نبتلى. فعلينا أن نثق بربنا سبحانه وتعالى أنه سيكشف عنا ما بنا، وسيرفع عنا هذا البلاء الذي ألم بنا، وسيأتي الخير ويأتي الفرج بإذنه جل وعلا. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنكم برب العالمين؟ هذا الظن الذي يكون بالله سبحانه وتعالى هذا ظن ما هو جيد. نظن به ظنا حسنا وأن الله سيكشف عنا هذا البلاء وسيرفع عنا هذه المدرهمة التي نزلت علينا والمصيبة التي نزلت علينا من جراء هذا المجرم. وبإذن الله يا أهل اليمن راجعوا أموركم وراجعوا دينكم وتوبوا إلى الله، اتركوا العمالات. يا من أنتم خونة، لا أعني جميع أهل اليمن كلا، وإنما الخونة الذين الخطاب يوجه إليهم: اتقوا الله في البلاد، اتقوا الله في العباد، فإن الحوثي يدخل من جهتكم المرة هذه وقبلها وبعدها، يدخل من جهة الخونة، يدخل من جهة هؤلاء الذين يبحثون عن الدنيا ويبحثون عن الرئاسة ويبحثون عن السيادة ويظنون أن الحوثي سيعطي دنيا. إيران ما أعطت شعبها المسكين المظلوم، بعضهم من أهل السنة، ما أعطته شيئا من الدنيا، أفقرته وأدقعته جدا فقرا مدقعا. يعيش الشعب الإيراني في فقر مدقع، ما يحول هذا. إيران قائمة على شيء وتريد تصل إلى شيء، المملكة الفارسية تريد أن تحقق ملكها السابق الذي جاء الإسلام بتحطيمه،
تريد أن تعيد لنا عبادة النار والشرك بالله سبحانه وتعالى. وانظر الحوثيين كبارهم هم الذين معهم الأموال، وأما الزنابيل ما معهم إلا الفقر. أبو شمة الذي هو حق شمة وحقات شمة النشقة عندنا ما معهم إلا الفقر فقط. أقسم لكم بالله ما مع الأتباع إلا الفقر، وإنما الغنى معهم مثل إيران الرؤساء أغنياء. وأما المساكين هؤلاء الذين فجرة يقاتلون معهم فهؤلاء ما معهم شيء، والله ما معهم شيء، ومع ذلك يتجلدون. نحن أحق بالتجلد هذا، والله نحن أحق بالتجلد هذا. معنا خير كثير، معنا إيمان بالله، معنا توكل عليه واعتماد عليه، معنا ثقة به، فنحن أحق بالصبر من هؤلاء الذين يتجلدون وحالهم كحال أسيادهم وأسلافهم. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. كون عندنا ثقة أم إسماعيل عليه السلام، يكون عندنا ثقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ثم تحولت إلى جهة وقالت وإني لأرجو الله أن يبرئني، وقد حصل لها شيء عظيم. والله الذي حصل لعائشة ما نستطيع نصبر علينا، وحتى تكلم فينا الله يعلم بحالنا شدا، مع ذلك صبرت وتجلدت وقالت إني لأرجو أن الله سبحانه وتعالى يبرئني مما نسب إلي، ولكن ما كانت تتوقع آيات تنزل فيها. وهكذا ثقة إبراهيم لما وضع في النار، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا أيضا ثقة خديجة رضي الله تعالى عنها وهي تقول لرسول الله والله لن يضيعك الله، إنك لتصل الرحم، وإنك لتقري الضيف، وإنك لتحمل الكل، وإنك لتعين على نوائب الحق. ما ضيع الله رسوله صلى الله عليه وسلم. معك ناس يذكروك بالله أنت بخير، معك ناس والعياذ بالله في غاية الجبن والخوف والدعر من الحوادث هذه، الله يستر عليك، ستتعب وسيتعبونك جدا. تأخذ بطانة فيها خير تثبتك وتعينك على الثبات وترشدك، ما هي بطانة مهزوزة يخوفوك سيحصل سيفعل سيكذا. يفعل ما شاء، يفعل ما شاء، ولن يفعل شيئا بإذن الله. ومعنا رب كريم سيحطمه وسيذله وسيهينه قبل أن يصل ويخلص إلى شيء في أهل السنة حفظهم الله. فلن يصل إلى مقصوده، نحن المقصودون لكن لن يصل إلى مقصوده. وهكذا ثقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حرب التتار لما سمع أنهم سيقدمون إلى الشام، وأخبر أنهم سيقدمون إلى الشام وقد توعدوا أهل الشام، ماذا قال؟ أقسم نحو 70 يمينا أنهم مهزومون وأن جيش المسلمين منصور، وهم يقولون قل إن شاء الله، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. لا إله إلا الله، 50-70 يمين أقسم بالله أنهم مهزومون، إنهم مهزومون، ويكرر اليمين، وأصحابه يقولون لا قل إن شاء الله، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. هذه ثقة عظيمة، والله ثقة عظيمة. ولما توعدوه بالسجن وأنه سيسجن وسيضرب وقد انضجت القدور على أنه يوضع فيها، قال والله لن يخلصوا إلي، لن يخلصوا إلي ولو فعلوا ما فعلوا. فقالوا له ستحبس، فتحبس؟ قال نعم، وسيطول سجني، ثم أخرج وأدعو إلى السنة على رؤوس الناس، ثم أخرج وأدعو إلى السنة على رؤوس. قال سجنه فعلا، وخرج ودعا إلى إيش؟ إلى السنة، ومات عزيزا وإن كان سجن، لكنه 5 سجنات يدخل ويخرج يدخل ويخرج، رحمة الله على شيخ الإسلام. أما الهزة هذه ما نبغيها والله، ولا نريدها الهزة أبدا، نريد رجالا واثقين بالله سبحانه وتعالى، متوكلين عليه، معتمدين

أنا مما تصورون، وإن أتى بخبراء من إيران وأتى بشياطين من إيران فهو مهزوم، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وإنما يحتاج منا إلى دعاء وارتباط بالله سبحانه وتعالى وإكثار إلحاح ألضوا بهذا الجلال والإكرام. أكثروا من الدعاء أهل السنة وعدم الاعتماد على الله سبحانه على أنفسنا ولا على سلاحنا ولا على قوتنا، نتجرد من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. جيوش تحتاج تتعلم عند أهل السنة، تحتاج تبرك وتستفيد من العقيدة وتستفيد من الخير، عسى الله أن ينفع بها. جيوش الإخوان خائنة، جيوش كذلك كثير منهم، بعضهم والله أنه مخلص في القتال، مخلص في القتال فعلا، لكن كثير منهم على خلاف الصواب في هذا الجانب لعدم التربية الصحيحة. وهكذا جيوش من سمعتم وأشرنا قبل فيها من الخيانة ما فيها، ولا نتهم الجميع، وإنما الكلام على البياعين، هؤلاء الذين آلمونا وآلموا المسؤولين وآلموا البلاد وآلموا من يعيننا من الخارج، آلموهم يبيعوا البلاد يا أخواني، هربوا الحوثي. والله إن المملكة ناصحة لكم يا أهل اليمن، إياكم أن تقولوا ليش تتفرج، والله ما تتفرج، وإذا ضرب ستضرب بيد من حديد كما قد علمتم أبدا، هي تشعر بالخطر أكثر منكم، وأن إيران تريدها بعد اليمن، هي تشعر بالخطر ولن تتركها تظفر باليمن، فاليمن درع للسعودية، فإذا سقطت اليمن الله أعلم ما هو حاصل ببلاد المملكة بعد ذلك، الله أعلم ما هو حاصل، ستكون الجهود مكرسة عليهم ومدافعهم متجهة إليهم، وهم يؤذونهم الآن وهم في الضعف، كيف لو تمكنوا؟ فإياكم أن تصدقوا الإعلام، ليش تتفرج، ليش تفعل، والله هذا ما هو صحيح، ما هي تتفرج، لكن بإذن الله ستضرب، وإذا ضربت سترون الحوثي كيف يفعل بعد ذلك. صلى الله يوفقهم أن يسددهم، ادعوا لهم بالسداد، فما لنا بعد الله إلا مثل هذه الدولة، دولة التوحيد ودولة العقيدة ودولة المحبة للدين، فما لنا بعد الله إلا هذه الدولة. عندها معاصي، نعم عندها معاصي، لكن عندها عقيدة، وعندها إيش معنى رافضي، تعرف هذا، ما هو مثل بعض الناس، تعرف هذا إيش معنى رافضي، وما الذي يحمله من السم الزعاف الرافضي على الإسلام، فتدري وتدرك هذا كله، ولكنها تصبر وتريد أن تقيم الحجة عند أولئك المجرمين الذين يدافعون عنه بحجة اليمن والشعب اليمني، ولا نريد حرب ولا نريد شيء، فهي تريد أن تقيم الحجة، وإذا قامت الحجة عليه ما ترحمه كما قامت الحجة على غيره، وإذا شعرت بالخطر يداهمها، والله ما تبالي لا بزيد ولا بعبيد، وستذكرون ما أقول لكم. فندعو لهذه البلاد، ندعو لبلاد الحرمين، فيها مقدساتنا وفيها الخير، وفيها ما قد علمتم هي مأبة الوحي، ذهابها علينا حزن شديد شديد وأسى عظيم سيحصل لنا. أما ذا صاحب الضمنة والكرم والكرامة، هم بالي جاء زيد راح عبيد، أمر عنده سهل، بشيش بيش ضمنة العب فوضى، ما عندهم الذي عندك والشعور الذي عندك والألم الذي تقاسيه وتعانيه، هم يأكل ويشرب، هذا لا تعرج عليه. نحن الحمد لله تربينا مجتمع مربى جيد، مجتمع خير، الله وفقنا للخير، وفقنا للعقيدة، وفقنا للولاء والبراء، وفقنا لمعرفة الرافضة ومعرفة الدواعش، معرفة القاعدة ومعرفة الإخوان المسلمين، معرفة أصحاب الجمعيات التكفيريين، وفقنا لشيء كثير، ناهيك عن الطوائف المتقدمة، جهمية، معتزلة، شاعرة، أصحاب دين، ولله الحمد، هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، أدركنا أشياء كثيرة، هذا ما يدري إيش جهمية، وما يدري إيش معتزلة، وإلى شيء يدعون، وما يدري إيش رافضة، وإلى شيء يريدون، لا إله إلا الله، هذا هش، هذا تعب على المجتمع، والله هذا عبء على المجتمع الذي ما عنده شعور بالمسؤولية وما عنده شعور واهتمام بدينه، هذا عبء والله، نتعب منهم، نتعب منهم جدا. فالمسؤولية على كواهن الطيبين، سواء منا أو من غيرنا، من يحبون الخير يحبون البلاد، المسؤولية عليهم، ويجب أن يقوموا لله مثنى وفرادى.
جميعا لا يجعلون المسؤولين

0: دي على كواهل أهل السنة، أهل السنة مساكين، لكن يد مع يد بإذن الله يحصل خير كثير. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فنحن وحكومتنا ومن يعيننا من الخارج نقوم قومة رجل واحد على هذا المجرم. لا تجعلوا أهل السنة في الواجهة، أهل السنة مساكين، نقوم جميعا، هذا بماله، هذا بسلاحه، هذا بما يستطيعه، سواء كان من التجار أو من غيرهم. التجار والله ليأخذ أموالكم، أقسم بالله، سيأتي يتلاعب بكم ويبقي الخمس والسدس والسبع، ما يبقي لكم إلا العشر، إن أبقى لكم العشر، إن أبقى العشر، ولا سيأخذ الكل، سيأخذ عليكم الكل إن لم تضعوا المال الآن في موضعه وتعينوا المجاهدين به وتعينوا المقاتلين به. والله ليأخذ أموالكم كما سام أولئك سوء العذاب في أخذ أموالهم وآلمهم جدا، آلمهم بعضهم، رفع تجارته وراح خارج اليمن. أنتم الآن في سكينة في اليمن، حافظوا على هذا الباقي، حافظوا عليه، لا تتفرجوا على الناس، أعينوا بما استطيعوا أن تعينوا به، وإلا سيأخذ عليكم الكل بعد ذلك. وهكذا غيرهم أيضا من شرائح اليمن وشرائح الناس، الكل يتعاون، الذي لا يستطيع يدعو لا يشمت، الذي لا يستطيع يدعو الله سبحانه وتعالى بالخلاص وإبعاد هذا الخبيث المجرم. فالحاصل من هذا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نثق بالله، نتوكل على الله، نفوض أمرنا إلى الله، لا نغفل عن الدعاء، لا نغفل عن الدعاء. هذا همنا يكون، أننا ندعو في طريقنا، في قعودنا، في جلوسنا، لا نكثر من الحديث الجانبي، فعلوا صلحوا إلى آخر ذلك. كل واحد يقبل على ربه، عسى الله أن يستجيب الدعاء، ولا نعدم بعض الأولياء فينا، لا نعدم بعض الأولياء فينا، فإن نرجو أن يكون فينا مجاب الدعاء، نرجو ذلك، أن يكون فينا مجاب الدعاء. صلى الله أن يحفظ الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا

0: منك إلى
1: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا
2: والله هذا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى وهذه والله أعظم تجارة حتى نأمل من الله عز وجل نصرة على هذا الخبيث العدواني الباغي ويسلم الناس من شره ومن قتل قتل في سبيل الله نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه.

0: الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: ولا شك أن هذا الجهاد الذي هو حاصل الآن من أعظم الجهاد في سبيل الله، والله إنه جهاد لرؤوس الكفر، فالرفض ملة كفرية ليست من ملل المسلمين، حدثت بعد صدر الإسلام بمئات السنة،
2: أي السنة وظهرت في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي.

0: المتقين.
1: هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء.
2: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في الجهاد، جهاد بالمال وجهاد بالنفس وجهاد باللسان.

0: رضيتم إلى الأرض
1: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا
2: قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الخير كله في قتال الكافرين. ألا تدل على قتال الضرب؟ ما بالك بقتال الدفع عن النفس والعرض والمال والدين؟ من باب أولى. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد.
1: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.
2: إن هذا الأمر الذي يروج ويموج في أوساط المسلمين الآن من ما يحصل من هؤلاء الزنادقة الرافضة البغاة الظلمة الغشمة أمر لا يجوز السكوت عنه، لا يجوز السكوت عنه. يعتبر
3: وإلى الجهاد وخيله فلتسرجوا وامضوا بعزم يهزم الكفار
2: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما ينبغي الوهن ولا ينبغي الضعف ولا الزعزعة ولا التأرجح، بل لا ينبغي أيضا التفلت والشرود، هذا لا ينبغي.
4: فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون.
2: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
4: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
2: أيها الناس إنكم تقاتلون أولياء الشيطان، أهل ضلالات، أهل زندقة، أهل فجور، بغي وعدوان، جمعوا من الشرك وما دونه.
4: ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد، فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله أنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله هو أساس النصر، التوكل على الله هو أساس القوة، التوكل على الله هو أساس التمكين.
5: ولهذا الله وجب الجهاد على حياة أو موت، وجب الجهاد والله، وثبت الجهاد على كل من عنده غير على دين الله. وجب الجهاد والله جهاد الدفع الذي هو واجب على الرجل والمرأة إذا اعتدي عليها وعلى من يملك قدرة أدنى قدرة لدفع نفسه وعن غيره من المؤمنين. وجب الجهاد والله.
4: الدين غيروه والأموال انتهبوها وانتهكوها وابتزوها عن المسلمين، والأعراض انتهكوها، والرجال ألزموا القبائل التي تحت سيطرتهم إلى إدخالهم إلى المحرقة وإلى المهلكة إلزاما للقتال معهم لتثبيت هذه الملة. ومن يرضى بذلك؟ من الذي يرضى بمثل هذه الحياة؟ حياة ذل وهوان وتغيير الدين وسلب الأموال وانتهاك الأعراض.
2: قتال الكافرين والمشركين والزنادقة المعتدين يمكن الله عز وجل به لهذا الدين، هذا والله خير عظيم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم:

0: يعملون بصير.
1: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فما شرع قتالهم إلا من أجل إقامة دين الله الحق في أرضه وبلاده وفي شرعه ودينه وفي عباده وفي الكون كله، ما شرع قتالهم إلا لدفع شرهم. فمن أعظم أهداف قتال الكافرين والزنادقة المعتدين هو كف شرهم وكف صولتهم على المسلمين وكف بغيهم واعتدائهم وتقطيعهم للطرقات وترويعهم للآمنين وزعزعتهم للدين. كفى بذلك شرفا أن الله عز وجل يحبه ويحب من قام به. قال عز من قائل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كفى والله شرفا أن الله يحبه. إن قتال الكافرين والبغاة المعتدين يطمع الله عز وجل به بغيهم ويكسر به شوكتهم ويمكن لدينه في أرضه ويجلب الفلاح للأمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فلا فلاح للأمة إلا بالقيام بدين الله. فمن قتل قتل شهيدا ومن بقي بقي عزيزا.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام

0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في هذه الآية العظيمة بيان واقع الناس وتبشير للمؤمنين بالعاقبة العظيمة. فأخبر الله جل وعلا أن الكافرين سيبذلون أموالهم وسينفقونها رغم محبتهم للمال ورغم تعلق قلوبهم به، ولكنهم يضحون في سبيل الصد عن دين الله، فيبذلون أموالهم وينفقونها مهما كلف الحال ومهما كانت الظروف والأحوال، فسينفقونها، أي فسيفعلون ذلك ويستمرون عليه في المستقبل، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فتلك الأموال التي أنفقوها ليصدوا عن سبيل الله ستصير حسرة عليهم، ربما يقتلهم الناس الذين قد جهزوهم وأعدوهم، وربما يقتلون بسلاحهم الذي قد أعدوه وهيئوه، وربما تصير تلك الأموال التي أنفقوها لهم ولتمهيد الطريق أمامهم تصير عليهم حملا ووزرا ويقتلون من أموالهم تلك، وبعد الحسرة يغلبون ويصيرون مهزومين مغلوبين، ويتغلب عليهم أهل الإسلام وينتصرون عليهم. وهذا الواقع الآن، أنك ترى الكفار مع شدة حبهم للأموال وتعلق قلوبهم بها يبذلونها وينفقونها بأسخى ما يكون وبأغدق ما يمكن للصد عن سبيل الله وللصد عن دين الله ولإخفاء هذه الرسالة المحمدية التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فهم هذه إرادتهم وهذه مقاصدهم، أن يطفئوا نور الله وأن يقضوا على دين الله، ويأبى الله ذلك، ولن يرضى الله جل وعلا بحصول هذا الأمر، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن هذه الوعود من ربنا جل وعلا من أعظم ما يبشر المسلم، ومن أعظم ما يرزقه ثقة بالله وتوكلا عليه واعتمادا عليه ومواصلة للسير في نشر هذا الدين وفي بثه بين المسلمين
1: وفي نشره بين خلق الله فإن مآل الناس إليه ومرجعهم لا بد في يوم من الأيام إليه. عباد الله، إن الكفار قد تكالبوا على المسلمين وتكالبوا على بلدان المسلمين، كل حين يغزون بلدا من بلاد الإسلام ويسقطون بلدا من بلاد المسلمين قتلا وتشريدا واستيلاء وانتهاكا للأعراض وطمسا لشعائر الإسلام فيما استولوا عليه من الأماكن. ولكن بشرنا ربنا جل وعلا وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أن العاقبة للإسلام ولأهل الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، وأن على الإسلام وأن على أهل الإسلام أن يواصلوا المسير وأن يشدوا الهمم وأن يقووا العزائم، فإن دين الله جل وعلا منصور. فهنيئا لمن جعل الله جل وعلا نصر الإسلام على يديه بنشر العلم والتعليم وتثبيت هذا الدين وبالجهاد في سبيل الله. قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله بالهدى وأرسل رسوله بدين الحق ليعليه على كل الأديان وليجعله ظاهرا فوق كل الأديان وعلى كل الأمم. ولا تظن أن هذا الأمر قد حصل في زمن رسول الله أو في عهد الخلفاء أو الملوك الصالحين وأنه قد انتهى، بل لم يحصل منه إلا جزء منه، وما زال وعد الله قائما. يبين ذلك ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، كنت أظن حين نزلت الآية أن ذلك تاما، أي قد تم هذا الأمر وسيتم في عهده. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، سيكون منه ما شاء الله، وسيأتي في آخر الزمان يكون منه ما شاء الله جل وعلا. من أعظم ما يبشر المسلم وما يربط على قلبه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال مستمرة طائفة من هذه الأمة على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله. وجاء في بعض الروايات: إلى أن تقوم الساعة على الحق ظاهرين، أي عالين على كل من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. بشارة عظيمة للمسلمين أن طائفة ستبقى في هذه الأرض ظاهرة على الحق وعالية على كل من خالفها مهما كانت الأحوال. في صحيح مسلم

بها، لا تفوتهم قرية من القرى ولا بلد من البلدان إلا ويكون في ملك أمة الإسلام. وفي صحيح البخاري عن حباب قال: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فشكونا إليه وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يجعل في تلك الحفرة ثم يؤتى بالمنشار فيقطع نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. قسم منه عليه الصلاة والسلام أكده بعدة مؤكدات: والله ليتمن الله هذا الأمر، فلا بد من تمام هذا الأمر ومن كماله على أحسن الوجوه، كما أقسم على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن تميم الدار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله جل وعلا بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام ويذل به الكفر، وذلا يذل الله به الكفر. لا يبلغن هذا الأمر وهو هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، والليل والنهار بلغ جميع المعمورة وبلغ جميع الأرض، فلا بد أن يصل هذا الدين وهذه الشريعة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت من مدر ولا بيت من وبر. والمدر هو الطين والوبر هي بعض الجلود، لا يبقى بيت من البيوت على وجه هذه الأرض إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، إما أن يدخل بعز وإكرام أو بقهر وإذلال، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فلا بد من وقوع هذه الوعود، ولا بد من تمام الخير للمسلمين في جميع الأرض ولا سيما في جزيرة العرب التي هي مهد الإسلام وأصل الإسلام ومرجع المسلمين. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تصير أرض العرب مروجا وأزهارا وأنهارا، لا تقوم الساعة حتى تصير أرض العرب وجزيرة العرب مروجا وأنهارا من النعيم الذي يجعله الله جل وعلا لهم بتمام هذا الدين. سترجع الخلافة التي كانت بعد زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسينصر الله هذا الدين، وتأتي الفتوح للمسلمين يفتحون بلاد الكافرين بلدا تلو بلد بوعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثبت عند الإمام أحمد وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، خلافة الخلفاء الراشدين، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا. والملك العاض هو الذي يحصل فيه الظلم ويحصل فيه التعسف على الرعية، كأن الواحد منهم يعض عضا من شدة ما يجد من ظلم الملوك. ثم يكون ملكا عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفع، ثم يكون ملكا جبريا، أي ملكا قهريا فيه قهر للرعية وظلم لهم واستبداد، ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فلا بد بعد هذا الملك العار وبعد ملك الجبر والقهر من خلافة سائرة على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وعود عظيمة وتباشير جليلة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ستأتي الفتوح للمسلمين يفتحون بلاد الكفار كما فتح آباؤهم وأجدادهم من الصحابة ومن بعدهم عند الإمام أحمد والحاكم وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله. عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فسئل: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، فلما جاء بذلك الصندوق أخرجه فإذا فيه كتاب مكتوب فيه: بينما نحن حول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ سأله سائل: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل. ومدينة هرقل هي القسطنطينية، وكان فتحها بعد 800 سنة من إقبال رسول الله عليه الصلاة والسلام في عهد الخلافة العثمانية على يد الخليفة الفاتحي محمد الفاتح رحمه الله. فتحها بعد 800 وهي المدينة الأولى من المدينتين التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح، وهي اليوم إسطنبول التي هي عاصمة تركيا. بقي مدينة رومية التي هي روما والتي هي اليوم تعتبر عاصمة لدولة إيطاليا، وسيأتي فتحها، وكما قال الإمام الألباني: ولا تعلمن نبأه بعد حين، سيحصل ولا بد، وتحصل هذه الفتوح كما أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويفتح المسلمون بلاد الكفار وتنفق كنوزهم في سبيل الله. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، تنفق في سبيل الله، ويحصل إعزاز للمسلمين ولأهل الإسلام. بقدر تمسكهم بدين الله. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن هذه التباشير العظيمة من رسول الله وفي كتاب الله جل وعلا لتعتبر حافزًا عظيمًا للمؤمنين أن يتمسكوا بما هم عليه، وأن يثبتوا على هذا الدين، وأن يعلموا يقيناً أن المستقبل لهذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، فلا بد أن يعلي الله جل وعلا دينه، ولا بد أن ينصر الله جل وعلا شريعة رسوله وما جاء به، ولكن لا بد للعباد من تحقيق الإيمان ومن التمسك بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا ذلك. قال الله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا، إياكم أن يحصل فيكم وهن وهو الضعف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون على كل الكافرين. وقال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركونني شيئا. فهذه وعود للمؤمنين أنهم هم الأعلون، وأنهم هم المنصورون، وأنهم هم الممكنون في هذه الأرض. هذه وعود الله جل وعلا لأهل الإيمان متى ما حققوا الإيمان. وقد وعد الله جل وعلا بوعد، ووعده الحق لا يخلف، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما سيجعل الله السبيل للكافرين على المؤمنين؟ قال العلماء: أي لا يجعل لهم سبيلا من جميع الجوانب. وإن وجد السبيل للكافرين على المؤمنين ففي بلد دون بلد، أو زمان دون زمان. وقيل واختاره الإمام ابن القيم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إنها على عمومها، وأنه لا يمكن أن يحصل السبيل والتسلط والتمكن للكافرين على المسلمين إلا إذا لم يحققوا الإيمان، وإذا ضعف إيمانهم، وإذا أخلوا بالإيمان. أما ما داموا مؤمنين محققين لهذا الإيمان متمسكين به فاعلين له، فلا يمكن أبدا أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا وعد الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا على العباد أن يراجعوا دينهم وأن يتمسكوا بما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام، يكون فيه عزهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعيمة ورضيتم واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فإذا وجدت المعاصي من الربا والإقبال على الدنيا والخروج إلى الأرض وترك قتال الأعداء أصاب الناس ذل لا ينزع هذا الذل حتى يراجعوا دينهم. فلا بد من مراجعة الدين ولا بد من التمسك به. وليبشر المسلمون المؤمنون المتمسكون بهذا الدين أن العاقبة لهم في هذه الحياة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والعاقبة للمتقين هو الذي يفعل ما يشاء جل وعلا ويقضي ما يشاء. وقد وعد أن هذه الأرض لا يرثها إلا الصالحون ويكون أهل الصلاة وأهل الدين الناصرين لهذا الدين هم الممكنون في الأرض. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيا معاشر المؤمنين حققوا هذا الإيمان وتمسكوا به واعملوا بطاعة الله واجتنبوا معصية الله. يا معاشر العلماء ويا معاشر الدعاة إلى الله ويا معاشر طلبة العلم جدوا في السير واستمروا في هذا الطريق. انشروا دين الله وادعوا إليه علموا الناس ذلك. هذا باب العزة وهذا باب النصر وهذا باب التمكين. إذا نصر هذا الدين انتصر أهله القائمين به والمتمسكين به. إذا على هذا الدين على أهله المتمسكون به. يا من عصى الله أو اقترف الذنوب أو المعاصي تب إلى الله جل وعلا وأبشر بالنصر والتمكين والإعزاز في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. عباد الله لا بد من رجوع إلى الله جل وعلا. إن وعود الله حق لا يمكن أن تخلف وإن وعود رسوله حق والله لا يمكن أن تخلف أبدا. ولكن الخلل يصدر من المتمسكين بذلك ومن السائرين عليه. إذا حصل منهم ضعف أو نقص أو تقصير دخل عليهم الخلل بقدر ما حصل منهم من ضعف في التمسك بهذا الدين. وأما إذا تموا وقاموا به خير قيام فوالله لينصرنهم الله كما نصر أسلافهم وكما مكن لأسلافهم وكما مكن لآبائهم وأجدادهم من السلف السابقين رضي الله عنهم. عباد الله لا بد من ثقة بالله ومن حسن الظن به. الكفار تتالبوا على المسلمين سلطوا عليهم أناسا يعيشون في أوساطهم وفي بلدانهم ممن يباع ويشترى بالمال بل ربما ممن هو على عقائد أكثر من عقائد اليهود والنصارى من رافضة وباطنية. وكذلك سلطوا عليهم بعض الفرق المنحرفة الضالة من الخوارج وأمثالهم. ولكن على المسلمين أن يراجعوا هذا الدين. كفى غفلة كفى بعدا كفى تقاعسا كفى ميلا إلى الدنيا وإقبالا عليها. ذلك السبب في إصابة الناس بالذل. في مسند الإمام أحمد أن أبا أيوب رضي الله عنه كان من الجيش الذين غزوا القسطنطينية وكانت أول غزوة لتلك المدينة التي هي أكبر مدن الروم. كانت أول غزوة في عهد يزيد ابن معاوية رحمه الله بعد الخمسين هجرية. وقد قال عليه الصلاة والسلام أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وكان قائد ذلك الجيش يزيد بن معاوية، فكان أبو أيوب فيهم. فحمل رجلا من المسلمين حتى ألقى بنفسه في سور تلك المدينة وقتل من قتل من الكفار ثم قتل. فجعل المسلمون يقولون مهما ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتفهمونها على غير فهمها، فينا نزلت هذه الآية معشر الأنصار. لما نصر الله الإسلام وأعز الله المسلمين أقبل بعضنا على بعض، فقال بعضنا لبعض: إن الله قد نصر رسوله وقد كثر المسلمون، فلو أقبلنا على مزارعنا فأصلحناها فإنها قد ذهبت. فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة إقبالنا على مزارعنا وأموالنا وترك الجهاد في سبيل الله جل وعلا. هذه التهلكة إذا أقبل المسلمون على جمع الدنيا، تركوا الإعداد للكافرين، تركوا الإعداد الحسي من قوة وسلاح وآلات، وتركوا الإعداد المعنوي من تربية على الإيمان وعلى العلم وعلى العقيدة الصحيحة، صارت هذه بعينها هي التهلكة. تسلط عليهم الكفار وأذلوهم وأذاقوهم سوء العذاب في هذه الحياة الدنيا. فالتهلكة الإقبال على الدنيا والنصر والإعزاز نشر الدين والإقبال على هذا الدين. فيا معاشر طلبة العلم ويا معاشر الدعاء إلى الله جل وعلا، أنتم أمل الأمة ومن سينهض بها من هذا الحال التي هي فيه إلى عزها بإذن الله وإلى سؤددها وإلى علوها بإذن الله على كل الكافرين، بنشر هذا الدين والتمسك به وتعليمه للناس. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله تعالى في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء فزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فاثبتوا وأبشروا يا إخواننا فإن نصر الله قريب بإذن الله سبحانه وتعالى فهو عز وجل نعم المولى ونعم النصير وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وثقتنا به في نصره لهذه الدعوة الزكية المباركة لا تتزعزعوا إن شاء الله وذلك منوط بأسباب إن نحن حققناها نصرنا الله وإن تخلينا عنها هدنا قال سبحانه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده الآية من أسباب النصر والتمكين الإيمان والتوحيد قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقال عز من قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.

0: يثبت أقدامكم. وقد أثنى الله على المهاجرين رضي الله عنهم حين خرجوا من ديارهم نصرة لدينه ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى لراية الإسلام، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعد الله عز وجل من نصر دينه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفلاح، وقال سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن أسباب النصر على الأعداء ظلمهم وبغيهم وتطاولهم في الأرض واستضعافهم للمؤمنين الصالحين وأذيتهم لهم. قال سبحانه ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال سبحانه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وقال سبحانه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الذي باركنا فيها فالمظلوم منصور والظالم غير منصور. قال الله سبحانه أما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه أما للظالمين من نصير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. من أسباب النصر على الأعداء دعاء الله عز وجل والإلحاء عليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند أحمد والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ابقوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ففي لفظ ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين. قال ابن بطال في تأويل الحديث إن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم من التعلق وهم أتباع الرسل كما في حديث أبي سفيان مع قصة قيصر في الصحيحين. في البخاري عن مصعب بن سعد أن سعد رأى أن لو ظل على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. بوب عليه البخاري باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقد أهلك الله عز وجل أمة كثيرة بدعاء أنبيائهم لما لم يستجيبوا لهم. قال الله عن نوح عليه السلام فدعا ربه أني مقلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ووجدنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ما علينا عباد الله إلا الاجتهاد في الدعاء والإلحاء على الله عز وجل والصبر والثبات من أجل الله الذي نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. اللهم شكونا إليك ضعف حالنا وقلة حيلتنا دعوناك دعاء المضطرين فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا ما حل بنا اللهم ارفع عنا الضر والبلاء الذي نزل بنا وفرج عنا ما نحن فيه. اللهم صلنا على الروافض الحوثيين اللهم اقتلهم بددا وأحسن مددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم صلنا عليهم نصرا عزيزا مؤثرا. اللهم صلنا على القوم المفسدين اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أيدنا بنصرك. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا خير الناصرين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيك، أصلحك الله ونفع بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على عباده ما يحصل لهم من إكرام الله تعالى لهم يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة سائر النبيين، وشفاعة الملائكة وغيرهم من الشفعاء الذين جعلهم الله تعالى كذلك، فإن هذه رحمة من الله رحم بها عباده. فرب مسلم تزل قدمه في المعاصي فيفجأه الموت وهو على ذلك الحال، فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة ما قدره الله تعالى من حصول الشفاعة، فينجيه الله تعالى من العذاب ويرفعه الله تعالى الدرجات العاليات بشفاعة ييسرها الله سبحانه وتعالى له. فلذا كان هذا الأمر وهو الشفاعة في الآخرة من أعظم ما أكرم الله تعالى به المسلمين. ولذا جاء في سنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، فإنها أعم وأكفى. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل بالشفاعة من النفع والخير، خيره الله أن نصف أمته يدخلون الجنة، فاختار عليه الصلاة والسلام الشفاعة على دخول نصف أمته الجنة، لأن الشفاعة أعم ويدخل الله تعالى بها الجنة أكثر من ذلك. فكان هذا الأمر من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين، أن يشفع فيهم الأنبياء، وأن تشفع فيهم الملائكة، وأن يشفع فيهم من شاء الله تعالى من المؤمنين. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ذلك. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، إذا دعا الله تعالى بها آتاه إياها. فتعجل كل نبي دعوته، أي دعا بها على قومه، على من خالفوه فأهلكهم الله بلمح بصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي، أي لم يدعو بها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أمته، فلذا أخر هذه الدعوة التي أعطاه الله تعالى إياها في الدنيا. كان بقدرته أن يدعو على الكفار فيهلكهم الله، كما حصل له يوم ذهب إلى الطائف فرجموه، أتاه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فيفنون جميعا. قال: لا. لم يدعو بهذه الدعوة رحمة منه بهم، وحرصا أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وحفاظا على هذه الدعوة وادخارا لها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. فالشفاعة هي من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين. هذا الأمر العظيم حرص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا يشفعه الله في أمته يوم القيامة. يشفع الشفاعات الكثيرة. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أهل الإخلاص، أهل التوحيد، هم أسعد الناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهكذا جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها قال: وأعطيت الشفاعة. والمراد بالشفاعة التي أعطيها أي الشفاعة العامة، الشفاعة في مواطن لا يستطيع أحد أن يشفع فيها، كما ستبين الأدلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من يشفع يوم القيامة، هو أعظم الخلق شفاعة، أكثر الخلق شفاعة، أوسع الخلق شفاعة يوم القيامة، هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا كان الصحابة يسألونه في الدنيا أن يشفع لهم في الآخرة. جاء في سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل، أي سأفعل. قال أنس: فقلت له: يا رسول الله، أين أجدك؟ قال: أطلبني على الصراط. قال: فإن لم أجدك على الصراط، قال: أطلبني عند الميزان. قال: فإن لم أجدك عند الميزان، قال: أطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة الأماكن. وعد أنس بالشفاعة ففرح أنس بذلك. وجاء في سنن الترمذي أيضا عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم أو في مسند الإمام أحمد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: فقال لي يوما: ألك حاجة؟ قلت: نعم. قال: ما حاجتك؟ قلت: أن تشفع لي. قال: ومن دلك على ذلك؟ قال: قلت: ربي. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على هذا الأمر، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في الآخرة أن يسألونه وهو حي بين أظهرهم. وهكذا كما يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع سائر الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاوز المؤمنون الصراط ناشدوا ربهم في إخوانهم الذين في النار. أي من دخل النار من المسلمين بذنوبه، فإذا جاوز المؤمنون الصراط كانوا أشد مناشدة لله جل وعلا في إخوانهم، يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويفعلون ويفعلون، ولكن وجدت عندهم ذنوب وكبائر أوجبت لهم دخول النار. فيقول الله تعالى: اشفعوا، أخرجوا من عرفتم من النار. قال: فيسلم الله تعالى وجوههم لا تأكلها النار، فيعرفونهم فيخرجون أناسا كثيرا، منهم من قد أحرقته النار إلى نصف ساقيه، ومنهم من أحرقته النار إلى ركبتيه، فيخرجونهم ويقولون: ربنا لم نترك أحدا فيها ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، فمن وجرتم في قلبه مثقال دينار من إيمان أو من خير فأخرجوه. فيخرجون من في قلبه مثقال دينار من خير ويقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من وجرتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون منها أناسا كثيرا ويقول: لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من كان في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه منها. فيخرجون منها أناسا كثيرا فيقولون: يا ربنا لم يبق فيها ممن أمرتنا أحد. فيقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار قد امتحشوا واحترقوا، فيجعلون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فتشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، ويخرجون من في قلبه ذرة من الإيمان، ذرة من الخير، يخرجونه من النار. أي من كان في قلبه التوحيد، من كان في قلبه الإسلام، يخرج من النار. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يشفع في 70 من أقاربه، ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وكذلك جاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء، وجاء عن غير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، في 70 من أقاربه يشفع فيهم، منهم من يشفع فيه يخرج من النار، ومنهم من يشفع فيه يرفع الله درجته في الجنة، ومنهم من يشفع فيه بما شاءه الله. يشفع في 70 من أقاربه. وهكذا يشفع الأولاد الذين ماتوا صغارا لآبائهم. جاء في صحيح مسلم عن أبي حسان رجل من التابعين أنه لقي أبا هريرة فقال: يا أبا هريرة، إنه قد مات لي ولدان، فهل أنت محدثي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به نفسي عن موتانا؟ قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغارهم دعاميص الجنة. دعاميص الجنة، والدعاميص هي دويبة صغيرة تكون في الماء لا تفارقه، أي هؤلاء الأطفال يكونون في الجنة لا يفارقونها، صغارهم دعاميص الجنة. يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه يوم القيامة فيأخذ بيده أو بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يتلقى أبا يوم القيامة لا يفك يده فيشفع فيه إلى ربه، ولا يترك أباه حتى يدخله الجنة. وجاء في سنن الترمذي عن قرة بن إياس أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي رجل ومعه ابن صغير وكان يحبه حبا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. أيحبه حبا كثيرا؟ قال: فمرت أيام ففقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فلم يره في مجلسه، فقال: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ابنه فلم يستطع الحضور. ثم جاء فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل من المسلمين: أله هذا خاصة؟ قال: بل لكلكم، من مات له ولد صغير فهو يشفع فيه يوم القيامة، فلا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجده ينتظره فيه ليدخله الجنة. فهكذا يشفع كثير من الخلق، أفضل الشفعاء هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر النبيين، وهكذا تشفع الملائكة، وهكذا يشفع المؤمنون، وهكذا يشفع الشهداء، ويشفع الأولاد لآبائهم، ومن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالشفاعة. ولا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله وبعد رضاه، فلا يظن أحد أنه يشفع لمن شاء، فلا يستطيع أن يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع له، ولا يستطيع أن يشفع إلا لمن رضي الله تعالى عنه. قال الله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع إنسان إلا وقد أذن الله له، ولا يشفع إنسان إلا بعد رضا الله تعالى، ولا يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع له، ولا يشفع إلا لمن رضيه الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع المؤمن إلا لمن ارتضاه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، كما أن الشفعاء يوم القيامة يتعددون، كذلك تتعدد الشفاعات يوم القيامة، فأعظم الشفاعات وأوسعها وأكبرها، وهي التي يخص الله تعالى بها نبيه دون سائر الخلق، هي الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف أن يعجل الله تعالى لهم الحساب. فإن الناس إذا وقفوا يوم القيامة طال عليهم اليوم، كما قال الله سبحانه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال في آية أخرى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم طويل، والناس ينتظرون الحساب، والناس ينتظرون الفصل بينهم، فيبلغهم من الكرب ومن الشدة ومن الهم ومن الغم ما يشق عليهم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الشدة؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول كما قال آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت كليم الله، اصطفاك الله تعالى على الناس برسالاته وبكلامه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت كلمة الله وروحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله، ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت خاتم النبيين، أنت رسول رب العالمين، اشفع لنا إلى ربك. كل أهل الموقف، ليست الأمة فقط، من لدن آدم إلى يوم القيامة يأتيه الناس: اشفع لنا إلى ربك أن يعجل بيننا في أن يعجل القضاء وأن يعجل الفصل، ليصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول نعم، فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ويقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه، واشفع تشفع. فيشفع في أهل الموقف أن الله تعالى يقضي بينهم، فيقضي الله تعالى بين العباد، فيظهر فضله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقام المحمود الذي بعث، الذي وعده الله إياه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام يحمده عليه كل الخلائق، يحمده عليه جميع الخلائق، فهذه أعظم الشفاعات، هذه أوسع الشفاعات، هذه الشفاعة الخاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام التي يعتذر عنها كل الأنبياء والرسل ويقوم بها هو عليه الصلاة والسلام. ثم تتوالى بعدها شفاعات، الشفاعة في دخول الجنة وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام ليست لأحد قبله، فإن أهل الجنة إذا نجوا من الصراط وقفوا على باب الجنة ولا يدخلونها حتى يشفع لهم نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فتفتح أبواب الجنة فيدخلها المؤمنون بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يشفع عليه الصلاة والسلام في عمي أبي طالب الذي مات على دين قريش، مات على غير الإسلام، يشفع له أن يخفف الله عنه العذاب، لأنه كان يدافع عن رسول الله، كان يحفظه ويدفع عنه ويغضب له وينصره، فكافأه الله. وإلا فلن تنفع الكافرين شفاعة، قال الله: وفما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع الكافرين أي شفاعة، وإنما هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام إكراما من الله تعالى له. جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيصير في ضحضاح من نار. والضحضاح هي النار التي تبلغ الكعبين، وفي بعض الروايات تحت رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنفع الله أبا طالب، خفف عنه من العذاب بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا تكون شفاعة عامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولسائر النبيين

وسلم التي أعظم الشفاعات جاء في صحيح مسلم أو جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي الذين يدخلون النار، أي أشفع لهم يوم القيامة. وجاء عند ابن ماجه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين، أي هم الذين يشفع فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن المسلم الذي في قلبه التوحيد وإن دخل النار لا يخلد فيها، فيخرج بأسباب، ومن هذه الأسباب الشفاعة. وهكذا كما سبق في حديث أبي سعيد حين يقول الله: أخرجوا من في قلبي مثقال دينار من إيمان، أخرجوا من في قلبي مثقال نصف دينار، أخرجوا من في قلبي مثقال ذرة من الإيمان. كل من كان من المسلمين يخرج بالشفاعة. وهذه الشفاعة التي هي من أرجى الشفاعات للمسلم الذي يخاف ذنوبه، الذي يخاف سيئاته بعد أن يجتهد في التوبة إلى الله جل وعلا، بعد أن يجتهد في الرجوع إلى الله وأن يجتهد في البعد عن المعاصي، يؤمل خيرا بهذه الشفاعة العظيمة التي ينجي الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده المؤمنين. مما يكون سببا في أن ينال العبد الشفاعة كما سبق في حديث أبي هريرة: الإسلام والتوحيد. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعظم سبب يتسبب به العبد لنيل الشفاعة توحيده لله جل وعلا، وهكذا كثرة صلاته. الصلاة مما ينجي الله تعالى به، ومما يكون سببا في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الخادم حين قال: أسألك أن تشفع لي، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا سمع النداء، إذا سمع المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فمن تابع المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ثم دعا بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، إلى آخر الحديث، حلت له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأواء المدينة فيموت فيها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. من مات في المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه مات له ولد فقال لخادمه ولمولاه كريب: انظر كم اجتمع من الناس، فقال: قد اجتمع ما شاء الله ليصلوا عليه.
قال أتظنهم أربعة.

أربعين؟ قال نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة ما من ميت يموت فيقوم على جنازته مئة أمة من الناس يبلغون مئة إلا شفعهم الله فيه. فمن صلى عليه أربعون وما فوق الأربعين من أهل التوحيد والإخلاص يشفعون له يوم القيامة، يشفعون له يوم القيامة. ولذا يستحب تكثير عدد المصلين على الجنازة، ويستحب أن يطلب الإنسان أهل الصلاح والإخلاص الذين يصلون على جنازته ليكونوا شفعاء لذلك الميت. هذه كلها أسباب ينال بها العبد الشفاعة يوم القيامة. فهذا الأمر من أعظم الأمور التي قدر الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يفرح به المؤمنون، من أعظم ما يستبشر به المؤمنون، أمر الشفاعة الذي فيه نجاة، والذي فيه رفع للدرجات، والذي فيه تخفيف من الشدائد بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع أهل السنة قاطبة لا خلاف بينهم من السلف والخلف إلى يومنا هذا على إثبات الشفاعة والإيمان بها والإقرار بها، كما دلت عليه الأدلة من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنكر ذلك أمة الشقاء المخذولة، الروافض ينكرون أكثر أنواع الشفاعات ولا يؤمنون بها، ويقررون هذه العقيدة في أيامهم هذه في قنواتهم ومناهجهم وإعلامهم تكذيبا لكلام الله ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العلي الكبير بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن كما أنكروا الشفاعة في الدنيا أن يحرمهم منها يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

0: يعلمون.
1: أخ يقول: هل صحيح أن الروافض أخذوا الجوبة وهم في مركز شيخنا يحيى حفظه الله؟ سمعنا بهذا أن بعض الإخوة دخلوا يأخذون بعض أغراضهم والحوثيون فيه فأسروهم، هل هذا صحيح أن تواصل هناك؟ أخ أخبركم بهذا، هو هناك، أنا أخ أخبرني، اتصل لي أخ وأخبرني بهذا وأنهم في المركز، قالوا طباخ المركز وشخص آخر ذهبوا يأخذون بعض الأغراض فوصلوا والحوثيون فيه أسروهم. هذا متوقع، قد أخذوا حوله الأماكن كلها. فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى ألا يشمت بنا أعداءنا. الروافض ما جاءوا إلا لحرب أهل السنة، وهذا في كل مكان، بل حين سئل كبيرهم حسين بدر الدين أيام إنشاء حركة الشباب المؤمن في زمن الشيخ رحمه الله، في زمن الشيخ مقبل، سئل: لماذا تم إنشاء هذه الحركة التي تسمونها حركة الشباب المؤمن؟ قال: هذه الحركة أنشئت لمقاومة المد السلفي الذي كاد يطمس معالم المذهب الزيدي، كذا يدعي أنه زيدي وإلا هو رافضي اثني عشري. فهذه الفرقة ما أنشئت في بلاد المسلمين إلا لحرب الإسلام والسنة، والإسلام الحق هو الذي يتمسك به أهل السنة الذين جانبوا أهل البدع. وهذه الشعوب شعوب سنية، بلاد اليمن بلد من بلدان السنة، نعم أثر التشيع في مناطق

من سوريا، هجروا أهل السنة من العراق، غيروا كثير من عقائد أهل السنة في لبنان، وفي هذه الأيام فتن هناك من الشيعة الرافضة، وهكذا هجروا كثير من أهل السنة من كثير من مناطق اليمن، يصفوا لهم الفكر الرافضي. فهذه الحرب هي حرب على أهل السنة، والمراد منها قتل وتشريد وتفريق أهل السنة. وإلا على سبيل المثال، إخواننا في الجوبة ما أظهروا المشاركة في هذا الحرب ودخلوا فيه ولا أعلنوا ذلك، وبقوا في المركز يطلبون العلم، ومع ذلك استهدف مسجدهم قبل أن تستهدف المعسكرات. معسكرات بجانب المركز ما استهدفت، والمسجد استهدف إرضاء لأمريكا، بل بأمر من أمريكا وسائر الكفار. هذا الفعل لا شك عندنا أن الحوثي ما يفعل هذا إلا بأوامر، هو عبد، الحوثي عبد مسير من غيره، آلة وأداة يستخدمها الغرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعاونة الرافضة لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. وما كان السلف يسمون الروافض إلا بحمير اليهود، يركبون عليهم. فهذا الفعل هو بإعاز وأمر وإلزام من دول الكفر، فالحوثي أداة يحركه اليهود والنصارى. فواجب أن يفهم هذا أهل السنة، والله إنه من المهم أن يفهموا هذا الأمر، أن هذه الحرب ليست حرب سياسة ولا حرب ملك فقط، والله إنها حرب دين، حرب عقيدة، حرب من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. همهم مكة والمدينة، ويصرحون بهذا، وأنهم يريدون جعل العاصمة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبش قبور الصحابة التي في البقيع، ونبش قبر أبي بكر وعمر من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، ويصرحون بذلك. وما زال بعض الناس في غفلة، يقول حرب سياسية. أي سياسية هذا الحرب؟ حرب سياسية على المساجد؟ حرب سياسية تأخذ الدوائر الحكومية، لا تبدأ بالمسجد قبل اللواء. كيف تبدأ بالمساجد قبل الألوية؟ أي سياسة هذا؟ هذا حرب دين، حرب لإطفاء دين الله، حرب لمحو الإسلام. فلا بد أن يفهم ذلك. أهل السنة يشردون، شرد أهل السنة من دماج والدولة قائمة. لماذا؟ ما يستطيع أحد من الدولة يحرك ساكنا، أوامر من الكفار، ممنوع يتدخل أحد. حتى هجروهم من تلك البلاد بعد أن قتل من قتل وجرح من جرح، وحصل لهم من البلاء ما الله به عليم. ثم هذا تهجير آخر، وهكذا أهل السنة في اضطهاد وإذلال، هذا يأسرونه وهذا يسجنونه وهذا يقتل وهذا يهان. فالحوثي يريد تدمير الإسلام، يريد طمس كل معلم من معالم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام، يريد فكرا رافضيا اثني عشريا يسود في الناس، من دخله عن رضا وإلا ألزموه به رغم أنفه، وإلا القتل، القتل بذلة وربما تعذيب وتنكيل. فلا بد لأهل السنة أن يجمعوا أمرهم حكاما ومحكومين، والله إن الحوث

0: سينتهك المسؤولين والقادة والشعوب والخطباء والأئمة وسائر الناس، كل من ليس على فكره فهو عدوه. فإما أن يعيش الإنسان رافضيا والعياذ بالله على ملة غير ملة الإسلام، أو يصير منافقا يداهن وينافق، أو يذل ويهان. فعلى المسلمين في هذه البلدان السنية أن يجمعوا أمرهم وأن يستعينوا بالله تعالى على عدوهم، والله تعالى ناصرهم، الله ناصرهم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا، قال الله وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والله لو صدقنا مع الله أنه لن يضرنا أحد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون ويهزمون. ولو أنفق له الكفار مليارات الدولارات، وصدقنا مع الله جل وعلا فهو مقهور مغلوب. فلا بد من الاستعانة بالله، ومن الإعداد للعدو، ومن الصدق مع الله جل وعلا، والنصر مع المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا أمر أوجبه الله على نفسه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فوالله إن النصر حليف المؤمنين المستقيمين إذا هم صدقوا مع الله جل وعلا، إذا هم صدقوا وأجمعوا أمرهم وعملوا بالأسباب الشرعية فهم منصورون. لا يجوز التساهل بهذا العدو، ولا يجوز التساهل بهذه الحرب، ولا يغتر مغتر بمن يعيش من أهل السنة في أوساط الحوثيين الذين يعيشون في أوساطهم. انظروا كيف حالهم، كمواشي في زريبة. وهكذا نقول، والله إنهم كمواشي في زريبة. كما أن الجزار يأتي إلى هذه الزريبة يذبح ما شاء من المواشي، هم كذلك. من الذي يستطيع ينكر هذا منهم؟ كل الذي يعيشون تحت الحوثي في قهر وإذلال. فالصبر والاستعانة بالله في خير، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، والله تعالى بيده الأمر. كم أجمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، في غزوة الخندق، ونصره الله. والأمور هي أسباب تبذل، والنصر من الله. الله تعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ملائكة، ثم قال وما جعله الله، أي نزول الملائكة، إلا بشرى فقط، نقل تطمئن قلوبكم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ملائكة الذين يقاتلون هذا فقط تبشير لكم ولقصد أن تطمئن القلوب، وإلا النصر من الله. فالنصر من الله وبيده الأمور، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فلا يجوز الإنسان يترك بذل السبب، يبذل السبب من ديننا ومن شرعنا، بذل السبب، يبذل السبب الذي يستطيعه، والله تعالى هو الناصر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بك أقاتل، فنحن نقاتل بالله، لا بجهودنا ولا بقوتنا ولا بما عندنا من سلاح أو عتاد، نقاتل بالله. والنصر من الله جل وعلا. ولو ملك الحوت ما ملك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الشيخ ابن باز رحمه الله لما صنعت هذه الطيران الأمريكي التي تمشي بدون طيار وترمي في الدقيقة كذا وكذا من القذائف، أصاب الناس من ذلك قلق، فقالوا له إن أمريكا صنعت طائرة تمشي إلى مسافة كذا وكذا من الدول بدون طيار وتضرب كذا وكذا. قال إن تمشي فوق السحاب أو تحت السحاب؟ قالوا له تمشي تحت السحاب. أو فوق السماء وتحت السماء؟ قالوا تمشي تحت السماء. قال بقي الله فوق السماء، بقي الله فوق السماء، ولو ملك ما ملك. لكن الشاهد من هذا، لا يجوز التساهل بهذه الحرب، لا يجوز النظر إليها أنها لعبة سياسيين، لا والله، هذه حرب مدبرة من عشرات السنين، ليس من اليوم. هذه مخططات مرسومة من عشرات السنين، قد كتبه الرافضة في كتبهم بعضها قبل مئات السنين أنهم يريدون جزيرة العرب، وخطط لها قادتهم المتأخرون وصرحوا بذلك. فليست حرب سياسية أو مكايدة بين القادة، إنما استغلوا بعض القادة لضرب الآخر، استغلال فقط، ويلعبون على الكل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. قد افترينا

وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد

جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.

قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم

نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون

أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين

آلهتك. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه:

جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم

إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.

أبناءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا

لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا.

غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.

الخبيث، ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم،

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن

يقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.

ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا

قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: المباركة الطيبة. وإن كنا تأخرنا عن موعدنا فلله الحمد والمنة. هذا التأخر سببه أهل الفتن، نسأل الله أن يجنب البلاد شر أهل الفتن. خرجنا بعد الظهر ووصلنا إليكم قبل صلاة العشاء نتيجة الفتن. خرج أناس من مدينة تعز يمشون على الأقدام مع بعض النساء. إلى أين أيها القوم؟ سنتجه إلى صنعاء لمحاكمة الرئيس. وصلوا إلى ابن وانضم معهم مجموعة. وصلوا إلى يريم انضمت معهم مجموعة. وصلوا إلى دمار استقبلتهم مجموعة وانضمت إليهم مجموعة. وصلوا إلى مابر كذلك التقيت بهم مرتين بل ثلاث مرات. مرة في يوم الثلاثاء وأنا في طريقي إلى مدينة تعز وأتفاجأ بأقوام اكتظ بهم الشارع، زحم الناس، انظر إلى وجوههم عليها غبرة، وأتأمل يسرة ويمنى أفاجأ بالنساء. إلى أين؟ وأنا أتخيل سيبيتون في الليل في النهار يمشون في الطريق وفي نخيل يسلح. جاءت قبائل من سنحان وخولان وصعدوا الجبال وأولئك معهم الأسلحة والبوازيك الأربيجيات والرشاشات والمعدات الثقيلة التي يحملونها، نسأل الله السلامة، قادمون إلى صنعاء لمحاكمة الرئيس. كان عندنا مثل يقولونه زمان: كثرة الاستنجاء نقط نقط كملها. هؤلاء الناس أتعجب من صنيعهم وأتعجب من عقولهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. الفتنة إذا وقعت العقلاء لا يستطيعون دفع السفهاء. وهذه مسألة ملموسة جدا. فالعقلاء الآن ينظرون إلى هؤلاء، اللي طالع ولابس طيحني، واللي حال الكابوريا، والبنات آخر صرخة، وطالعين كلهم يحاكموا الرئيس. أنا أتعجب من هؤلاء، هل بقي معهم أناس يقودونهم عقلاء؟ يكفي إلى هنا أيها الناس، فالبلاد تموج بالفتن، تموج بالمصائب، تموج بالبلايا. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أيسرهما، انتهينا، ما في داعي لكثرة الكلام، فإن كثرة الكلام توجع القلوب، وإذا توجعت القلوب ربما صار ضحيتها ما لا يحمد عقباه. أنا أعرف أن بعض الناس لا يعجبه كلامنا، لكن سيعجبه كلامنا في يوم من الأيام وغصبا عنه، وسيقول كما قال أصحاب قارون وي، ولكن سيقولونها في اللحظات الأخيرة بعد أن تضربهم الفتن والعياذ بالله. فاسأل الله أن يجنبنا الفتن، نسأل الله أن يجنبنا الفتن، نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد. هنالك أناس يضخون أموالهم لإثارة البلابل والقلاقل داخل البلاد. نسأل الله العافية. الحوثيون غير راضين عن هذا الصلح الذي حصل بين الفئات المتنازعة في البلاد، ولهذا خرجوا في شعاراتهم دائمة قلبنا بابها والله ما نرضى بها. طبعا ليست شعارات يقولونها وحسب، لا، شعارات مدعومة ماليا، وهم مخططون لأهل داعش من زمان، واستغلوا الأوضاع الأمنية الموجودة في تعز من أجل استعطاف أهل تعز إليهم، وهم يضخون المال لعل أهل تعز أن يكونوا طعمة للرافضة. نسأل الله السلامة. أهل السنة ينظرون بمنظار الكتاب والسنة مثل هذه الفتن، فهم يحذرون الناس ليس طمعا في أموال الناس ولا طمعا في مناصبهم، وإنما حرصا منهم على الأمن والاستقرار. إي والله ما عندنا غير ذلك. هؤلاء الذين يثورون يصدق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال فيه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانت كس وان شيك فلن تقش، ان اعطي منها رضي وان منع سخط. انت لو جئت تنقب ما سبب هذا الصيام، البطون الدنيا ليس الا، هم ليسوا حول الدين واقامة الكتاب والسنة، ولو كانوا حول الدين وإقامة الكتاب والسنة لما قادتهم توكل كرمان أبدا، ولما أخرجوا النساء إلى الطرق، ولما اختلطوا بهن. لو كانوا حول إقامة الكتاب والسنة، ولكنها بطونهم أخرجتهم إلى الشوارع، فإن أعطيتهم سكتوا، وإن منعتهم سخطوا وضجوا وصاحوا ولا. هذه الفتن أيها الإخوة وراءها مؤامرات سرية ما يعرفها هؤلاء العوام. هؤلاء العوام الذين ينطلقون في الشوارع يخدمون جهات سرية، يخدمون مصالح دولية، يخدمون أناس. هؤلاء الأناس يركبون على ظهور هؤلاء ويتسلقون على صدورهم ليصلوا إلى ما يصبون إليه، فإذا ما وصلوا ألقوا بتلك السفينة التي ركبوا بها أو عليها لتتلاطمها الأمواج. هذا أمر معلوم قد لمسوه هم، وهم الآن يضجون، وهنالك أناس الآن ما حصلت لهم مصالح سابقة يريدون أن تحصل لهم هذه المصالح لاحقا الآن، وسيركبون على ظهور هؤلاء. مشكلة الجاهل مشكلة كبيرة جدا. أنا أشبه هؤلاء بلعبة يعرفها الأطفال يقال عنها لعبة الأتاري. بداخل الشاشة مجموعة من الحركات يحركها رجل من خارج الشاشة بجهاز معين، يضغط عليه وذاك يقفز، يضغط عليه وذاك ينزل، يضغط عليه وذاك يتحرك. الذي بداخل الشاشة لا يرى من خارجها، فهؤلاء يلعب عليهم ويلعب على عقولهم لمصالح خطط لها سفهاء وخطط لها مجموعة من أعداء الله ومن المنافقين لإثارة البلابل داخل البلاد، ومن هؤلاء الرافضة. الرافضة يخططون من زمان،
2: لكن تختلف المخططات من بلد الى بلد باعتبار تواجدهم هناك او الكثرة او القلة، قوة السياسة في هذه المنطقة او ضعفها. في اليمن فضحوا، وكلما فضحوا الاجواء تهيئ لهم. في الحرب الاولى كانت شعبية الحوثي في البلاد صفر، في الحرب الثانية زادت عند بعض قبائل صعدة، الاجواء هيئت لهم. في الحرب الثالثة هيئت الاجواء لهم، ازدادت شعبيتهم في منطقة صعدة. في الحرب الرابعة ازدادت. في الحرب الخامسة في صعدة بالذات زادت وما حواليها. في السادسة بلغت الشعبية في مدينة صعدة في بعض مناطقها الى 95%. الحوثي كان ينشر بين اصحابه اننا عندما نقاتل الدولة نستطيع ان نهزمهم. لما؟ يقول لاصحابه نحن على الحق مجاهدون لانهم يحاربوننا. اتدرون يا اهل صعدة لماذا تحاربون الدولة؟ لما؟ قالوا لاننا نحارب امريكا، فالدولة امريكية لانها تتعاون مع امريكا. واستطاع الحوثي ان يقنع اصحابه ان الدولة انما تحارب من يحارب امريكا وهي جندي امريكي، لانه يقول لهم الا تروا نحن نرفع الشعار ماذا فيه؟ الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، نحن على الحق وهؤلاء يحاربوننا لاننا رفعنا الشعار، الا يدل هذا على انهم كفار؟ والمواطن الصعداوي المسكين المغبون الذي يعيش بين التفاح يقول صح، يأخذ بندقيته وينطلق مع القوم. فمنهم من اقنعوه بهذه الشبهة، ولا اقول كلهم لا، ولكن البعض اقنعوه بهذه الشبهة. بعض القبائل هناك متمردون، ما اقتنعوا بهذا الكلام، كلام فارغ، لاننا نرى الجيش يكره امريكا والدولة تكره هذه الفئات واسرائيل، ما نحن حولهم. جاءوا بصيغة اخرى، اغراء بعض الناس بالمال، دفعوا لهم الاموال واغروهم بها واستطاعوا ان يقنعوهم. والمال فتنة كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، ان لكل امة فتنة، وفتنة امة المال كما اخرج الحديث الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه وارضاه، لكل امة فتنة وفتنة امة المال. الذي ما استطاعوا له بالمال بالسحر. قد يقول قائل السحر، اي نعم السحر، اخذوا علينا من دماج قبل سنتين طفل لعلكم سمعتم به، طفل صغير في العاشرة في الثانية عشرة اختطف، ركب معهم على السيارة اخذوا، غاب عن والديه الاسبوع الاول والثاني. الاب من اول يوم جن جنونه وكذلك الام، اخذوا يجوبون المنطقة بحثا عنه وارسلوا عيونهم الى اماكن كثيرة من صعدة، وكانوا يسألون الحوثيين عنه فيجيب الحوثيون على عادتهم، هم زعماء الكذب في الارض الرافضة، كما يقول الشافعي رحمة الله عليه، ما رأيت تحت اديم السماء اكذب من الرافضة، او كلام نحو هذا. فهم مشهورون بالكذب، بل كذبوا على اهل البيت كما قال قائلهم، لقد كذبوا على جعفر الصادق ما لو كتب كل ما تكلم به منذ ان ولد الى ان مات، ما جاء معشار ما كذبوا عليه، على جعفر الصادق ابو عبد الله رحمة الله عليه. فكانوا يسألونهم فيجيبونهم بالنفي، ما هو عندنا، ولكن ما زال البحث جاري على الولد، حتى اعترف الحوثيون بتواجد الطفل عندهم. ادخلوا الوالد بشرط، ادخل على ولدك، ان وافق على الذهاب معك خذه، وان لم يوافق والله لن تأخذه. طبعا والله لن تأخذه، وتعرف طبيعة الحوثيين هؤلاء بالبناتق. دخل الوالد الى ولده، نظر اليه، احتضنه، يكاد القلب يطير، لفقد الولد. فما إن دخل الوالد على الولد يريد أن يأخذه إذ بالولد ينفر من والده.
1: يا بني تعال.
2: قال لا،
1: سنجاهد الكفار والطغاة.
2: في خلال أسبوعين عجيب أدخلوا له جهاز. ما الذي حصل؟ سحروه وأصبح الولد يتحدث بغير شعور. هناك جن كثير رافضة، أدخلوا له جني رافضي حوثي، وبدأ الولد يتحدث الجني بلسان الولد. الجهاد،
1: ولدي تعال أنا أبوك.
2: قال لا، لن أذهب معك.
1: ردوا. وصل الخبر إلى الأم. الأم أكثر حنية على الولد من الأب، وربما لو سمعت الخبر تفارق الحياة. جاءت الأم إلى الولد، أول ما رأته احتضنته في صدرها، كادت تموت. ولدي،
2: فلذة كبدي، قرة عيني، تعال.
1: والولد يهرب منها.
2: لا، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
1: تعال يا ولدي تعال.
2: تكاد أمه أن تموت. ما الذي غيرك عني يا ولدي؟ ما الذي غير عقلك عني؟ غيره السحرة والمجرمون والفسقة والزنادقة هؤلاء. قالوا لهذه الأم لم تأخذه أبدا إلا إذا وافق على الذهاب معكم. فيسر الله وبمعونته أن تكلم الولد بكلمة قائلا سأذهب مع أمي، أو كلمة نحوها. احتضنته أمه، طارت به. أوصلوه إلى دمات، قام أحد الإخوة يقرأ عليه، وإذا بالولد مريض مسحور فيه ربما عالم من الجن. وجدت أباه قبل فترة، سألته كيف ولدك؟ قال الحمد لله فيه خير، ولو كان فيه بعض الأشياء لكن أحسن مما كان. وهذا يدلك على أنهم سحرة. طيب، طائفة ألقوا عليهم الشبهة نفقت، طائفة أعطوهم المال نفق المال، طائفة سحروهم نفق السحر، طائفة لم يسحروهم ولم يستطيعوا. وما يسر الله ذلك، وما أعينوا على ذلك، وما هيئت لهم الأجواء في أن يفرضوا المال عليهم، رفضوا المال ورفضوا الشبه وما اقتنعوا. ماذا فعلوا؟ بقوة السلاح غصبوهم، ومن لم يوافقهم على أهوائهم قتلوه، صلبوه، شردوه، طردوه، خربوا بيته، قلعوا مزارعه، أنهوا. ولهذا تفاجئون كثير من مواطني صعدة مشردين في أماكن كثيرة من بلاد اليمن، وقد سمعتم نبذة عن هذا. مشردون ما يستطيعون يعودون إلى بلدانهم. لما؟ لما حصل منهم. ولعلكم سمعتم بما حصل من حرب بين أهل باقن وبين الحوثيين، وكان أهل باقن مسيطرون جدا على الحوثيين. الحوثيون ليسوا أبطال كما هو متصور عندنا، مساكين قطع صلاة، شراب يعني شاركم خزنين وشراب شمة طالعين في الجبال. اللهم إنهم وجدوا لهم من العسكر مساكين لعبت بهم بعض الأيدي النجسة من القادات هناك، فكانوا يلعبون عليهم ويضحكون عليهم، فاعتبروا أبطال. أبطال هم ليسوا أبطال، مساكين. قال أحد الإخوة يتصل بي من الجبهة، قال نحن نقودهم أمامنا بالعصي يا أخي. قلت نعم. قال إنهم يتركون النعال ويهربون. ولله الحمد، والله لا أتينك بجيش أولهم عندك وآخرهم عندي، يحبون الموت كما تحب.

حقيقة لمسناها ونحن نجد ذلك في قلوبنا عزة وإباء أمام هؤلاء. ولله الحمد والمنة، نحمد الله سبحانه، بل الأخوة يستمتعون بالقتال معه، والله متعة متعة. يتصل بي أحد ويقول لي أنا الآن وراهم هم متعة، كان احنا بنلعب معهم. يعني ما وصل معنا الجد، الجد إلى الآن أيها الحوثيون ما وصل، نحن الآن نلاعبكم ملاعبة فقط، لكن لو جاء الجد ستروا الرجال. فلعبوا لهم على الناس واستطاعوا أن يقنعوا كثير من الناس هناك. يا إخوان، أنا أنظر إلى الفتنة الموجودة الآن وبقدر ما هي مصيبة علينا، لكنني أحمد الله. سيقول قائل تحمد الله على المصيبة؟ لا، أحمد الله على أن الله كشفهم قبل أن يتمكنوا. أنا لو سألتكم الآن سؤالا، الحوثيون يزيدون أم يقلون؟ سيكون جواب يزيدون. كلما جاء من يوم ركبوا على ظهر الثورة والأثوار، هؤلاء استقلوهم، جعلوهم رواحل وانطلقوا في بلاد اليمن. أنزل حضرموت والحوثي أمامي، أذهب المهرة والحوثي أمامي، أنزل الضالع والحوثي أمامي، أنزل عدن والحوثي أمامي، أنزل لحج والحوثي أمامي، أنزل الأبيان والحوثي أمامي، أنزل البيضاء والحوثي أمامي، آتي صنعاء والحوثي أمامي. عجيب، سبحانه، لا إله إلا هو. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عندما حصر الحوثيون دماج غمدوا، حتى يقول القادة العسكريون، هذا عسكريين يقولون هذا، فشل الحوثي بحصاره لدماج. كانت فضيحة بجلاجل، ولله الحمد ما وقف أهل السنة أمام عدو من الأعداء إلا سلخوه عاريا للعالم كله، ولله الحمد، وهذا من فضل الله. فيا أيها الإخوة، إن كنا نرى بأن الحوثي حصاره لدماج مصيبة فهي نعمة على أهل اليمن. من أي ناحية؟ من ناحية أن الله فضحه وأن الله كشفه وأن الله أبان مخططاته حتى للأثوار هؤلاء الذي في الشوارع، وأنه يمكر بهم ويخطط لهم، ولهذا بدأت العداوة بينهم في أوساط الشوارع، وكادوا في مدينة دمار في الأسبوع الماضي أن يقتتلوا في لحظة. وهذا من فضل الله، لو أنهم صمتوا وهدأوا ومشوا على ما هم عليه كانت مصيبة. حتى في تشكيل الحكومة، كانت تشكيل الحكومة بعد حصار دماج، ما حصلوا على شيء، كنا نتخيل سيحصلون. لما؟ لأن السياسيين في البلد قالوا هؤلاء لا يصلحون لقيادة البلد، سينشرون الفوضى والرذيلة والانحراف. وهذا هو ما فعله حسين في بادئ حربه واصطدامه، حتى كان بعض الرافضة يلعن حسين. لما؟ قال استعجل، واستعجالهم يدل على عذاب من الله لهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن هنا مشكلة، وهذه مشكلة أحاول لا أدغدغ بها عواطف بعض الناس، ولكن أريد أن أقرر الناس على هذه الحقيقة، وهي أن الحوثي الآن يضحك على الزيدية ويقول لهم أنا زيدي. الزيود نختلف معهم في كثير من القضايا، لكن لا نكفرهم ولا يكفروننا، نصلي خلفهم ويصلون خلفنا، وعشنا نحن وأيام سنوات هكذا، عشنا نحن وأيام سنوات، يحصل بيننا وبينهم حوار وردود وكذا، لكن لا يصل إلى درجة التكفير وسفك الدماء وقطع الطريق. نتزوج منه، يتزوجون منا، لكن لما ظهر الحوثي انحرف انحراف عجيب. منذ أن ظهر ظهرت الفتن في اليمن، حرب، قتل، دمار، فتن، فساد، موت، كل المشاكل حصلت في اليمن منذ أن ظهر هذا.

وهذا يدلك على انحراف في منهجه. رافضي. ايها الزيود، وجدت حوثيا فقال لي انا زيدي. قلت سأسألك عدة اسئلة، انت زيدي؟ قال انا. قلت هل كان الزيود يحتفلون بيوم الغدير؟ قال لا. قلت هل كان الزيود يحتفلون بالحسينيات في عاشوراء؟ قال لا. قلت هل كان الزيود عندكم يسبون ابا بكر ويلعنونهم هو عمر وعثمان؟ قال لا. قلت هل كان الزيدية يطعنون في عائشة وفي عرضها؟ قال لا. قلت هل كان الزيدية يفرضون الخمس من اموال الناس لهم؟ قال لا. يعني مع 5 مليون، المليون الخامس للحوثي الخمس. هل كان الزيدية يقولون بالمتعة؟ قال لا. قلت اذا انت لست زيديا. قال ما؟ قلت انت رافضي 12 جعفري. قال لا لا. قلت الا لقد غزاك الحوثي بعقيدته، لان هذا ما نرى، هذه عقيدة الرافضة، والزيود يكفرون الرافضة والرافضة تكفر الزيدية. ولهذا لما ذهب بدر الدين الحوثي الى ايران، رجع من ايران يؤلف كتابا بعنوان الزيدية في اليمن. حاول في هذا الكتاب ان يقارب بين الزيدية والروافض، ان يقارب بين الزيدية وان الزيدية والروافض يلتقون. هذه مسألة. بعض الزيود مساكين، عندما يرى شخص يحب اهل البيت يقول انا معك. ليس كل من يحب اهل البيت احنا معاه، لا. فالقرامطة يحبون اهل البيت، انت معهم؟ لا. قال احدهم، قال القرامطة هؤلاء 7 يهود وربع. واحد زيدي شيبه قديم، والامام رحمة الله عليه ذبحهم ذبح القرامطة، وهم يدعون انهم يحبون اهل البيت. هل كل من يرفع راية اهل البيت نسلم له الزمام؟ لا. فهنالك اناس دخلوا تحت مظلة اهل البيت وهم ينخرون في الاسلام، ينخرون فيه ويهينون دين محمد عليه الصلاة والسلام بعقائدهم الخبيثة. فلينتبهوا وليحذروا، وليحذروا من هذا. انا ارى يعني غفلة كبيرة جدا في اوساطهم. وتعالوا جميعا الى الكتاب والسنة بدون هذه المذهبيات والعصبيات، نرجع الى منهج محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالحذر اخواني في الله والانتباه من هذا. وانا ادعو كل ابناء الشعب، كل ابناء اليمن، الى ان ينتبهوا لهذا السم الزعاف الذي دخل البلد، فانه سم سيقضي على كل البلاد، على امنها وعلى اقتصادها وعلى عقيدتها وعلى منهجيتها وعلى اخوتها وعلى اجتماعها اذا تمكن. ولكن اذا وقف الناس له وتصدوا له بالبيان والتوجيه، والذي يحتاج منهم الى صرع صرع، في ناس مغرر به، هذا يبين له وان شاء الله يتوب وان شاء الله يرجع ويهنمل في ذلك باعتبار ان هؤلاء روافض. وفي اناس ما سيرجع الا كما هو الحال هناك في صعدة وفي دمنج، قام الحوثي وحاصر له طلاب العلم حفاظ القرآن والمدرسون هناك المدرسين، ولكن ما ان حصل الحصار حتى هبت رجال الله من كل بلاد اليمن بمشائخها وقبائلها وانطلقوا ليلقنوه درسا. ايها الحوثي، ليس دماج لوحدها، فاليمن كلها دماج، واليمن كلها الشيخ الحجوري. انتبه، هناك نقاط حمراء لا تتعدها، واذا تعديتها سيحصل لك ما لا تحمد عقباه. وننصح المسؤولين ان يتقوا الله عز وجل في البلد وفي امنها ودينها وعقيدتها، سيحاسبون على ذلك بين يدي الله. نصيحة عامة، ولا يمكن ان يؤثر علينا ما يحصل ابدا في منهجيتنا وما نسير عليه. فانا ارى بعض الناس بدأ يسب ويلعن، لا لا لا، ديننا واحد، عقيدتنا في السراء والضراء مع ولاة الامر هي واحدة. ان حصل منهم تقاعس او ان حصل منهم يعني خذلان لنا فيما نحن عليه من فتنة مع الحوثيين،